تستمعون إلى برنامج مقامات، أجمل وأبرز الأغاني العربية القديمة.

كان هنا مال الدنيا عليا بالفرح وبالهنا حبيبي يا انا يا اغلى من عناي نسيت من انا حبيبي كان هنا

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: اوف فوقوني يا خالي فوقوني اوف.
1: انا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الاعداء بحده مثل ما بتمسح الارض المساحة. اوف اوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصفي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزة ابل خاضع لشروط الحملة.
2: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والاهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
3: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
6: ماما كل يوم لبنة.
7: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي والحل؟ حملة جاهزين لواحد 9 مع هاتو كينغ ستور. فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينغ ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8.

0: النجاح لطلابنا الحلوين. كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: يلا حملة بلو بينجوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
2: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
5: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: اقحط واربح، اقحط واربح.
2: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
3: الله يحمي لك إياه، صار شاب.
4: خلي لك أولادك، طبعا صار زلمة وبرتكن عليه.
3: فيش أحلى منك تشوف أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا من نين الصوت جاي.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
7: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
8: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90، نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، لبنة بريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90، مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
9: من مجموعة المشهداوي.
10: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
11: إذا طفلكو بيعاني من السرطان انتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.
12: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
13: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
14: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رملة تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رملة وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
10: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
15: أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
16: أحذية زاهي صليبة، معكو خطوة
17: خطوة. حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس
18: آرا.
17: نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
19: الشنطة
13: موجودة،
19: المقلمة
13: موجودة،
19: المي
13: موجودة،
19: الزوادة
13: فيها عيمك؟
19: أكيد فيها عيمك.
13: هيك تمام، لأني بحبها.
10: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
13: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
2: خطوة. كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الزواد عليك والعلب علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسي هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
4: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
6: الشنطة
7: موجودة،
6: المقلمة
7: موجودة،
6: المي
7: موجودة،
6: الزوادة
7: فيها عامك؟
6: أكيد فيها عامك.
7: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عامك لأني بحبها.
7: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
8: حملت كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
10: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة. أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.

0: الأخذ الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
5: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
6: صباح الخير من مجدل شمس.
7: صباح الخير من كفر برة.
8: صباح الخير من قرية نحف.
9: صباح الخير من مدينة سخنين.
10: صباح الخير من مدينة شف عمر.
11: صباح الخير من مدينة طمرة.
12: يا صباح الخير من أهل يركا.
13: صباح الخير كوكب أبو الهيجر.
14: أحلى صباح الخير من قرية كابول. راديو

0: هل تحولت أعراسنا من ساحة فرح إلى مساحة مفتوحة لاقتحامات الشرطة؟ وهل تكفي شبهة لم يضبط بعدها سلاح لتبرير القنابل وإخضاع عشرات الحاضرين؟ في الاستوديو، كيف انتقل ضيفنا الذي أعيد إلى الصف التاسع من تعثر دراسي قاس إلى المحاضرة وبناء برامج حل النزاعات؟ وهل يستطيع الإصغاء والعدالة الإصلاحية يفتح للشباب طريقا خارج العنف والملفات الجنائية؟ كيف يدرس أكثر من نصف معلمي الرياضيات في الابتدائي مادة لا يستوفون شروط التخصص فيها؟ ولماذا يبقى معلمون عرب مؤهلون خارج الصفوف بينما تشكو المنظومة نقصا حادا؟ وماذا تعيد رائحة الدفاتر والقرطاسية إلينا من مشاعر المدرسة؟ وكيف نعرف إن كان خوف الطفل من الصف الأول طبيعيا أم يحتاج إلى مساعدة؟ وماذا يحدث عندما تصبح الأمومة التي نرسمها عادة بلون واحد مسرحا لخوف لا يراه الآخرون؟ وكيف يزورنا منخفض بخصائص شتوية في أواخر آب؟ هذه أسئلتنا التي نجيب عنها في اليوم السادس. صباح الخير.
1: اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.
0: اليوم السادس، صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم المستمعون والمستمعات الأكارم. جمعة مباركة لكم. هذه تحية من طاقم البرنامج، الزميل محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية. صباح الخير محمد. والزميلة ماجي علوطي في الإنتاج والتنسيق، الزميلة دانا أبو بكر في الإخراج والديجيتال. هذه تحيتي من وراء الميكروفون محمد أبو العزمة حميدة. للأسف في هذا الصباح أخبار وأنباء تأتي من مدينة يافا حول جريمة قتل وقعت فجر هذا اليوم في المدينة. نتحول إلى هناك. ينضم إلي الناشط والصحفي ابن يافا الساحل كايد حسنين أبو دين. السلام عليكم أستاذ كايد، تعازينا لكم في يافا.
2: وعليكم السلام لك ولجميع المستمعين، وشكر الله سعيكم.
0: هل من تفاصيل متوفرة حول مكان في فجر هذا اليوم؟
2: الحقيقة فيش عندنا تفاصيل غير التفاصيل المعروفة حتى الآن، إن هو تم مقتل ابن يافا في حي النزهة.

0: يعني أمطار قليلة تبعده عن بيته. يعني إحنا استجعنا الساعة 3:30 لما جانا خبر إطلاق نار، وأنا بكوني كصحفي طلعت لأغطي الخبر، ولكن لما وصلت أولا البوليس منعني من الوصول إلى منطقة الحدث. حاولت أعبر من عدة طرق ولكن البوليس كان محاصر جميع الطرقات. فجاني اتصال من صديق تاني بقول لي سمعت من اللي انقتل؟ بقول له لا أنا يعني البوليس مش معطيني فرصة اللي أعبر حتى لو أصور صورة. بقول لي اللي انقتل أحمد عبد شقرة، وعبد شقرة والده المرحوم أحمد معروف في يافا في نشاطه الاجتماعي والإنساني منذ سنوات. فأنا على طول بتصل على أبو أحمد على عبد، بقول له عبد كله تمام عندك؟ بقول لي بعربي جاني خبر من أبو الميتوخ خير بالطريقة الصفاء.
1: يعني ما كانت العائلة في هاي اللحظات متيقنة من وقوع الجريمة؟
0: نعم، يعني هم ما كانوا متوقعين. يعني الام يعني مش مصدق لحتى الان، بتقول لا جيبوني ابني، بدي ابني. يعني احنا منعيش بوضع اللي وصلنا فيه الى 164 قتيل في مجتمعنا، وللاسف الشديد الشرطة ما عليها غير تعمل إلا تيجي تسكر محيط الجريمة وتروح. إحنا منشوف بالوسط اليهودي عندما يكون قتلة في الوسط اليهودي خلال أقل من 24 ساعة بيكون جايبين القاتل، وإحنا شاهدنا هذا في الأسبوع الماضي عندما كان قتل في المجتمع اليهودي والقاتل كان لابس كناع ولكن وصل هوية القاتل. وعندنا في المجتمع العربي كل شوارعنا كاميرات للشرطة والشرطة ما بتعمل شغلها، يعني في دليل وفي شاهد والشرطة ما بتساعد.
1: هل تسنى لك أستاذ كايدا تستوضح تفاصيل بعد حديثك إلى العائلة أو إلى لربما مقربين من مدينة يافا من ضحية الجريمة، يعني حول ما إذا كان ثمة تهديدات سابقة لربما، أو يعني نزاع معين اللي أفضى إلى وقوع هاي الجريمة؟
0: أنا بعرفه اللي أعرفه حاليا من الوالد إنه ما في أي تهديدات وما في أي مشاكل وما في صلة بأي حوادث عنف وإجرام في مدينة يافا. الأب بنفسه بيستغرب، بيقول لي أنا بدي أشوف اللي قتل ابني، بس يقول لي ليش قتله، على أي سبب قتله. يعني حالة من الحزن، يعني أنا متواجد حاليا على باب مدخل بيت العائلة ومش عارف إيش أوصف إيش بروحين، إن كان من اتجاه الأم إن كان من اتجاه الأب. يعني عبد شقرة بحياتي أنا بعرفه على مدار 16 سنة، بحياتي ما شفته بعيط. هو كان يواسينا، هو كان يواسي العائلات اللي تفقد أبنائها. اليوم جينا إحنا نواسيه، إحنا موقف من هذا المصاب.
1: يعني لا شك أنه موقف صعب. تحدثت عن الإغلاقات الكبيرة التي فرضتها الشرطة وقت وقوع الجريمة، رغم هذه الإغلاقات وهذا التجديد بين هلالين حتى الآن لم يتم الإعلان عن اعتقالات.
0: صحيح، حتى الآن ما تم إعلان عن أي اعتقال، ولكن الشرطة عم بتحاول أنه تعمل فتنة في مدينة يافا، لأنه كان كمان فجر اليوم القاء قنبلة اتجاه أحد البيوت في مدينة يافا، والشرطة في بيانها التي أخرجته على مواقع التواصل الاجتماعي شافها كاتبة أنه عملية القتل والقاء القنبلة لهم علاقة واحدة بالثانية. وإحنا منأكد وبوضوح، لأنه القاء القنبلة صار بعد إطلاق النار بحوالي ساعة. إحنا منأكد وبكل وضوح لا توجد أي علاقة بين إطلاق النار ومقتل أخونا أحمد وبين القاء القنبلة اتجاه بيت في يافا. كل ما تكتبه الشرطة في بيانها هذا عار عن الصحة ولا يوجد أي صلة بتاتا.
1: مهم جدا هذا التوضيح، مهم جدا. مرة أخرى أعظم الله أجركم تعزينا يعني في هذا المصاب الجلل. الأستاذ كايد حسنين أبو دين الناشط والصحفي من يافا الساحل، شكرا جزيلا لك، تعزينا للعائلة مرة أخرى.
0: شكرا لكم، شكرا الله سعيكم.
1: طيب إذن هذا هو الحال في مدينة يافا بعيدة.

0: جريمة إطلاق نار التي راح ضحيتها شاب أحمد عبد شقرة. وكما استمعنا إلى الصحفي والناشط كايد حسنين أبو دين الذي تحدث بصريح العبارة عن هذه العائلة تحديدا عن والد ضحية الجريمة السيد عبد شقرة الذي له باع طويل كما ذكر وتاريخ في قضية الإصلاح وفي قضية الوقوف إلى جانب العائلات والنشاط الاجتماعي المستمر. صدمة كبيرة كما وصفها الأستاذ كايد لدى العائلة وفي أوساط مدينة يافا بعيد هذه الجريمة، وهو نفى كذلك كل ما يتعلق بوجود صلة ما بين حادثتين، يقول إنهما منفصلتان ما بين إطلاق قنبلة أو ما إلى ذلك في أحد الأحياء وما بين وقوع هذه الجريمة. يؤكد إنه إلقاء القنبلة كانت بعد إطلاق النار بأكثر من ساعة. هذه هي التفاصيل التي وصلتنا من الأستاذ كايد حسنين أبو دين حول هذه الجريمة. نذهب إلى بعض المختارات الصوتية عبر أثيرنا لهذا الأسبوع. لاعب فريق اتحاد أبناء سخنين نياد أبو عبيد روى تفاصيل اعتداء مجموعة من مشجعي فريق نتانيا عليه بعد انتهاء مباراة الفريقين.
1: كان عندنا امبارح لعبة في نتانيا ضد مكابي نتانيا، أول لعبة للدورة، لعبة افتتاحية. بس خلصنا اللعبة مش أروح بسيارتي وإحنا طالعين الملعب في إشارة ضوئية كنت واقف عليها، كان إحراز كنت واقف عليها، شافوني الجماهير تبعين مكابي نتانيا شافوني، فالدغري أجى حوالي 150-200 واحد على السيارة، يعني من لطف ربنا إنه ما صار ليش إشي الحمد لله. وكنت أنا وزوجتي، تخيل في موقف اللي هو أنت نص الشارع بيجوا عليك حوالي 150-200 واحد، أنت مش فاهم شو القصة. وبقول لك يعني لو إنه أنا ما مشيتش دغري وما انتبهتش مين كان قدامي، يعني بلطف ربنا ما صرتش حدا وما ما دقتش حدا، بعرفش شو كان بيصير. هاي السنة 14 بس في الدور في الدوري في الدرجة العليا، ومن آخر كم سنة إشي بلش يزداد، يعني صارت معي سلمات كمان في استاد تيدي بس ما حكوش عن هذا الإشي، وهاي المرة يعني قلت إنه الإشي زاد عن حده.
0: أنور بدارني والد المرحوم ضحية الجريمة بدران بدارني الذي قتل وعثر على جثمانه في مدينة عرابي.
2: لحد إسا الأمور غامضة مش عارفين إشي، بعد ما وصلناش أي خبر من الشرطة. بدران أول إشي ابني البكر الولاد، بعرف طبعه بعرف كل شيء. بدران شاب محترم قلبه طيب كثير، يحب الخير للناس، بيساعد الناس، ما بيعرف الخباثي شهم، دائما معطاء بيعطي للناس بدون مقابل. فش إنسان فش عنده أخطاء بسيطة، ولكن بدران كان من الشباب اللي بنشد فيه الظهر بتفع فيه الرأس. هاي صفات بدران. والله بالنسبة للشرطة هذا الشيء واضح، يعني مبين فيه تقصير بجهودها، ولكن الآن الأول والأخير يعني بترجع للمجتمع كتوعية، يعني من الأساس بقوله إحنا منجبرها قبل ما تنكسر. من الأفضل من نصلش لهذا الوضع إنه الشرطة تتدخل بإطلاق نار ويكون في قتل ويكون في إطلاق نار والشرطة تتدخل.
0: سيد نصر قريب المرحوم عبد الرحمن أبو حمدي من جد تحدث عن حادث الطرق الذي أودى بحياة قريبه أثناء ركوبه دراجة نارية.
3: على دراجة نارية لحد هذه اللحظة ما في أخبار دقيقة من الشرطة شو اللي طار بالضبط، والتحقيقات لحد هذه اللحظة على جاري. صراحة لما وصلنا الخبر كثير يعني كثير جدا جدا كان صعب خبر ما جاء علينا، مش قادر أوصفلش قديش كان ثقيل علينا اللحظات إنه إنسان بتحس فيه خصوصا قريب من أكثر من أخو. الحمد لله رب العالمين على كل حال، وهذا قضاء الله وقدره. هو عبد الرحمن كشخص يعني طيبة قلبه، ابتسامته، وقفته مع الناس، كرمه، أخلاقه، كان له أسلوب خاص خلي الناس ترتاح له، وهاي ذكريات اللي راح تضل معنا حتى لو بعد رحيله. يعني روحه كان كل زي كل شاب، يعني بحب عنده عائلة، بحب يشتغل، يعني من شغله لضاره وهيك الحياة.
0: نائب رئيس بلدية قلنسوي عفيف جيوسي تحدث عن المطالب بإقالة موظف في البلدية بعد شكاوى قدمت ضده بمزاعم التحرش الجنسي بحق إحدى المواطنات التي حاولت تقديم مظلومة لدى البلدية.
4: ما بينت الأمور طلبنا عقد جلسة طارئة للمجلس البلدي، صوتنا بالجلسة إنه نطلب من وزارة الداخلية نكل هذا الموظف وإيقاف عمله في بلدية كلنسوة. حتى الآن لم تستجب وزارة الداخلية لهذا الطلب ولم تعطينا رد رسمي نعم أو لا. طلبوا منه أسبوعين يعلق عمله داخل أروكة البلدية. نحن نرفض إنه تعاملنا معه يكون خارج البلدية، يعني إحنا نرفض إنه يكون مكتب إله في كوخافيا يرا وبكفار سبا وإحنا نتعامل معه من بعد. إحنا نرفض أن نتعامل مع هذا الشخص حماية.

0: موقوفا مع مواطنتنا، واحنا كبلديه قديش قدرنا نوقف معها من ناحيه الشرطه، حتى بعثنا مكتوب للشرطه في احتقان داخلي عندنا في المدينه بالنسبه لهذه القضيه. احنا طلبنا واضح ايقافه ونكله من عمله في بلديه كلنسوه، هذا هو مطلبنا الوحيد.
1: حول مقتل 3 مواطنين، 2 منهم على يد الشرطة خلال شجار، تحدث فخري أبو دياب الناشط المقدسي والمتحدث باسم لجنة الدفاع عن أراضي سلوان.
2: استعمال الشرطة لإطلاق نار أدى إلى عرقلة مساعينا كرجال إصلاح ومحاولات فك الشجار، يعني أصبح من الخطر التواجد في المنطقة. لا أعلم لماذا استخدموا هذه الوسيلة، ادعاءاتهم بأنهم يشكلون خطر، لكن أغلب البلد وصلت إلى المنطقة وكان بإمكانها أن تحجب هذا الراع والشر الذي يعني كان موجود، ولكن ترعت الشرطة إما عن جهالة أو أسباب أخرى فاستعملت ما يعني إطلاق نار فأدت إلى زيادة الإصابات. لذلك أعتقد أن تصرفها كان غير مهني على الأقل. جزء من عائلتين وليس كل العائلتين، وهناك كثير من حتى هذه العائلة هم ممن يعني يصعون الآن في هذا الصدع وإصلاح البناء وعلى الأقل تهدئة النفوس وحقن الدماء. الأمر ليس سهل وخاصة بعد سقوط ضحايا. سنتواجد في المنطقة وربما ستناوب على التواجد في محيط هذه المنازل حتى لا يعني

0: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كونفليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 مل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل. نعم ب 200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
3: نظارتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
4: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل. خاضع لشروط الحمله.
2: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
5: الشنطه
6: موجوده،
5: المقلمه
6: موجوده،
5: المي
6: موجوده،
5: الزواده
6: فيها عمك؟
5: أكيد فيها عيمك.
6: هيك تمام لأني بحبها.
7: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
8: ماما كل يوم لبنة.
9: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هاتو كينغ ستور. فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينغ ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
10: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: حملة
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراء. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الله يحمي لك إياه، صار شاب
5: خلي لك أولادك.

0: بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. صباح الخير لمستمعي راديو الناس. اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.

0: 21 دقيقة بعد الثامنة، عدنا إليكم في اليوم السادس. صباح الخير مرة أخرى، وصباح الخير أستاذ وديع عودي.
1: يا هلا يا هلا يا مرحبا.
0: كيف أصبحت؟
1: أستاذ محمد أبو العز محميد والأستاذ محمد أبو ليل وماجي علوتي وكل المستمعات والمستمعين.
0: دائما بتنسى لنا
1: جمعة مباركة.
0: دائما بتنسى دانا أبو بكر.
1: دانا أبو بكر معنا؟
0: آه طبعا.
1: الله صباحها بالخير طبعا طبعا.
0: كيف الحال أستاذ؟ شو عندنا عناوين اليوم؟
1: العناوين بكل النشرة الجوية، بكرة بدها ترجع الشتوية، بلكي تحضر لنا أغنية وأختصر بالحكي. أنا تجيب صوت فيروز خلي صوتها يأخذ المدى كله.
0: طبعا يعني لفيروز وصوتها قيمة كبيرة، ولكن
1: لصوت وإن كان يتحدث وديع بس فيروز يعني صوتها أجمل،
0: ولكن لصوت وديع عودي كذلك في الصباح قيمة وجوهر كبير. تتعرف هذا اللي بيقولوا لي المستمعين كمان،
1: بيقولوا لك إنه صوت وديع حلو، يعني ممكن انضم لمحمد ابو الليل بسهرات عروس.
0: حلو صوته وحلو مضمونه، هذا الاهم.
1: اي
0: ابو الليل عاد انت وياه تتفقوا.
1: قرات ما جاء في وسائل الاعلام الدوليه العربيه العبريه اللي بدك اياه من امبارح لليوم بالسوشيال ميديا. شفت فيديوهات اكثر مما قرات، ادهشتني صور نيبال محمد. هذه مشاهد يوم القيامة حينما يعني تستمع أو تقرأ مثل هذا المصطلح، فلان يقول هذه مشاهد من مشاهد يوم القيامة. واحد هذا هو المعنى، أن تجد كيف حينما تغضب السماء، تغضب الطبيعة، تغضب آلهة السماء كما قلت حتى ما نزلش حدا، يتحول الإنسان إلى أقل من صرصور أمام هذا الزحف. وأنت تشاهد هذا الزحف الكبير، بالمناسبة اللي صار في نهاية المطاف هذا الانفجار في البحيرة الجليدية، جرف معاه أتربة. تخيل لك أنه هذه المياه اندفعت مختلطة مع الأتربة وجرت بسرعة مذهلة. كانت الدور والشاحنات كأنها حبة برتقال في مجرى النهر. حتى الآن حسب المعطيات، وهذا موجود أيضا في الإعلام العربي والعبري اليوم، الحديث عن تقريبا 350 قتيل، وفي حديث عن آلاف المفقودين، وهذا أمر مدهش، بالإضافة طبعا إلى إلى دمار وأضرار كبيرة جدا في كمان في الصين في منطقة التبت. هذا مدهش مدهش، أدهشني حتى اليوم أنا مش قادر يطلع مني هذا يعني الصورة. طبعا فيش مجال المقارنة بين اللي صار واللي ممكن يصير بكرة، بس احنا مستغربين. كنا بالمزح أنه رجعت الشتوية وآب بكرة ممكن تمطر الدنيا، بس مفاجئ بضل بالنسبة لهذا الموضوع.
0: صحيح.
1: بما يتعلق بموضوع الصحف العبرية

0: منشغلين الجماعة اليوم بعناوين كثيرة حول موضوع السنة الدراسية القادمة، وماخذينها حتى هاي في الزاوية الأمنية، جايبين عدد من الأطفال 61 أو 63 طفل فقدوا أبائهم في حرب إسرائيل لبنان حزب الله إنهم بدين يروحوا على الصف الأول بدون أبائهم وإلى آخره. السؤال أنا بفكر معك بصوت عالي، طيب هذا الكلام بدفع للاستنتاج إنه بلكي نفكر بطريقة ثانية غير الحروب؟ هذول الأولاد اللي بصف الأول يروح مع أبوه على المدرسة مثله مثل بقية الأولاد، ولا أنه من نوصف الحالي بدون الاستنتاج يعني؟
1: ناهيك عن آلاف الأطفال اللي أصلا ما عدوش موجودين كضحايا حرب في غزة.
0: طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا انفطر قلبنا وانا نحكي على موضوع الطفولة الفلسطينية التي صعقتها هذه الحرب في قطاع غزة والآن في الضفة الغربية. هناك طبعا في نبدأ في دوات أحرنوتك إنه نقرأ العنوين السريعة عن أزمة كبيرة داخل الجيش، عملية تآكل نتيجة اللي احنا بنحكي حرب لا تنتهي 3 سنوات، شح الميزانيات، وأن كان أحيانا يستخدم هذا الكلام الأزمة والحديث عن الأزمة في محاولة للتكاتب مع وزارة المالية لتحصيل ميزانيات أكبر. يعني عنوان آخر، ترامب لا مفاوضات مع إيران، براهن الزلمة على الخناق الاقتصادي. وفي دعوت أحرنوت أيضا كما كنا في بداية هذا الحديث، صور مدهشة موجعة من النيبال عن الدمار والأضرار وعن محاولة الناس البؤساء الفقراء اللي أجت الكارثة هاي وأتت على القليل مما لديهم يبحثوا عن توالي مقتنيات. ناس كثير بدوروا على قنينة الغاز بين الأوحال المكتوب وموجود في الصورة. في موضوع الانتخابات طبعا في كثير الكثير من العناوين في دعوة أحرنوت، منها أنه محاولة نتنياهو للضغط على بنغفير أنه يتحد مع سموتريتش على خلفية الخوف من كثرة الأحزاب الصغيرة التي لا تعبر نسبة الحسم في الجهة اليمينية من الحلبة السياسية الإسرائيلية، أثارت نوع من النزاع العلني مع بنغفير. بنغفير ما بده، هاي بالنسبة له فرصة العمر أنه ينجح يأخذ كمية كبيرة من المقاعد وأنه سموتريتش روع الدار. في تقرير أو تحقيق كبير عن الصحة، جمهور الممرضين والممرضات محمد في أزمة كبيرة، بعثين الجريدة مراسل دخل بعض المستشفيات والعيادات وراقب عمل الممرضين والممرضات، بقول لك في كثير من الأحيان بأخذوا الزوادي، ما كانش عندهم وقت يأكلوا الزوادي قد ما هني بسهولة تحت ظروف ضغط وإلى آخره. وهذا أمر كمان يتكاتب مع اللي كنا بنحكي فيه، كل موضوع ميزانيات الرفاه والصحة والعمل الاجتماعي والرياضة، كل هذا يتقلص لصالح الأمن طالما أنه إسرائيل فاتحة جبهات ورئيس حكومتها يتفاخر بأنه عنده 8 جبهات أو 7 جبهات والثامنة على الطريق. وطبعا من كل سنة أقول لك أنه في إمكانية يفتح له جبهة جديدة عشية الانتخابات، لأنه الاستطلاعات كنا نقول بين الجد والمزح وبلغة الأدب إنه الاستطلاعات عبوسة بالنسبة لنتنياهو، الاستطلاعات باتت مكفهرة بالنسبة لنتنياهو في كثير من النتائج التي لم يكن يتمناها.
1: أي طبعا غير الظروف الأخرى التي تتعرض لها الطواقم الطبية لا سيما العربية منها، وهذا ما تحدثنا عنه خلال الأسابيع الماضية، أو متحدثي العربية، في الناس بحبوا يسموهم مش العرب،
0: متحدثي العربية. مزبوط للأسف. في مصافة لشبات في هناك تقرير عن ما يفعله زعران المستوطنين في الضفة الغربية، وعدد من كتاب المقالات منهم نحوم برنيع تحت عنوان ستسام تكتيكت الكمبلي الموكوتي بكل ما يحدث في الضفة الغربية.
1: هم أكثر من زعران شوي،
0: إرهاب يهودي. هو استخدم هذا المصطلح صحيح. إرهابيون يهود، وينقل طبعا على لسان مصادر أمنية استخباراتية عسكرية أنه وهذا بحق طبعا أنه الانفجار في الضفة الغربية وشيك. السؤال متى يحدث ذلك، قبل الانتخابات بعد الانتخابات؟ لأنه مثل ما بتقول الست إنما للصبر حدود، هاي إضافة مني يعني مش عند نحوم برنيع. وهذا أمر بالفيزياء أمر معروف، كثرة الضغط يولد الانفجار. يتحدث أيضا في هذا المضمار بن درور يمين اليوم مفاجئ شوي، يتحدث عن آيزنكوت أنه ليش أنت رفضت فكرة الدولة الفلسطينية وهربت منها وتساوقت مع نتنياهو وخفت، مفروض أنك تطرح بديل سياسي يخلصنا من هذا الوضع. يعني كلمة بينه وبينك خارج المألوف عنده في السنوات الأخيرة، بكتب بالاتجاهات المعاكسة. صحيح. على نمط أنه ما في شريك فلسطيني.

0: هذه بعض المقالات الرأي اللي موجودة في دعوت أحرنوت. وهناك أيضا المزيد أنه في مثلا حين أرتسرور تتحدث عن الشراكة التي يقترحها ساجالوفيتش مع منصور عباس التي ربما تلغى في لجنة الانتخابات المركزية، هكذا تقول، وتتمنى أن لا يتم ذلك، وهذا أيضا أمر لافت لأنه هي جاي من الجهة اليمنية. هذا يدعوت أحرنوت بالمختصر المفيد. فيها آرتس هناك عنوان كبير في الموضوع الحزبي اللي بنحكي فيه، مفلقوت على فيانس توت مها مسلول، نتنياهو متعرعير مها متساف بقوشلو عن أزمة نتنياهو في ظل حالة الانكسار في يعني أو التشظي في اليمين. وهناك عنوان آخر لمحلل الشؤون العسكرية عم سارئيل بقول لا يكفي أن تكون هناك إنذارات من الجيش المستوى السياسي حول ما يجري في الضفة الغربية، ويتقاطع مع نحن برنية في دعوة أحرنوت. بقول أصلا الجيش مش لازم يبعث رسائل تحذير، الحكومة بتعرف بالحكومة شريكة باللي بصير، هو يطالب أن يكون صوت الجيش أعلى، المؤسسة الأمنية أن يكون صوتها أعلى، لأنه الحديث يدور عن موضوع وقضية مصرية. كالعادة جدعون ليفي هذا الصحفي الجميل المثابر النشيط الصوت الأخلاقي صوت الضمير الصوت الضائع صوت الضمير المفقود في الجانب الإسرائيلي، يرافق أليكس لايبك المصور التاريخي لهارتس اللي كان قد واحدة من صوره التاريخية في قصة فضيحة الحافلة 300. نعر فلسطيني الكاح من ميتاتولا كيليف نتباك بسكابيس اللي هو أحد يعني جزء من منظومة الأمراض الجلدية، وتحدث عن مأساته الكبيرة، اضطروا لبتر قدمه وإجراء عملية قلب مرتين إلى آخر للأسف الشديد بسبب أنه اعتقلوه بشبهة أنه ألقى حجره في السجن، شاف الويلات. الفتى طبعا من الشطر الشرقي لمدينة القدس. عنوان آخر 1500 إنسان مفقودون في فيضانات النيبال وتبت، على الأقل 350 قتل هناك. طبعا الأرقام كما كنا محمد أكثر وأكثر. هارتس تكرس في تحقيقها هذا النهار للتحقيق اللي نشرته مبارح، وكان عنوانها الرئيس كابلاني مش نيلي بشحيم الحما، تتحدث عن أنه كيف الجيش مبارح كما كشف في التحقيق شغل ميليشيات مسلحة إجرامية لترحيل وتهجير الغزيين من بيوتهم، وكان هناك نقل على لسان مصادر عسكرية بعض الضباط ممن يعني لهم ضمير حي قالوا أننا أمام خطر حدوث صبرة وشتيلة جديد في قطاع غزة، وتقول لا لتجاهل الواقع النازف في غزة. افتتاحية هارتس كالعادي موقف أخلاقي إنساني قاطع واضح، لا تبحث فقط عن المصالح الإسرائيلية خلف ضرورة محاربة الإرهاب اليهودي، إنما تقول هذا موقف أخلاق. هذا مهم أحمد النقطة هاي توضيحها، إن في كثير مرات من الأصوات في إسرائيل تقول ضد الاعتداء على الفلسطينيين، ولكن هذا يأتي من منطلق إن هذا يمس بالمصالح الإسرائيلية.
1: صحيح.
0: مش من لا يزنون على ميزان الأخلاق، إنما يزنون على مصالح رب الأخسار، يعني ينظرون إلى كيف ستبدو إسرائيل بعيون العالم، والصحيح كيف تبدو إسرائيل بعيون الإسرائيليين. هذا ينبغي أن يكون، إنه هل يستطيعون هضم ذلك، القبول بذلك إنه يتم إحراق وسلب وهلب وقتل المدنيين هناك. فيها آرتس أخيرا تقرير كبير أيضا عن كيف يتم تهجير الفلسطينيين من مزارعهم في الضفة الغربية بمساندة الجيش، وهناك تقرير كامل عن عوفر فينتر هذا الجنرال الذي سطع نجمه الآن في السياسة الإسرائيلية الحزبية، أعلن عن دخوله للمعترك السياسي. وهذا يقودنا للكلمة الأخيرة في معريف. عوفر فينتر محمد أعلن عن انضمامه للانتخابات الإسرائيلية تحت حزب عمخة إسرائيل، وإسرائيل عمخة ما بعرف إذا مين بالأول، ولكن الاستطلاعات الست هذا الأسبوع خمسة منها أعطته أنه يعبر نسبة الحسم، ما عدا قناة 13 أعطته نتيجة سلبية.

0: أما استطلاع معريف لهذا اليوم فهو فيه شيء أيضا لافت، لأنه مش بس أنه عفر فينتر ينجح بجيب خمسة. انتبه، القائمة المشتركة أول امبارح أخذت في استطلاع القناة 13 أخذت 10، اليوم أخذت 8، وهذا الرقم واقعي أكثر، 10 بعيد على ما يبدو قصة عدم تجاوز عدد كبير من أحزاب اليمين نسبة الحسم أو أحزاب ما يعرف المعسكر الثالث على طريقة حساب عفر بادر عفر، أدى إلى أنه المشتركة تطلع. لكن إحنا بنعرف وفي قراءة مختلفة وكل الاستطلاعات تشير إلى أنه هي 6 7 8 ربما 9، ولكن هذا يحتاج إلى جهد. ليش أنا بركز على هذا الموضوع؟ تخيل إنه يطلع له كمان استطلاعين ثلاثة يكون المشترك 8 و9 و10، لا حد بروح يشتغل، الأحزاب بروح يشموا الهواء على ألبانيا، وبالآخر الصناديق بتتحول إلى قنبلة موقوتة، بتتحول المشترك إلى 4 أو 5، ويتبين إنه كان كل هذا وهم. وتقدرش تعرف شو وراء، إما هو أخطاء أو في إشي مدبر، الله أعلم. الصندوق لا يؤتمن جنبه، هذا التلخيص اللي بنقول لك إياه هذا الصباح. إنما التغيير الحاصل اليوم هو عفر فينتر مع ارتفاع، خلينا نقول للمشتركة، حزب يسار 25، ليكود 20، بياحد نفتالي بنت ويائير لبيد 15، الديمقراطيين 10، الموحدة كما كنا 5، المشتركة 8، صهيوني الدينية 3%، لا تعبر نسبة الحزم. لذلك بيكون في الاصطفاف المعارضة لا تنجح بالوصول لـ60 مقعد، العرب 13، الائتلاف 48. هذا يعني أنه هناك حالة من عدم الحسم في إسرائيل. ربما نجد أنفسنا أمام مشهد متكرر كما كان في 2018 لـ2022، هذه الجولة كنا نقول الثالثة ثابتة، بعدين كنا الرابعة قابعة، بعدين كنا الخامسة حابسة، واستمرت القصة حتى ما استقرت الأمور على فوز معسكر اليمين بقيادة نتنياهو، وإن كان بشق الأنفس. الله يصبحكم الخير محمد،
1: الله يصبحكم الخير
0: ودانا وكل المستمعات والمستمعين.
1: أستاذ وديع عبودي، شكرا، شكرا جزيلا. فاصل ونعود.

0: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
2: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كونفليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90، نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90، مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.

0: مجموعة المشهداوي.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
4: الزواد عليك والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكوا تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكوا؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
5: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: يلا حملة صيفية مع بعض.
7: لا لا لا لا لا. حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
8: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
9: صباح الخير جارنا.
10: أهلا أهلا، صبحك بألف خير.
9: صباح الخير أم خليل.
11: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
12: يسعد صباحك يا حلو.
9: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.
1: اثنتان واربعون دقيقة بعد الثامنة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. كنا قبل الفاصل مع زميل وديع عوودي في حديث الصحف، وقبل ذلك كنا في يافا للأسف الشديد في عقاب مقتل الشاب أحمد عبد شقرة في الثلاثينيات من عمره، متأثرا بإصابته البالغة جراء تعرضه لإطلاق نار في شارع النزهة. سنواصل بطبيعة الحال في مستجدات هذه القضية، لا سيما بعد عدم إعلان الشرطة حتى الآن اعتقال أي مشتبه بهم. تستعد البلاد لحالة جوية شديدة الندرة في ذروة الصيف، تبدأ ليلة السبت الأحد وفق المتوقع مع أمطار رعدية قد تكون غزيرة وبرد وانخفاض ملموس في درجات الحرارة. أقول صباح الخير أستاذ أيمن المصري.
2: صباح
1: الخير، أهلا بك رصد الجوي مدير موقع طقس فلسطين لرصد الجوي. شو الوضع في نهاية الأسبوع؟
2: والله يعني زي ما أنت حكيت أعطيت التوصيف الدقيق والمختصر. إجمالا إحنا نتأثر إن شاء الله رب العالمين بحالة نادرة، يعني اضطرابات جوية في آب. إحنا عارفة ممكن اضطرابات جوية تجينا في كل الأشهر إلا في آب، يعني آب وتموز هاي الأشهر يعني تقريبا يعني بتكون ممحلة فيها، هيك ممحلة بمعنى

0: الحل بمعنى الجفاف بهاي الأشهر، ولكن الذي حدث هو غير ذلك. يعني ما طرأ أن غير ذلك، هناك عندنا حالة من اللا استقرار على شكل منخفض جوي مش قوي، ليس يعني ليس قويا، ولكنه توقيته غريب، يعني مش هالشيء العظيم، يعني لم يكن شيء عظيم، وإنما هناك انخفاض في درجات الحرارة، وكمان احتمالية الأمطار، يعني الأمطار ستكون واردة في هذا، يعني خلال وقت هذا المنخفض. ما نتكلم عمان عن عن عن مطر شديد، يعني ممكن بعض المناطق قد تكون بها الحالة حالة مميزة، ولكن معظم المناطق ستكتفي بزخات عادية من الأمطار.
1: كيف يمكن تفسير هذا الأمر في عز الصيف في عز أب؟
0: والله اليوم ما فيش متفسر، فيش متفسر الأيام بهالدنيا. ولكن هي عبارة عن يعني اختلاف في طبقات الجو، يعني ممكن أن نعطيها التوصيف الأبسط، اختلاف في طبقات الجو العليا تؤدي إلى يعني إلى تشكل زي حالة عدم الاستقرار الجوي التي قد تحمل معها الأمطار وتحمل معها انخفاض في درجات الحرارة. طيب هلا السؤال، هل هذا الانخفاض كبير؟ لا مش كبير، يعني لن نستشعر تقول واو يعني الجو بدي برد، لا الجو ما بدي برد، الجو سيبقى إجمالا جو صيفي عادي، وكما ذكرت هاي الحالة ستكون حالة قصيرة عدة ساعات، يعني قد تقتصر على الفترة الممتدة ما بين ليل السبت وفجر يوم الأحد بمشيئة الله تعالى فقط لا غير.
1: إن شاء الله. ويعني السؤال إذا كان هذا الأمر سيعود على نفسه بعد أيام ولا خلص يعني موجي وستمر؟ نعم
0: بيرجع صيف وحيظل صيف
1: حيظل صيف
0: ولكن يعني تعود درجات حرارة أو تعود الأجواء إلى الاستقرار من جديد، ويعود الجو كمان مرة أخرى ليصبح صيفي عادي حار نهارا لطيف منعش تماما في ساعات الليل وساعات الفجر الباكر.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات والمعلومات، شكرا جزيلا لك. وبتعرف في كثير مبسوطين ويقولوا لي هذا أمر في غاية الروعة، مش بس رائع أنه يكون في انخفاض أمطار في هذه الفترة. شكرا جزيلا لك أستاذ أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين للرصد الجوي، شكرا لك. هذا الأسبوع قوات كبيرة من الشرطة اقتحمت ساحة سهرة ما بعد الحنة في قرية معاوية، أطلقت قنابل صوت أجبرت عشرات الحاضرين على الانبطاح وأصابت عددا من الحاضرين واعتقلت بعضهم كذلك. العائلة قالت إن التفتيش لم يسفر عن ضبط أي سلاح، بينما قالت الشرطة إنها دخلت المكان إثر شبهة استخدام سلاح وإن شرطيا تعرض للاعتداء. من جانبها العائلة في هذا السياق أكدت أن الحديث عار عن الصحة وأن المحكمة برأت ابنها. الحادثة عادت إلى الواجهة اقتحامات مشابهة في أم الفحم والنقب وطرحت أسئلة تتجاوز الواقعة نفسها. نقول صباح الخير دكتور أحمد الطيبي.
2: صباح الخير، جمعة مبارك.
1: جمعة مبارك يا دكتور أحمد. يعني هذا التكرار لهذه المشاهد لاقتحام الأعراس في أم الفحم، في معاوية، في النقب اقتادوا للعروسين كذلك بصورة مشابهة لربما من حيث حجم القوة واستخدام القنابل وإخضاع الحاضرين، ما الذي يجعلنا نقرأ هذه الوقائع كنهج منظم يا دكتور أحمد؟
2: هناك في قرار، نحن في فترة انتخابات، وبن غفير قرر أن جزء من حملته الانتخابية هي الهجوم على الأعراس العربية، هدم البيوت، هدم المنازل. الهجوم على الأعراس أصبح واضحا فظا في منظر بربري اللي تقوم فيه عشرات من قوة شرطية باقتحام فرح الناس فرحة وتعيث المكان فسادا وتعتدي بالضرب على الناس إذا كان مسنا أو طفلا أو شابا أهل العريس الضيوف، وتفسد عليهم فرحتهم، ثم تصدر بيانا أنه جينا ندور على سلاح. على فكرة المجتمع العربي كله ضد السلاح، هذا صحيح، وإحنا ضد إطلاق النار في الأعراس، ولكن في هذه الأعراس لا يوجد سلاح، لم يطلق أي رصاصة، ولذلك بيان الشرطة كذب. وهم يدركون أنهم يكذبون، ولكن هذا جزء من حملة انتخابية لبن غفير اللي لا أقول أنه سينخفض في الأيام القريبة. نحن في

0: انتخابات، ربما سيفعلها مرة أخرى وأخرى. لا أرى أنه بن غفير سيمتثل لا لقانون ولا لأخلاق، لأنه لا يحترم القانون، لأنه مخرب مدان، ولا للأخلاق لأنه عديم الأخلاق.
1: ومنذ توليه لبن غفير وزارة الأمن القومي اتسع الخطاب الذي يربط المجتمع العربي بالسلاح والجريمة، وهذا واضح. السؤال إلى أي مدى هذا انعكس في الإنجازات الشرطية، مش فقط في اقتحام الأعراس دكتور أحمد؟
0: منظمات الإجرام تعيث فسادا في ظل هذه الشرطة وهذا الوزير الأرعن، بينما الانقضاض هو إما على هدم البيوت وإما على تخريب الأفراح والأعراس. واليوم كانت جريمة هناك في يافا، وواضح أنه هذا سلم أفضليات الوزير وقيادة الشرطة، مش بس الوزير، قيادة الشرطة متورطة في كل ذلك. ولذلك الحل هو إبعاد هذا الوزير عن هذا المنصب وإرساله إلى البيت، إلى المعارضة. أعتقد أننا قادرون كجمهور عربي أن نخرج جميعا إلى صناديق الاقتراع لفعل ذلك ورمي هذه النفايات الأخلاقية مثل بن غفير وسموتريتش، الذي يريد أن يتمم ويمد مشروع الحسم تبعه، خطة الحسم تبعتها، إلى الجليل والنقب كما صرح بالأمس.
1: دكتور أحمد، يعني قد يقول قائل الآن هذه الخطوة السياسية نحو إرسال بن غفير للبيت أو إلى المعارضة، يعني نحن يمكننا أن نقوم بها، ولكن ما الذي يضمن أنه هذا الأمر لم يتحول إلى نهج للشرطة قد يستمر ما بعد بن غفير؟
0: لا شيء يضمن، ولكن غالبا أنه من سيأتي مكان بن غفير لن يكون بقدر سوءه وفاشيته.
1: لن يكون بن غفير
0: لن يكون بن غفير تحديدا. والأرقام تتحدث والاستطلاعات تشير إلى هذا الاتجاه، أنه الأمور قد تكون مختلفة، لن تكون كما نريد تماما، ولكنها لن تكون بمثل هذا السوء اللي هو بن غفير، سموتريتش، نتنياهو، وعدد كبير من وزراء الليكود اللي هم كهانيين أيضا. المشكلة ليس فقط في وزيرين، المشكلة في حكومة، في رئيسة، في سياساتها، في ممارساتها. لا يكفي أن نصف الحالة، يجب أن نتخذ خطوة لإلغاء هذه الحالة وهزيمة هذه السياسة بواسطة صوتنا، وهو أغلى ما نملك في يوم الانتخابات.
1: دكتور أحمد، يعني قد يسأل سائل كذلك عن الخطوات الرقابية القابلة للقياس التي يمكن القيام بها من قبل عائلات مقبلة الآن على أعراس قبيل ربما الانتخابات. هل تتواصلون أنتم كقيادات عربية لربما مع متضررين من هذه الأفعال، أو تصلكم لربما مخاوف من الجمهور، وهذا طبيعي وشرعي؟
0: تواصلت طبعا مع عريس في النقب الذي اقتيد هو وعروسه إلى مركز الشرطة في صورة هي وصمة عار على شرطة تعتبر أن الانقضاض على العرب هو شهادة فخر. كذلك طبعا كنا بتواصل مع أصحاب العرس من آل عفن حميد في أم الفحم قبل أسبوعين، وهذه الليلة كان أو الليلة الفائتة كان ما كان في مصمص
1: في معاوية عفوا.
0: سمعت ما قاله أهل العرس في شريط فيديو، مقنع تماما ما قالوه. أحيانا في بعض هذه الحالات قد يكون من المناسب التوجه بدعوة مدنية وشكوى مدنية للتعويض عن الأضرار التي ألحقتها الشرطة في العرس، وخاصة

0: النتيجة كانت أنه فيش إشي. محبب دائما أن يكون في هناك تصوير فيديو أو تصوير ومستندات وتوثيق لما حدث. هذا يقوي القضية ويقوي الحالة.
1: تعرف يعني تواصلت أنا بشكل مباشر مع أفراد العائلة المتضررين، البعض صدرت هواتفهم بعد ما تموا عملية أو بعد ما
0: وثقوا من اللي صار في أم الفحم.
1: صحيح.
0: خافت مما حدث في أم الفحم، لأنه
1: في أم الفحم بالمناسبة إذا كنت تذكر دكتور أحمد، التوثيق كان من أسطح أحد المنازل اللي ما قدروا يوصلوا من قبل النساء الحاضرات في هذا العرس، ولكن في معاوية الموضوع كان
0: منزوي.
1: صحيح،
0: في معاوية
1: كان منزوي وكان في ساحة اللي ما في جنبها عمارات عالية. بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد الطيبي على كل هذه الإضاءات، ولعله خير. شكرا جزيلا لك. جمعة مباركة. شكرا لك. وصلنا بهذا إلى ختام الساعة الأولى من اليوم السادس، نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود لاستقبال ضيفنا في الاستوديو وبقية ملفاتنا.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عمك؟
4: أكيد فيها عمك.
5: هيك تمام لأني بحبها.
6: بالزوادة عمك لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
7: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
8: أحذية زاهي صليبة معه خطوة خطوة.
9: إذا طفلك بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
10: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
12: اضحط واربح، اضحط واربح.
13: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
14: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
15: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة، ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
11: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
16: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
17: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: ساعة ثانية من اليوم السادس. صباح الخير. صباح الخير مرة أخرى، عدنا إليكم في هذه الساعة الثانية من البرنامج وإلى فقرتنا وفقرتكم المحببة دائما، الضيف في الاستوديو. ضيفنا بدأت قصته من الكبابير في حيفا، ومرت هذه القصة بتجربة دراسية صعبة كادت أن تقطع طريقه في المدرسة من الأول، ثم بسنوات عمل طويلة في البريد قبل أن يسافر إلى كندا ويدرس حل النزاعات وعلم النفس، عاد ليعمل متطوعا في التجسير داخل المحاكم، ثم انتقل إلى العمل مع الشباب وبناء البرامج والمناهج وصولا إلى المحاضرة الأكاديمية والعمل المجتمعي الواسع. أتشرف ب أستاذ معاذ عمر عودي. صباح الخير. صباح الخير.
1: صباح الخير أبو.
0: كيف حالك؟
1: صباح الخير حبيبي.
0: أنت بتكون ضيفنا مرات هاتفيا، ولكن اليوم نورتنا في الاستوديو.
1: تسلم، نور بوجودكم.
0: بعيدا عن كل هذه الألقاب المهنية التي تحدثنا عنها، بدي منك هيك تقدم لنا بطاقة الهوية الخاصة كما يحب معاذ أن يعرف نفسه.
1: معاذ عمر عودي، شاب هيك عربي فلسطيني، ولد في الكبابير في حيفا زمان قبل أكثر من 50 سنة. نشأت في عائلة بسيطة، والد مدرس حساب وعلوم وأم مديرة البيت كما نقال. تعلمت في المدرسة الأحمدية بالكبابير، وهناك أثناء في بدأت العمل أيضا يعني بجيل 10 سنين، يعني صف الرابع هيك بديت أشتغل.
0: من قناعة ذاتية؟
1: قناعة ولا عندي أب كان أحب جمل، ما كنت أحبها أول أسمع أحبها اليوم. كان دائما يقول روح وساوي إشي يفيد المجتمع.
0: جميل.
1: وإحنا صغار كنا نسمع الكلمة ما حبهاش، يعني شو يعني روحوا يعني ما تقعدوش في البيت،
0: شو خصني في المجتمع،
1: شو خصني في المجتمع، شو خصني إيش أنا أطلع، ليش أنا أروح أساعد وأروح عند الدكان عند عمي أساعد، وليش أروح على الجامعة أنظف، وليش أعمل ليه يعني، ليش لازم أنا دائما أكون مشغول. فعنده العبارة دائما أنا أحسب عشقها، يعني اطلع وساوي إشي يفيد المجتمع.
0: اليوم بتقولها الصغار؟ بتقولها.
1: وقديش مهم
0: يفيد المجتمع،
1: يفيد بعض. وما كانش في هاي الأشياء المقابلة.
0: عارف يعني. الجملة دائما حتى يعني أنا يعني سو أنت تحكي ذكرت إنه كمان أهلي كانوا يقولوا لي إياها، ما كانتش بهذا العمق اللي حكيته.
1: وما كانش كمان الـ يعني التوقعات المادية والمالية، يعني يفيد يعني من دون ما تحط مصاري، فيش ما تساعد حدا من دون ما
0: يطلع جيب مصاري.
1: ما كانش يعني إنه تروح جيب مصاري، جيب لي مصاري يعني. فعمل عملي بالبريد بالبداية يعني هو كان يعني عمل عائلي، يعني كان أخوتي الكبار يشتغل بالبريد، أبوي من أول كان يشتغل بالبريد، وبعدين لما أخوتي الكبار أكبر مني فأنا بديت أكون أصغر واحد فأخذت المشروع. بالبداية كمان ما حبيتوش يعني كمان
0: تشتغل
1: يعني أوزع بريد، أمس إيش إنه بريد بيجيبوا لنا البريد على البيت من شركة البريد، صفت شو اسمه حسب البيوت اللي بيعنا بالكبابير، وما كانش في هاي صندوق البريد، كان تطلع أطلع على بيوت الناس وأدق على الباب فهذا بالبداية ما كنتش أنا أحب، يعني ما كنتش شوي حرمني من أكون مع أصحابي يعني ألعب فوتبول ويلعب ويلا.

0: انا بعد مدرسه بروح على البيت بظبط المكاتيب حسب البيوت، وعندي اسا شغل ساعتين ثلاث ساعات بدك روح دور، يعني دور على بيت بيت وتدق عليه وعنده مغازي يمضي عليه وبعرفش ايش.
1: يعني طالك مردود مادي من الموضوع
0: بالبداية مش إلي شخصي، يعني الوالد والوالد كان يدير يعني العيلة، ما كانش اللي عشان الوضع إن كان هناك كمان
1: مشغلكم
0: المدرسة كمان ما لم يتكن هناك الأجور يعني كانت، فكنا نكيد هل كم شيء كانت تساعد يعني في
1: طب هاي القصة اللي بلشت في الكبابير، والكبابير في حيفا المعروفة بتنوعها الديني والاجتماعي والثقافي، كيف صنعت القدرة المبكرة على رؤية الاختلاف بدون خوف بدون تردد؟
0: كما قلت أبو عبد الله، إحنا يعني أنا يعني من جماعة الإسلام الأحمدية هناك، نحن هناك يعني والتعددية موجودة من طبيعي يعني من داخلنا يعني، يعني وإحنا لا نرى هذا يعني، كنا نعرف يعني جيراننا لا أعرف إنه دار زحلاوي إنه مسيحي يعني، عرفنا متأخر عرفنا يعني، ما كنتش يعني لم يكن الإشي يعني ك إشي مهم أعرف الدياني أو إيش مهم جيراننا ومنحبن وروح ذكر أمي وأبوي كان روح على ما في أعياد المسيحية يعني عيد الميلاد أو إشي،
1: كان جزء من التربية
0: عادي يعني ما كناش إنه في مناسبات أخرى يعني، ولكن ما قلت إنه موضوع وجودي في عملي في البريد هذا عمل لي كتير أشياء أنا شخصيا اليوم أنا يعني أنا بحكوا بتهنى من اللي صار يعني اليوم علاقاتي اليوم، زمان أنا كنت أعرف كتير أسرار عن البلد وانا صغير صفي سادس اعرف كل واحد، كان اول شيء كمان زمان كان بساطه يعني تدق على الباب تفضل فوت، انا وين انا هنا هون
1: انا هون خالص بالصالون جوا
0: انا بالصالون ومش ماشي يعني الناس تعرف اللغه العبريه كان زمان خليك بارخ تياري بيعرفوش، فكنت انا بعرف بعد بدايه التعليم يعني افتح المكاتيب بتقولي شوف حسابي بالبنك وشوفي عندي هون خالتي ايش بدهم مني هون وايش بدهم هون، فانا كنت اقرا فاطور لغتي العبريه طور علاقاتي مع الناس طور علاقاتي اليوم انا بعرف كل بيت بالكبير كيف موجود وين الصالون وين كل شيء بعرف يعني
1: جميل
0: اطور علاقات.
1: بس اثر عليك موضوع الشغل في التحصيل الدراسي؟ بدنا نروح على السقوط الاول بالصف التاسع
0: وهناك
1: بسبب تدني العلامات كان هناك اضطرار لاعاده الصف.
0: يعني انا بصف التاسع كمان خروجي الى احنا كمان نرجع احنا كنا قرية صغيرة كبير محل صغير، فأنا بتطلع لبرا فشوي كان هيك غريب علي، فشوي كان ما عرفت شو صار معي يعني، وبالآخر بتطلع على الشهادة آخر السنة مكتوب لي بالتحت بالشو اسمه الشهادة لا يرفع ولا يعيد
1: يعني لا يرفع
0: لا يرفع للعاشر ولا يعيد تاسع يعني روح على البيت يعني أنت مشروع فشل زي ما بيحكوا فانت مش مش مش مش, مش, مش لازم نضلك عنا يعني انت مش مستوى هالمدرسه هاي فبدنا ندولك محل ثاني، فكان صدمه كبيره بالنسبه لي، فانا حتى بتذكر حالي بذاك اليوم بديش اروح على البيت خايف مش خايف حد يعني ابوي الحمد لله مش من انسان عنيف يعني بس انه شو اسوي راح انا افرج ابوي هالشهاده فدرت بحيفة كان يطق الكروتي هذا اسمه الكروتي الباص وداير مشان روحت المغرب، فوصلت المغرب على البيت ابوي كان قلقان كان واقف برا البيت وبستنى فيه تمعاد يروح انه يعني الكل اصحابي يروحوا يعني وين معاد ما روحش ما كانش في لا تلفونات ولا في كان واتسابات ولا كان ولا شيء ما فيش يعني بالقليل كان تلفون بيت، فابوي طلع هيك اشب طلع علي شافني بقول لي وين كنت يابا، بقول له هيك زلمه زي بقول له شو كيف فيها بالشهاده بقول له
1: تفضل لا يرفع
0: وطلع علي هيك مسك الشهاده طلع علي هيك قال طيب يابا بكره بنتخرف يعني، بس نظرته كانت لي مش نظره اللي ما حبيتش يعني عمل يعني خليه يشوفني كام مره هيك، انا قررت بحالي معاذ ممنوع ابوك
1: كان في خيبه امل
0: يعني انا حتى قلت يعني اعطيني اضربني كف اهونني من كلها فكانت هنا بدات يعني انا الصفحه بالنسبه لي معاذ اليوم انه يعني اصحى
1: كان في لحظه مفصليه هون
0: فانا كنت
1: التقصير كان منك في الصف ولا كان بسبب
0: تقصير مني اهم شيء انا بقول تقصير مني ويعني انا لا الوم المدرسه على الموضوع يعني مش بلومهم يعني لكن بقول لكن هاي المدرسه كنا فيها بس كان فيها تحصيل هو شيء مهم فما كنتش على التحصيل يعني ف
1: بس تعديت هذيك المرحله
0: يعني كمان يعني بالاخر انه انا رحت رجعت على المدرسه وطلبت من المدير انه انا ارجع فرفض قال لي لا ما بقدرش ارجعكش على المدرسه ترجعش يعني قلت له حاولت ويلا ومتاسف وبرجع بضبط حالي وبحسن حالي وش اسمه يعني بعد محاولات يعني توافق يعني استاذ جورج سلامي الله يرحمه فقال لي طيب بترجع بس شرط واحد انا برجع صف تاسع بس بدك تجيب لي معدل فوق ال 80

0: عشان أخليك كمان سنة
1: من طالب لا يرفع ولا يعيد.
0: طالب معدل طالب. بلاش نحكي بالفضاء يحكي المعدل واطي كثير.
1: طالب مطلوب منه
0: طالب معدل
1: فرثم. طب يعني أستاذ معاذ اليوم لما بتشوف طالب متعثر وحضرتك اليوم كذلك موجود في المدارس بتشوف طالب متعثر أو شاب حتى بيحمل ملف جنائي بتشوف في جزء من معاذ صغير أنا تتعامل معه هذا الأساس.
0: أنا أحب هاي الأولاد أضل عشقي هاي الأولاد الأولاد اللي أنا أقول يعني كل ولد في عنا كل ولد في مجتمعنا فيه أشياء خاصة ومميزة لازم نشوفه وندور عليها. التحصيل العلمي مش كل شيء مش علاماته وكل شيء يعني أولاد اللي بيعطيهن فرصة تعرف كل ولد فيه إشي خاص. يعني أنا ما كنتش أحب العلم كثير أنا لكن كان فيه إشي بحب الاجتماعيات بحب المجتمع بحب أعمل إشي مجتمعي فأنا اليوم هاي الأولاد اللي أنا بعطيها الدورات أو بكون معها ونعطيها هاي المهارات. يعني زي ما عندي كان ولد خرفتك ذكر خرفتك مرة ولد كان بقول لي أستاذ معاذ أول السنة كان أول لقاءات كان كثير هيك يتعصبن على إيش بحكي أنا ما كان يتأثر فقلت له في إشي يعني زي الدواء بتاعت واحد دواء بصور جسم فبقول له شو صار معك كان صف الخامس مش كبير صف الخامس بقول له أستاذ أنت غيرت لي حياتي بقول له أنا غيرت لك حياتك صف خمس بعدك صف خمس صغير بعدك فيش حياة بعدك أنت ليش بقول له أنت بتعرف أستاذ أنا كنت لازم يحطوني بالصف الخاص هاي السنة كان في قرار مدرسة يحطوه بالصف الخاص أنه مشاغب كتير بقول له أنا اليوم شو بيسموني أنا صرت مختار المدرسة
1: مختار.
0: يعني أي إشي فيه خلافات بيجوا عنده بس هو بيساعد
1: رح نيجي لهي النقطة لأنه كثير مهم نسمع آلية العمل كمان وكل هذه عملية المراقبة خلينا نسميها والرقابة اللصيقة والمتابعة اللصيقة مع كل طالب وطالب على حدة بس بدي أرجع شوي على كندا نطلع من حيفا لكندا وهذا كان قرار كبير وخصوصا انه المسار اللي اخترته لنفسك معاذ غير مألوف يعني حتى لليوم بعد ما نسمع في تخصصك مش عن جد الناس واعيه لشو عم نحكي
0: ما في حدا يعني اصلا اليوم يعني قراري كان اصلا قرار كان صعب لانه انا يعني طلعت بعد يعني هي قصة كانت كمان قصة إنه حياة أبوي كان مريض وأنا اضطريت أترك كل تعليمي
1: الله يرحمه
0: الجامعي وكنت أتعلم جامعة حيفا فاضطريت أوقف تعليمي عشان أكون مع أمي أساعد أبوي. أبوي توفى شهر 12 أنا بشهر 5 تركت البلد تركت البلد دشرت أمي لحالها بالبيت وحكوا لي شوف دشر أمك لحالها وبعرف إيش ولكن أمي هي اللي قالت لي يابا اطلع وشوف الدنيا وشوف الهاي. كان قرار مش شهوين أرجع أنا كمان إنسان مجتمعي وبيتوتي وكل إشي أروح على مجتمع إني بعرفش حدا فيه ولا حدا بعرف ولا حدا وتبني علاقات وتبني أشياء بس أنا الحمد لله اللي صار إشي المهم اللي أنا بنيت علاقة مع ربنا سبحانه وتعالى هناك يعني هناك زي ما بيحكوا تعرفت على ربنا كثير هناك يعني صار في علاقة في صار هيك زي ما بيحكوا فهناك أنا شعرت إنه
1: فترة بدكم تشوفوا الابتسامة على وجه معاد وهو يحكي عن هاي الفترة شو السر
0: انه هنا ما حكيت انه انت هناك لحالك وحيد ولكن تشعر بسعاده انه تشوف في شيء في حدا عم بيساعدك هناك. انا بعرف مين معاذ وطاقات معاذ ومخ معاذ وكل شيء ولكن
1: القرار كان ماخوذ من قبل لهذا الموضوع تحديدا وهذا المسار ولا يعني بهذه الفتره ما بعد وفاه الوالد رحمه الله عليه
0: انا
1: اللي كان القرار
0: كان من اول انا حاولت اتعلم بالبلاد هون ولكن تعرف موضوع مش انه الوضع يعني موضوع البسيخومتري والاشياء وما كان انا حلم اتعلم علم نفس هاي حلمي كان انا اكون زي هيك مختص نفسي هاي حلمي كان كمعاد فحاولت اتعلم بالجامعه ولكنهم يقبلوني قالوا انت علامتك واطي بالنسبه للبسيخومتري فبتضلش تعلم لغه انجليزيه لغه عارف ايش تاريخ وهاي
1: مع انك جبت فوق 80 على شرط المدير
0: بس انه لم ما فقلت اجرب لك ما دام فيش وانا بلاد حوالي سنتين بس ما مشيت ما حتى بديت اتعلم من التاريخ واشياء بس ما حبيت
1: ما حسيت حالك متواصل
0: فعندي انا عندي اخوي عايش بكندا فهو عنده نفس متعلم نفس الموضوع ولكن هو بيشتغل اكثر بالبزنس مش بالمجتمع فبقول له هيك بقول لي في جامعه وينيبيك بكندا في برنامج على الموضوع هذا
1: الموضوع هذا اللي هو عشان كمان
0: يسموه conflict resolution studies علوم حل نزاعات وممكن كمان نضيف عليه اللي بتحبه انت علم النفس عن جد بقول يا فتوجهت للجامعة ولحالي هيك توجهت وقلت انا بدي انا اتعلم وحكولي طيب كيف انت وانجليزي

0: هذا كنت لين أقضي شوي مناح يعني، بس يعني مدبر
1: حالي بيصيروا أفضل بيصير.
0: حكوا لي تعال تعال تعال نشوف، تعال على الأقل تعال عمل نعمل نشوف قديش مستواك الإنجليزي. رحت على الجامعة، رحت حتى يعني سفارة يعني
1: كيف الاشي كان على معاذ انه تنتقل الى عالم اخر مختلف تماما، يعني رغم وجود اخوك طبعا هناك، ولكن مش موجود معك كل الوقت في الجامعة، مش موجود معك في الحياة اليومية.
0: انا اخوي ساكن بولاية ثانية، اخوي
1: أتوى
0: انا بوينيبيغ يعني بالطيارة ساعتين ونص بالطيارة. فانا كنت لحالي يعني، فبدك تبني يعني اشياء يعني ترجع نرجع نقول الحمد لله انا في عندي يعني جماعه الاسلام الحمدي في عندي مركز هناك، فانا كان عندي يعني في عندي مقر اروح عليه يعني اذا في شيء بروح عليه. فانا بس لكن انا كنت باطار الجامعه
1: طبعا، بس بالاخر انت كمان فرد وكمان راح تكون جزء من مجتمع اكبر
0: أكيد. فهناك بدت الحياه، فتعلمت هيك، فتعلمت لغه انجليزيه وعملت هيك ابو شهرين ثلاثه لغه انجليزيه انتنسيف من 9 to 9. وبعدين حكوا لي انت شفت علامة منيحة، بالدورة، فحكوا انت احنا قبلناك بالجامعة. شو قبلناك بالجامعة؟ انا بعد ما بعرفش اني يعني في اول سنة كان كثير يعني من ناحية اللغة يعني ما كنتش عارف اكاديمية، كنت عارف احكي شوي، بعرف احكي يعني انا من ناحية حكي بحكي منيح انجليزي، ولكن اكاديميا ما بعرفش يعني ما تقول لي يعني. فانا خاصة علم النفس يعني علم النفس اول سنة اللي تعلم علم نفس اول سنة انت
1: امر كبير،
0: تكون دكتور مخ يعني تكون هون مخك وفوق، هاي التعليم تاعك يعني.
1: شو اخذته من وينيبينغ او شو اللي غير فهمك ومفاهيمك للخلاف وطريقة التعامل معها، خصوصا انه نحكي عن يعني مجتمع لربما ينظر للامور بطريقة مختلفة تماما لشو احنا بننظر له.
0: انا برجع بقول له درجعني اول محاضرة إلي كانت اجل المحاضرة بقولنا define conflict.
1: ايوه
0: احكوا لي ايش ما تسمع الخلاف، عرفوني ايش معنات الخلاف. فانا قلت له طوشي وضرب وقتل وحرب وزعل و وأجا طالب كندي اسمه أندرو بقول له أستاذ الخلاف يعني زي النهر، ونهر فيه صخور وفيه أو حجار، وإحنا هدفنا نزيح الحجارة عشان نمشي الميات. بقول له شو هذا مجنون، شو قصة الحجار وميات ونهر مش نهر، لك خلافات يعني. فالمحاضر بقول لي معاذ أنت ليش عندك هاي الرؤية، ليش أنك المنظار هذا؟ بقول له إنه هيك الخلافات يعني، خلاف يعني في طوشي يعني في ضرب في بوكسات في أكشن، شو بتقول أنت نهر ومي وهاي. فهذا اللي بدي لما أنا بديت أتعلم أشوف شو عن جد إنه الخلافات هو مش هيك، الخلافات هو إشي طبيعي ويصير مع الكل ولازم يكون خلافات. ولكن اليوم التحدي تاعنا هو مش موضوع الخلاف، وما حد اليوم التحدي تاعنا هو إدارة الخلافات. أنا بدير الخلاف، كيف بدير أفكاري بالخلافات، كيف بدير مشاعري بالخلاف، وكيف بدير لساني بالخلاف.
1: وهذا جزء مما حملته من كندا، قرار العودة للبلاد كان صعب مخطط له، ولا كنت من الأول عارف أنه هذه سنوات تعليم راح تمر وأرجع للبلاد أطبق ما تعلمته على أهل بلدي؟
0: هو يعني والحمد لله رجعت. يعني مع الناس بيحكوا لي شو أخوك بكندا وأنت بكندا وتعلمت وخلصت، شو رجعت لهون وشو بتساوي؟ فأنا قلت يعني اللي راح أعمله بكندا راح أعمله هون. ولكن أنا بس اللي بسموه الفيدباك
1: التغذية المرتدي،
0: الأشياء المرتدي أنا بأخذه منهم من مجتمعي هو بكثير أحلى وأجمل لما بسويه بكندا. أنا رجوعي بس يعني كندي يعني سبب رجوعي يمكن يعني أول شيء الوالدي وكنت خاطب يعني، فكمان زوجتي اليوم هي سبب رجوعي.
1: كنت تطوع في البداية كوسيط مناوب في محكمة حيفا،
0: نعم
1: في هيك أمر معين في حين، وبعدك بتذكروا هاي حلاوة البدايات كما نسميها اللي أثبتت إنه
0: حلاوة النجاحات.
1: نعم
0: يعني إنه أنا بتيجي أنا كنت أشتغل مع 4 قضاة ويجي القاضي يقول لك كيف أنت وصلت لهيك يعني خلال ساعة ونص، في عندي أنا اتفاقية وفي سكيم وإحنا هاي الملف صار عندنا سنة ونص. بقول له شو بعرفني أنا بشتغل هاي أنت علمني.
1: هاي الحالة يعني بتتحدث مع الأطراف المتنازعة. طيب يعني أحكي ما هيك عن السيرورة.
0: يعني سيرورة التسيير إنك أنت بتقعد مع الأطراف المتنازعة. يعني بيجي أول شيء الملف، بيجي القاضي بيقول إحنا في عنا فلان وفلان عندكم قضية، إحنا في عنا مجسر من قبل المحكمة موجود هون إذا بحب تروحوا على التسيير بدل ما أنا تستنوني وأنا أقرر إيش في عنا. فإذا الأطراف موافقين على التسيير فمنروح على المكتب عندي، كان عندي مكتب المحكمة، نقعد هناك مع الأطراف
1: ونحاول
0: أول شيء نصغي لبعض، دشرنا أنا ديش أحل أنا بدأ أستعى نصغي لبعض. وكثير خلافات اللي بتنتهي كانت يعني بتذكر
1: بتكون المشكلة أنهم مش سامعين بعض.
0: لا بتذكر أنه كان عندي ملف لأخو يعني ولاد عام 2 وسنة ونص حرب،
1: أوف.

0: مع بعض قبل؟ بقول لي لا، بس يوسف قال لي هيك، انه هيك صار وضعك ما فيش تواصل. فمرات احنا بشوفنا الخلافات كثير بتوصل انه،
1: وهذا الانماط استاذ معاذ متكرره، يعني 16 عام اشتغلت في المجال صحيح.
0: نعم.
1: في نمط متكرر رايته هو خلف كل هذه النزاعات بين الشبان العرب، كل موضوع عدم الانصات او عدم الاستماع، ولا كان في انماط مختلفه؟
0: احنا انماطنا هيك، في نمط كمان انه احنا بنحب نحلل، بنحب نحلل تصرفات الناس. فيش عندي معلومات كفايه، ولكن انا بشرف عمل هيك عشان هيك صح. هو بيحكي مع حاله، مش بيحكي مع محمد. يعني عنده، يعني محمد عمل مشكله شيء معين، عشان امبارح انا متزعل مع اخوه سوى فيه هيك، بقول طب سالته انت؟ قال لا، بس مبين عليه. مين مبين عليه؟ فكرت انك زعل، فكرت انه
1: او قالوا لي
0: حكوا لي وكمان انه انا مبين، طلع انت ما حكيتش، يعني ما لقيت عالم سلمتش علي عشان امبارح انا متزعل مع ابن عمه، بس بديش يحكي معاي. فهو مبين، مش مبين، بس سالت لمحمد، لما سالتوش بس مبين وانا فكرت. فهون احنا اليوم بشوف انه كثير خلافات احنا بنبنيها مع حالنا، سيناريوهات، بنبني افلام مرات هندية بتكون ومفكرها حقيقه، ولكن لما تيجي أرض الواقع، لما تيجي تواجه هذا الإنسان اللي قبالك، بقول لك لا والله ما كان قصدي هيك، ولا والله ما كان يصير هيك. ولكن هنا بيصير مرات الناس، ومرات في أشياء بتأخذ أشهر وسنين على هاي المواجهة
1: اللي بتكون بحاجتك كم دقيقة عشان
0: فيش عشان هيك. مرات فيش حاجة، يعني إذا أنت اليوم في مشكلة مع حدا ما تروح تحكي مع الثاني. اليوم إحنا كمان إحنا في نقول مرات كيف الخلاف بيكبر، والخلاف بيكبر عشان احنا بنكبره لحالنا. اذا يعني في خلاف معين،
1: وهذا ينطبق على الخلافات الكبيره بالمناسبه،
0: بين المدرسه وبين الكبار. انا امبارح كنت
1: للاسف اللي بتوصل في في في محصلتها مرات لجرائم او لاذيه،
0: وخلافات، بس خلافات جماعيه كمان، يعني خلافات بين عائلات.
1: طيب انت قررت ما ظلك في مساحه الراحه، بمعنى يعني شخص متخرج من كندا عاد الى البلاد، بدا مزاوله المهنه، في عنده مكتب في المحكمه، منصب مرموق وما الى ذلك، بس لا، معاذ قال لك لا، وين أنا بدي أنقل هذه التجربة، هذه الخبرة إلى برامج مجتمعية، بدي هاي الأطفال اللي موجودين في الصورة، الشباب والشابات، إنهم يحلوا خلافاتهم بإيديهم. احكي لنا مما تبقى لنا من وقت، لأنه الوقت عم بيطير بسرعة هيك، مش عارف كيف. فبدي تحكي لي عن هذا القرار، قرار كبير مش بسيط،
0: قرار كبير. أنا شفت، رأيت عندما أنا يعني انه اولادنا في عندنا عنف في المدارس، في عندنا مشاكل بالمدارس في المجتمع. فقلت طيب انا بديش، انا اليوم بدي افوت على عالم الاولاد، احكي مع الاولاد، خليهم هن يكونوا محلي، هن يكونوا معاد صغار. انا بدي معاد، انا بدي اليوم دربي معاد صغار يكون بالمجتمع. وكمان قرأت بعض الابحاث والدراسات اللي بيحكوا انه قسم كبير من الخلافات بتصير بين الطلاب بالمدارس، لا ما حداش بيعرف عنها الا الطلاب نفسها. واعتقد يعني كمان مش ولا فشل، ولكن اليوم الاولاد انت بحاجه، اذا اليوم انا 70% من الخلافات بتصير بين الطلاب، لا فيش حد بيعرف عنها، فانا اليوم مجبور اجيب حدا يكون من الطلاب نفسها، هني يعطيني اليات ومهارات كيف يساعدوا اصحابهم في حل الخلافات. فبدأنا ببرامج بناء غرف تسيير في المدارس، الهدفها انه انا اليوم بحكي مع عندي جلسة مع المدير او المستشار والمدير، انا عندي هدف، انا من جاي عم اعطي الدورة واروح، انا ما بحب هاي الشغل، انا بحب ان نعمل سيرورة معينة.
1: جميل.
0: وانا بدنا هدف، بدأنا اليوم انه انا اليوم بدي اياك، بدي مساعدتك يا مدير او يا مديري او يا مستشار او مستشار، انه هذول الطلاب بيشتغلوا بيكونوا معي بالدورة، بدي اياهم هن يديروا الخلافات بالمدرسة، يعني اي شيء بيصير بالمدرسة يتوجهوا لإلهن، مش لإلك، مش للمدير او المستشار. وهذول الاولاد
1: نيجي على مختار المدرسه كمان شوي.
0: ايوه، هذول الاولاد انا بالاخر احنا بنحط ان احنا يكون مناوبين بالفرص، عندنا بنسمي احنا العربي عاش العبري من قشير توران، يعني هو مجسر اللي هو في الفرصه. فنختار كل يوم، في عندنا 6 مجسرين قاعد واقفين بالمرافق، بالساحات، بالمقهى وين بيبيعوا السندويشات، بوقفوا هناك، بيكونوا بيشوفوا وين في مشكله، في خلاف، في حدا في بتشاجر، تعالوا نقعد نتخرف، تعال نشوف شو نلاقي حل، تعالوا تفضلوا، تعال نشوف، في عنا صندوق للخلافات،
1: يعني
0: الشكاوى بحط فيه وفي مشكله مش عارف اتوجه مع حدا، بحط في مشكله مع انا بيني وبين فلان، ده ممكن تساعدوني،
1: بس عشان يصلحوا ما بين الطرفين بحاجه مهارات معينه.
0: فهنا احنا بنعلم، ما دام انا ما قلت ان الاولاد دائما بحكي ان انا بعلمهم لغه رابعه، بتعلموا عربي عبر انجليزي.

0: زي تعال نتعلم تفسير، لغة لغة جديدة.
1: يا سلام،
0: لغة بدك تعرف فيها تتحاور مع بعض. أنا نتعلم إشي يسموه فن الكلام. الكلام هو فن. بدك تعرف كيف تحكي.
1: في آلية لاختيار الطلاب ولا بيكون؟
0: أنا بحب الاختيارات كلها يعني. أنطوني
1: ما بيعطوك بس الطلاب شخصيتهم قوية أو
0: أنا بدي الشخصية الأولاد اللي كمان عندهن بتعصبنوا وإذا بزعلوا، بدي أولاد اللي مناح، بدي الأولاد وبدي بنات، بنات نص نص، نص أولاد نص بنات، ويكون الشاطر واللي أقل شطارة واللي عنده في عنده مهارات اجتماعية يعني، ولكن مش مهارات تعليمية. وهناك بكون النجاح تاعي أنا. وهنا بشوف الأولاد اللي بنخلطهم مع بعض بصير عجينة حلوة بتجنن. وأنا بقول أنا بشعر حالي أنا كمزارع كفلاح بزرع هاي النبتات، هاي الثمار، هاي البذور عند بروس الأولاد. وفي أشياء بتيجي بعد يوم وبعد في بعد شهر وفي بعد يعني.
1: بدي أسألك عن آلية القياس، يعني كيف بتشوف يعني نجاح لربما هذه الدورات، كيف بتقيسها؟
0: حلو، أنا بقيس لك إياها بقصتين أو ثلاثة يعني. قصة اللي كتب لي إياها قبل فترة معلم، بعث لي رسالة، أنا قمت الصبح فقمت وابتسمت وبكيت، وقال لي صباح الخير أستاذ معاذ، شو أخبارك؟ قال كان عندك طالب قبل سنتين، مش إسا قبل سنتين، بقول لي اسمه وش اسمه، بدور حل النزاعات عنا بالمدرسة. هذا الشاب كان قالب الدورة مسخرة، وبيحكي حكي مبين عليه إنه مستهزئ بالدورة. أنا هذا ولد حبيته مع إنه كان يستهزئ وكان جسمه، بس أنا عارف إنه هذا إشي مش طالع عشان بحبش الدورة أو بحبنيش، إنه في إشي أنا عم بحفزه جوا اللي عم بنرفزه زي الدواء. فبقول لي قبل يومين التقيت فيه، صار كابلان جناين ومشغل طلابي عنده، إسا كثير متغير الأحسن. لما سألته عن السبب قال لي هاي الدورة اللي خدتها مع أستاذ معاد هي اللي صحتني وفيقتني.
1: يا الله.
0: فبقول لي باسمي وباسم الطلاب شكرا على مجهودك.
1: كم معاد عمر عودي بتشوف اليوم في المدرسة؟ ابن صف التاسع اللي كان تحصيله الدراسي مش نافع، لا إيش، لا يرفع
0: ولا يعيد.
1: ولا يعيد، بس بتحس كمان إنه نفس معاد اللي راه عند المدير وبالموت تقدر يرجع كمان اليوم موجود في الصفوف اللي بتكون فيها.
0: ملات
1: كثار،
0: في كثير وهذا الإشي كمان بقول إنه إحنا كم يعني كم معلمين كم مربيين، إنه ما ندور فقط على التحصيل العلمي، مش على العلامي، مش على 90 و95 و100، في هناك انسان، في انسان ورا العلامي، في انسان ورا هالطاوله اللي انت عم تعلم، في بس في انسان، في قدرات، يمكن في عنده قدرات اكثر بكثير من اي واحد ثاني.
1: بس بتحس ان المهمه شاقه صعبه في ظل وجودنا في هذا المجتمع اللي للأسف يعاني من معطيات قاسية في العنف والجريمة.
0: يعني أنت بتفس فجينا أنا مروح جاي مع عائلتي، أنا وزوجتي وبناتي جايين مع بلهم عندك، فقلت لنا إحنا كمجتمع لو يأخذونا إحنا العرب الداخل وحطونا محل ثاني، إحنا مبدعين. إحنا مع كل اللي عايشينه إحنا مبدعين. وأنا من الناس اللي لا أحب جلد الذات، جلد النفس، إنه إحنا مش هيك وإحنا مش، لا إحنا مناح.
1: مشان هيك بدي أسمع رسالتك لكل من يستمع إلينا، بالذات هذه الفئة اللي بتتعامل معها بشكل مباشر في دقيقة.
0: كل واحد يستطيع أن يصل إلى ما يشاء، أول شيء بعون ربنا سبحانه وتعالى أول شيء، واعمل خير بتأخذ خير. وهاي الزرع بتزرعه أنت اليوم بحياتك. برجع على نصيحة والدي الله يرحمه أبو محمود عمر، اعملوا أشياء تفيد مجتمعك وما يكون عندك إشي بدك بالمقابل. أنا وصلت الحمد لله، وصلت اليوم بحياتي المهنية وكل إشي والدينية وكل إشي بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وباقي يعني، وكمان علاقتي وأهلي ورضا والدين وعلاقتي مع مجتمعي. وأعطي أعطي ما الآخر ربنا، والله أقسم بالله ربنا بيعطيك إذا أنت بتعطي من قلبك لمجتمعك ولناسك ولأهلك. والآخر في رب هو اللي شايفك وهو اللي بيقول لك تعال، انت يعني عم تعمل لي، بتظبط لي مجتمعي وبتظبط لي الناس اللي عندي، تعال انا بعطيك. وياما انا بتذكر حتى قصه كانت يعني، يمكن قصه يعني من ناحيه بقول عن موضوع اللي كيف بتسوي بزنس. بقول اللي حد بيسويش شغل من يعني مصاري وحساباته. هاي كان عندي مؤسسه مش احكي اي بلد اش بقول لي المرشد مدير المؤسسه بقول لي انا عندي ميزانيه بس لنص دوره معيش مصاري معيش معناش ميزانيه

0: كده نص دورة.
1: نعم.
0: وأنا شايف إنه هو بحاجة يعني وطلب بحاجة. قلت له إيش بدك يعني؟ بقول لي معيش معناه. قلت له مين قالك أنا جاي على المصاري؟ أنا بدي أنا جاي أعمل الدورة. أنا جمعة جاي عندك. بقول لي بس معي. قلت له أنطيني اللي معك. أنطيني بدك معك نص الدورة. أنطيني نص حق نص الدورة. مين بدي أخذ دورة كاملة؟ إذا جينا آخر السنة
1: ما بدي أعطيك نص الدورة.
0: وإذا خلنا جينا آخر السنة وما في ميزانية أنا مني إلى هدية والله أنا مش أنا بس أنا شايف شايف الشباب. المجموعات اللي عم تشوقه ومتعطشين وبدهن وشايف المدير اللي مش عارف يا حرام عشان من ناحية ميزانياته وأشياء
1: وإحنا شايفين أستاذ كبير بنفتخر فيه. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على حضورك على تشريفك وعلى هذا السرد الجميل وهذه الرسالة. أستاذ معاذ عمر عودي مدير مركز إلاف المركز الدولي لإدارة وحل النزاعات ابن الكبابير في حيفا. بدي أشكرك جزيل الشكر نورتنا كمان مرة. شكرا لك. فاصل ونعود.

0: لخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر بيلتصق بقوه متين مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شلخ ما في تقريبا يا بيطلع الشغل صح من اول مره يا بتضلك تسمع ملاحظات اطمن طنبور
1: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل
2: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
3: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية
4: إذا طفلكو بيعاني من السرطان انتو مش لحالكو جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم رسلونا عبر واتساب 054-876-8234 جمعية طفلي معكو خطوة بخطوة
5: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق
6: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
2: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني
0: شلخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر بيلتصق بقوه متين مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شلخ ما في تقريبا يا بيطلع الشغل صح من اول مره يا بتضلك تسمع ملاحظات اطمن طنبور
3: الأهل الأعزاء تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080 وزارة العمل نعمل من أجلكم
1: حملة كبسولات نخلة في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل
2: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
7: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية آخر موعد للتسجيل 27/9/2026 اتصلوا الآن على 04-999-4888 الجامعة العربية الأمريكية مستقبلك يبدأ من هنا

0: مدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.

0: 36 دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. كشفت معطيات حديثة أن 53% من معلمي الرياضيات في المدارس الابتدائية لا يستوفون شروط التأهيل المهني الملائم لتدريس المادة رغم تحسن النسبة مقارنة بعام 24. المفارقة أن المنظومة تشكو نقصا في معلمين مؤهلين، بينما يواجه خريجون عرب متخصصون صعوبة في الاندماج وخصوصا في المدارس اليهودية. دكتور سماح خطيب يوسف، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعات والمستمعين.
0: أهلا بحضرتك المديرة العامة للجنة متابعة قضايا التعليم العربي. كيف يمكن أن نقرأ في البداية هذه المعطيات العامة دكتور سماح؟
1: طبيعة الحال التقرير بيوضح المعطى مقلق جدا جدا، لأنه بيكشف أنه المشكلة مش بس في عدد المعلمين، إنما في مدى ملائمة المعلم للمادة التي يدرسها، وهون مربط الفرس. ولذلك لا يجوز أن نحمل الطالب وحده مسؤولية ضعف التحصيل. يعني إحنا تباعا من نسمع تقارير عن تحصيلات فجوات بين المجتمع الفلسطيني في الداخل والإسرائيلي وما إلى ذلك، الامتحانات الدولية، فمربط الفرس هو جودة التعليم اللي بتبدأ من جودة الطواقم التربوية ومسؤولية الجهات الناظمة بهذا الموضوع، وزارة التربية والتعليم المالية وغيرهم.
0: وهذا ينعكس بشكل مباشر على كل موضوع بناء الفهم لربما الرياضي لدى الطفل في السنوات التأسيسية دكتور سماح.
1: بالضبط. والتقرير هو بتطرق بداية يعني على معطيات قطرية. لا يوجد تفصيل بحق المدارس العربية بشكل واضح وصريح، عشان هيك احنا لازم نكون كمان بقراءتنا لهذا التقرير الحديث نكون حذرين. لا يجوز أن نستنتج من المعدل العام أنه هيك بالضبط الوضع في المجتمع العربي.
0: في نظر إلى معطيات سابقة دكتور سماح، يظهر أنه نسبة عدم الملائم في تدريس الرياضيات كانت أعلى في المدارس اليهودية منها في المدارس العربية. السؤال إذا كان هناك معطيات للصورة اليوم، أين يقع التعليم العربي بين جودة التأهيل وبين إن صح تسميتها فجوات الموارد والتحصيل؟
1: ممتاز سؤالك. وإحنا قبل 4 سنين وهي السنة الخامسة في صدد إنهاء الخطة الخمسية 550. الخطة بنيت أيضا بالشراكة مع لجنة متابعة قضايا التعليم العربي كالهيئة التمثيلية مع كافة الشركاء والهيئات التمثيلية. وواحدة من الأمور اللي رصدناها وقتها قضية واحدة من الأهداف تقليص الفجوات التعليمية وتحسين نتائج الطلاب العرب في الرياضيات والعلوم على أساس في فجوات بنيوية. ولكن إحنا في صدد إنهاء هاي الخطة، والسؤال المباشر حول قدرة الدولة على تحقيق أهداف الخطة الخمسية اللي هي أقرتها. فلسؤالك يعني الإشي اليوم محطوط على طاولة الحكومة ونشر معطيات، وهذا الإشي اللي إحنا منطالبه. عظيم. معطيات محدثة بهذا المضمار.
0: المجتمع العربي لديه من الخريجين من المتخصصين في الرياضيات ما يكفي، ولكن بالمقابل البعض منهم ولربما نسبة كبيرة تواجه البطالة، تواجه صعوبة الحصول على وظيفة ثابتة. شو الحواجز الفعلية؟
1: مليون بالمية. لا يعني المجتمع العربي يملك كفاية كفاءات يمكن الاستفادة منها، ولكن السؤال شو دور الدولة بالاستثمار في هاي الكفاءات في ظل زي ما تفضلت بحديثك أيضا قضية الاستقطاب في منظومة التربية والتعليم اللي هي تحدي بحد ذاته. تنين يدور الحديث عن نواقص في منظومة التربية والتعليم الإسرائيلية، وعندنا كفاية كفاءات، ولكن بسبب العنصرية وأيضا

0: رمضان وقف برنامج استقطاب الكفاءات المهنية الممتازة في
1: المجتمع. شو اللي بيمنع تحقيق هذا الحل؟
0: حالياً التوجهات السياسية في وزارة التربية والتعليم. كانت مبادرة ممتازة لجمعية مرحبين ل500 معلم في منظومة التعليم الإسرائيلي، ولكن للأسف وهذا السياق السياسي كمان اللي بنلحظه في الثلاث سنوات الأخيرة، كان في ضغط من أهالي في المجتمع الإسرائيلي على إدارات يهودية في استقطاب هاي الكفاءات المهنية، وتم ملاحقة حتى المدراء. وبدل ما الوزارة كجهة ناظمة تدعم الاستقطاب للمدراء أو للطواقم، كان في إيقاف لكافة هذا البرنامج بسبب دوافع سياسية بحتة.
1: يعني بسؤال أخير بنصف دقيقة إن سمحت لي دكتور سماح، المطلوب الآن وحضرتك ذكرتي عن خطط وما إلى ذلك، السؤال هل تعولون على هذا الأمر؟
0: إحنا كهيئة تمثيلية من جهة من سائل، ولن نكف عن المسائل لأن هذا حقنا كأبناء هذا الوطن، ومن جهة تانية كمان إحنا بنشتغل في قلب مجتمعنا. فبالنسبة للمسائل نطالب قبيل بلورة خطط جديدة ومستجدة، نشر كامل ومسح قطري شفاف ومحدث لكافة المعلمين المؤهلين حسب المادة المنطقة واللواء منطقة المركز والنقب والشمال. ثانيا نطالب باستقطاب الكفاءات العربية الممتازة والغير ناقصة في مجتمعنا في مجالات العلوم والرياضيات. ثلاثة تأهيل المعلمين الموجودين، وأهم شيء الاحتفاظ على المعلمين الموجودين الآن في منظومة التربية واستدامتهم مع حصانتهم النفسية الفردية والجماعية، لأنهم تركوا فرادة.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات دكتور سماح خطيب أيوب المديرة العامة للجنة متابعة قضايا التعليم العربي، شكرا جزيلا لك.
0: هلا.
1: يعطيك العافية. إلى اللقاء. فاصل ونعود للمتابعة.
2: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
5: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
6: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
5: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبتراقدوا حواليكم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
7: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: المدارس رجعين مع حملات الكينغستور. كونفليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الأهل الأعزاء، تركت طول اليوم إلى العمل، الاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
4: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: السادس مع محمد أبو العز محمد.
1: 46 دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس إلى ماشي على الموج بطابع مختلف. هذه المرة الزميلة عارين نصار. مرحبا
2: مرحبا محمد، صباح الخير.
1: شو راجعين على المدارس الطلاب؟
2: طبعا
1: سمعت انه انت لما بتسمعي في الاول من سبتمبر دائما هيك بيصير في عندك مشاعر مختلفه.
2: يا ريت لو بتوقف على المشاعر محمد، انا من الاشخاص اللي فعليا بتوجهوا للمكتبات لشراء القرطاسيه كاني يعني لسه المدرسه بكره، فاهم؟
1: بتخيل. احكي لنا عارين هيك، كيف فهمت انه الكثير من الابحاث اللي بتتحدث عن هذا الموضوع عموما؟
2: صحيح محمد، دائما بنسأل حالنا ومش بس بارتباط بالمدارس بشكل خاص، بشكل عام لما بنشم رائحة معينة بترجعنا بالذكريات للحدث كأنه صار مبارح. ومن أهم الأشياء اللي عن جد الناس بحس تجاه هذا الشعور هي رائحة القرطاسية الجديدة وريحة اللباس الموحد للمدرسة اللي هي البلوزية اللي بنجيبها قبل المدرسة بكم يوم، وكمان إشي ريحة المبنى نفسه، مبنى المدرسة. يعني اليوم إذا إحنا صار مارق مثلاً 10 سنين أو 15 سنة على آخر مرة كنا فيها بالمدرسة ونرجع منفوت على الصف اللي إحنا درسنا فيه، بصير في عنا شعور كأنه إحنا مبارح كنا هون، أو بنسترجع ذكريات من وراء الموضوع. ففي تفسير علمي للموضوع اللي اسمه تأثير بروس، وهو إنه الخلايا الدماغية بترجع الذكريات عن طريق تشغيل خلايا في الدماغ يلي بتربط الرائحة بحدث أو مكان أو ذكرى.
1: وعارين يعني بما أنه احنا دائما فقرة ماشي على الموجي، هل ممن تناول هذا الموضوع هذا الأسبوع؟
2: صحيح محمد، في أكثر من شخص اللي تناولوا هذا الموضوع، وكان في انتشار كبير لفرحة الأمهات للعودة للمدارس بالأساس، ولكن في مقطع فيديو اللي هو تأثير صوتي بالأساس تم نشره على نطاق واسع في كل العالم العربي وتم تداوله أكثر من آلاف المرات. خلينا نسمع مع بعض ونرجع للفقرة.
3: الرجاء من جميع الطلاب والطالبات ربط أحزمة الأمان استعدادا للعودة للمدارس.
1: جميل عارين، حضرت لنا مفاجأة كيف فهمت؟
2: صحيح، عملنا زي جولة محمد بين أطفال اللي هنا راجعين على المدارس بأعمار مختلفة ورايحين على صفوف مختلفة كمان، ورح نسمع شو شعورهن أو مشاعرهن الإيجابية تجاه فكرة العودة إلى المدارس. طبعا ما نعرفش قديش مدى مصداقية الموضوع لأنهن أطفال، ولكن أكيد في شعور إيجابي مشترك عند كلياتهن بالعودة إلى المدارس ومقاعدها.
1: تعال نسمع.
4: مرحبا، أنا لارا الأميرة، عمري 3 سنين، حمسي أجي على الروضة.
5: أنا انبسطت

0: عديت وقت ممتع وإسا متحمس أرجع المدرسة عشان ألعب مع أولاد صفي وأشوف معلمتي.
1: أنا اشتكت للمدرسة وحذرت أغراض مدرسة جداد ومشتاكة لبنات صفي وأولاد صفي.
2: أنا بالجذبك ومبسطت كتير بالعطلة ومتحمس أرجع الصف التاني.
3: أنا اسمي ليال وأنا كتير متحمسة أن أطلع على البستان وأخرى أنا شعوري كتير حلو.
4: أنا محمد فيصل زيدان من كفرماندا وأنا مبسوط كثير عشان راجع على المدرسة عشان أشوف أصحابي وعشان راح أكون بصف جديد وأتعلم أشياء جديدة.
5: أنا متحمسة للمدرسة، اشتريت أغراض واشتكت لأصحابنا بالمدرسة واشتكت لمعلمتي. بحب أروح على المدرسة عشان أصحى بدري وأنام بدري وكفي بحياتي المهم.
6: أنا اسمي مارز، طالع على صف الثاني وشعور كثير حلو تاني ثاني دا أطلع على صف الثاني. كثير كنت أحب الأول بس الثاني أو كيف ما أنا بفكر عندي أحلى.
7: أنا عبد الله محمد، متحمس ومبسوط لسنة دراسية.
8: أنا ميرا يزبك، متحمس كتير على المدرسة.
9: أنا ليا أبو سمرة، طالع على صف التمهيدي وأنا كتير متحمس.
10: أنا اسمي سمر، طالع على صف الأول كتير متحمس.
11: مرحبا، أنا اسمي مصطفى، مبسوط كتير ومتحمس للصف الثالث.
12: أنا عمر بحليل، مبسوط ومتحمس للروضة وأخرى معي طابع أخاف من الروضة.
13: أنا ميلان، لايح على حضانة الطيمة والطيمة لايدة، مبسوط كتير.
14: ليه؟ جميل جميل جميل، شكرا عرين نصار، بصراحة هيك طاقة إيجابية أصوات الأطفال على الصبح. شكرا محمد علي أبو ليل كذلك على هذه الهندسة الجميلة لهذا التقرير. شكرا عرين.
15: شكرا محمد، ونتمنى لجميع طلابنا سنة دراسية موفقة وناجحة.
14: يعطيك ألف ألف عافية، شكرا جزيلا. أستاذة نورة عودي غرابة، صباح الخير.
16: صباح الفل.
14: أهلا بك، مرشدة معالجة عاطفية باللعب والفنون وموجهة مجموعات. فترة صعبة هي عادة بتكون عليكم قبل العودة للمدارس.
16: أكيد، بس إحنا دائما بنقول التحضير هو مش دائما بآخر دقيقة، التحضير هو بيكون تحضير نفسي خلال العطلة. وهون بالضبط كيف سمعنا أطفالنا الحلوين بطاقتها الحلوة، هذا إذا بدل عديش الأهل اليوم حضروهن نفسيا وجسديا وكمان كل المواد إلى المدرسة، فهني بنشاط وعن جد بمتعة إنهن يرجعوا للنظام.
14: بدنا نحكي هيك على الصف الأول تحديدا، لأنه الكثير من الأسئلة اللي تطرح أستاذة نورة عن الانفصال عن المكان عن المعلمة عن الأصدقاء، شو الخوف الطبيعي بهاي المرحلة؟ شو العلامة اللي بتقول إنه القلق تجاوز الحد المعتاد؟
16: سؤال كتير حلو. عادة صف الأول هو صف اللي هو فيه كثير فرق، صح إنه أطفالنا بيكونوا في الروضة، هي الانفصال الأول جيل 3 سنين، وفي عنا البستان اللي بيبلشوا فيه هن يتركزوا. صف الأول هو عبارة عن فرق بين الطفولة المبكرة اللي فيه الطفل صح بيروح على إطار بس ما فيه نظام كامل، يعني ما فيه كرسي وطاولة، فيه بس كرسي. بالبستان هن بيقعدوا في أوقات اللي هن فيهن بيركزوا. فاللي يختلف بصف الأول هو حال اللي فيه الطفل ببطل هو عن جد بالطفولة المبكرة، إنما ببلش يكبر بيصير في عنده نظام، بيصير في عنده تحديد إنه في عنده وقت لازم يقعد على الكرسي يركز يكتب، كمان مش وقت حر بين اللعب وبين الكتابة، إنما هون كل الوقت كتابة. فهون بيكون في كتير فرق لأطفالنا اللي عادة في أطفال كتير بالفترات الأولى صح بتكون متحمسة، بس بإطار الأشهر الأولى منشوف في صعوبات، مثلا أولاد بتبطل تحب تكتب أو بتبطل تحب تروح على المدرسة أو إنها تبكي الصبح أو إنها تضلها كل الوقت مرتبطة في إما، وكتير في إميات اللي عن جد بيعانوا من هذا الإشياء، وهذا الإشي جدا طبيعي بالفترات الأولى، يعني في خلال الأسبوع الأول. إذا بنتد بعد أسبوعين أو ثلاثة عن جد هنا لازم إحنا نتوجه للمدرسة، بالضبط للمدرسة للمستشارة اللي هيك إحنا ممكن نتواصل كمان مع المعلمة. مرات في طلاب بيكونوا فتلا في انهم تعلق لمعلمة البستان او معلمة الروضة وبيكون الهم صعب انهم اليوم يتعرفوا على شخص جديد، فباخد لهم وقت. وهم دورنا احنا كأهل.
14: استاذة نورة حكيت عن الاهل وانا هم بدي اسألك، مرات بيكون قلق الاهل من

0: هو الأكبر من قلق الطفل صحيح نفسه. صحيح
1: صحيح صحيح. وهون التأثير، إذا إحنا كمان كأهل ما في عنا هاي الحصانة وما عنا هاي المعرفة، دايما نتوجه لأنه إحنا نأخذ إرشاد من ناس مختصة، نروح على المدرسة نتعرف على المعلمة، مش بس بيوم التحضيري، إنما كمان إحنا نروح الصف نحكي عن هاي المخاوف مع المعلمة. كمان باللحظة اللي أنا بحكي عن هذا الخوف ما بكبته، أنا اليوم بعطيه شرعية، باللحظة اللي بعطيه شرعية بيكون يصير أخف. عشان يكون عارفين، أغلب الأهالي بتفكر باللحظة اللي أنا اليوم قادر إني ما أطلع المشاعر وما أحكي عنها، أولادنا ما بتشوفها. أولادنا كتير أذكياء، بيقدروا يقرونا كتير قوي، فهني بيعرفوا إذا أنا متضايق، إذا أنا فرحان، إذا أنا مضغوطة، إذا أنا مستعجلة. فلهيك أنا دايما بقول اللحظة اللي أنا عم بشوف في علامات من ابني، افحص معك قال إذا أنا اليوم حضرته عن جد.
0: عشان هيك بدي أسمع منك النصيحة للروتين العملي في الأسبوع الأخير قبل أيام من عودة المدارس.
1: الروتين الأخير هو كتير مهم. مرات كتير الأهالي بتيجي تسألني إنه لازم وين أبلش أحضر. التحضير هو قبل أسبوع أو أسبوعين. إحنا لما منبلش نشتري الأغراض، نبلش نفرجيهن كيف يصفطوا الأغراض، شو الدفاتر اللي معهن، شو أقلامهن، شو كل ألم، كيف بيستعملوا بأي حصص مثلا، حتى الدفاتر يختاروا الأولاد هن للتجليد الطبع عشان هن يميزوا، خصوصا الصف الأول لأنه بعدهن مش متعودين على هذا النظام. صح اليوم في دورات تحضير، بس أنا دايما بقول التحضير الأساسي هو في البيت. الجاهزية هي النفسية في البيت، لأنه باللحظة اللي أنا بحضر طفلي إنه أنت اليوم رح تكون في صف أول، أنت رح تروح تتعلم، أنت رح تكون أكبر، رح تتعلم زي البابا والماما. فكمان نحفزهم إنه إحنا اليوم مش رايحين على محل اللي هو فيه صعوبات وإنهم لازم يكتبوا ويتعلموا بس، إنما نحكيلهم على كمان الثقافة تاعت والثقافة تاعت العلم قديش هي مهمة وقديش هي بتفيدنا. باللحظة اللي أنا بحببه في المدرسة هو رح كمان يكون أكثر في محل. فأنا كمان أحكيلهم، أنا كأهل كثير كنت أحب أحكيلها عن أنا، أو حتى إذا أنا كان في عندي خوف أذكرهن أقولهن أنا كمان كان عندي خوف بس أنا اشتغلت عليه والماما والبابا ساعدوني. عن جد نكون حقيقيين وما نعملش إشي اللي كتير خيالي.
0: اليوم إحنا ركزنا حديثنا عن الصف الأول والانتقال إلى هذا العالم المختلف. في فرص قادمة لضيق الوقت رح نكون
1: إن
0: مع
1: شاء الله.
0: لربما كذلك صفوف ثانية ومراحل عمرية مختلفة. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذة نورة عودي غرابة، مرشدة معالجة عاطفية باللعب والفنون وموجهة مجموعات. شكرا جزيلا لك، بالنجاح للجميع.
1: عن جد سنة دراسية إن شاء الله مثمرة بعيدا عن الحرب والكورونا إن شاء الله، وإحنا دايما نتمنى الأمن والأمان لطلابنا ولمجتمعنا إن شاء الله.
0: يا رب هذا ما نرجوه دائما أستاذة نورة، شكرا جزيلا لك. من هذا الملف نصل إلى ختام برنامج اليوم السادس لهذا اليوم. أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم، أشكر طاقم البرنامج الزميل محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، زميلة ماجي علوطي في الإنتاج وتنسيق، الزميلة دانا أبو بكر في الإخراج والديجيتال. هذه تحياتي، محدثكم في الإعداد والتقديم محمد أبو العزم حميد، على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير محبة. سلام.

0: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام، 1 ب14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
4: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل

0: صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: الأخبار من راديو الناس وإليكم تفاصيل. قتل الشاب أحمد عبد شقرة في الثلاثينيات من عمره فجر اليوم متأثرا بإصابته البالغة جراء تعرضه لإطلاق نار في شارع النزهة في مدينة يافا الساحل. وكانت الطواقم الطبية قد وصلت إلى المكان وحاولت إنقاذ حياة المرحوم، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل واضطرت لإقرار وفاته في المكان، فيما قالت الشرطة إنها باشرت التحقيق دون الإعلان عن اعتقال مشتبه بهم حتى الآن. وفي حديث لراديو الناس صباح اليوم قال الناشط والصحفي من مدينة يافا الساحل كايد حسنين إن العائلة تعيش حالة من الصدمة في أعقاب الجريمة.
1: تم مقتل إلى يافا في حي النزهة، يعني أمصار قليلة تبعدوا عن بيته. طلعت لأغطي الخبر، ولكن لما وصلت أولا البوليس ما يعني من الوصول إلى منطقة الحدث، وحتى لو صور صورة. وعبد شارة والده المرحوم أحمد معروف في يافا في نشاطه الاجتماعي والإنساني منذ سنوات، يعني هم ما كانوش متوقعين. الأم يعني مش مصدقة حتى الآن، بتقول لا جيبوني ابني. الشرطة تيجي تسكر محيط الجريمة وتروح. الشرطة عم بتحاول انه تعمل فتنة في مدينة يافا، لانه كان كمان مجر اليوم القاء قنبلة اتجاه احد البيوت في مدينة يافا. والشرطة في بيانها التي اخرجته على مواقع التواصل الاجتماعي شافها عملية القتل والقاء القنبلة لهم علاقة واحدة بالثانية. القاء القنبلة صار بعد اطلاق النار بحوالي ساعة.
0: أفادت مصادر في مدينة الخليل بأن الشاب ضياء سالم العرب من سكان مدينة دورة جنوب الخليل لقي مصرعه يوم أمس إثر سقوطه من علو أثناء عمله في أراضي 48 في حادث عمل مأساوي. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الشاب تعرض للسقوط أثناء وجوده في مكان عمله، ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل إضافية حول مكان وقوع الحادث وظروفه، فيما ينتظر صدور معلومات رسمية حول الملابسات. أصيبت سيدة في الثلاثين من عمرها بجروح بالغة الخطورة، وأصيب شخصان آخران بجروح طفيفة جراء حادث طرق خطير وقع في منطقة النقب صباح هذا اليوم. وبحسب الطواقم الطبية فكانت سيدة فاقدة للوعي دون نبض أو تنفس، وتعاني إصابة متعددة الأجهزة عند وصول الطواقم الطبية إلى المكان، نقلت على إثرها إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أصيب طفل في الرابعة من عمره بجراح وصفت بالخطيرة بعد تعرضه على ما يبدو للسعة عقرب أصفر، ونقل إلى عيادة طبية في مدينة عراد لتلقي العلاج الأولي. قالت مصادر طبية في قطاع غزة بأن هجمات وغارات إسرائيلية على مدينة غزة شمالي القطاع وخان يونس جنوب القطاع قتلت 4 أشخاص وأصابت آخرين. من جانب آخر قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك مساء أمس إنه لا يوجد أي توجيه بفتح معبر بيت حنون يارز للبضائع، مشددين على أن سياسة إسرائيل في غزة واضحة ولم تتغير، وأنه لا يكون هناك أي إعادة إعمار للقطاع قبل تجريد حماس من سلاحها وجعل غزة خالية تماما من السلاح. نفذت القوات الإسرائيلية ومستوطنون فجر اليوم سلسلة اقتحامات واعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية شملت اعتقال فلسطيني والاستيلاء على مركبته ومداهمة منازل. وفي قرية تل جنوب غربي نابلس اعتقلت القوات الإسرائيلية

0: الإسرائيلية شابا بعد اقتحام القرية ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، كما استولت على مركبته، فضلا عن عمليات اقتحام أخرى طاولت قرية عورطة حيث اقتحم مئات المستوطنين القرية بحماية القوات الإسرائيلية وأدوا طقوسا تلمودية في مقامات إسلامية وفق ما جاء على لسان مصادر فلسطينية. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الكارثية التي ضربت مناطق حدودية بين النيبال ومنطقة التبت الصينية إلى 469 قتيلا بحسب الشرطة النيبالية، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط مخاوف متزايدة من وقوع موجة جديدة من الفيضانات خلال الأيام المقبلة. الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الجو معتدلا خلال ساعات النهار. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
3: صباح الخير من قرية المشهد.
4: أحلى صباح من

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: أحلى صباح من إيمايل. وأهلا إيمايل.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك. الزوادي عليكو والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ومنحصل على علبة زوادي للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بيستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
7: ماما كل يوم لبنه.
8: رجعت المدارس ورجعت معها الاسئله اليوميه، شو نحط بالزوادي؟ والحل حملة جاهزين لواحد 9 مع هاتو كينج ستور. فوتوا على هات وطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
9: الشنطة
10: موجودة،
9: المقلمة
10: موجودة،
9: المي
10: موجودة،
9: الزوادة
10: فيها عيمك؟
9: أكيد فيها عيمك.
10: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
10: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.

0: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عامك؟
1: أكيد فيها عامك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
0: الأهل الأعزاء، تركتوا طول اليوم إلى العمل، للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة. أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
9: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
8: فيش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
9: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
10: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
11: يلا حملة بلوبينج حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
10: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
12: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
2: صباح الخير من قرية المشهد.
3: أحلى صباح

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: إذا طفلك بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
2: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
3: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
2: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعي

0: ميلاتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة، وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: ماما كل يوم لبنة.
2: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة؟ والحل حملة جاهزين لواحد 9 مع هات وكينج ستور. فوتوا على هات، اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شاكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرائع. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
6: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطة.
2: صباح الخير من مدينة سخمين.
3: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
4: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسألوا.
5: صباح الخير من مدينة شف عمر.
6: صباح الخير من قرية نحل.
3: وأحلى صباح
4: والكانوا يجوا بدلوا.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عامك؟
1: أكيد فيها عامك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: مع كل صباح جديد نحضر الزوادة الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
3: الزوادي عليكم والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زوادي للمدرسة هدية. بدكم تعرفوا وين وإمتى النشاط بيستناكوا؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
8: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
9: الأهل الأعزاء، طرق طول اليوم إلى العمل، الاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
11: أحذية زاهي صليبة
0: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
12: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. قتل الشاب أحمد عبد شقرة في الثلاثينيات من عمره فجر اليوم متأثرا بجراحه إثر تعرض

0: لإطلاق نار في شارع النزهة بمدينة يافا الساحل، وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة فيما لم تعلن عن اعتقالات حتى الآن. وفي حديث لراديو الناس صباح اليوم قال الصحفي كايد حسنين بالمدينة يافا إن العائلة تعيش حالة من الصدمة عقب الجريمة، نافيا وجود علاقة بينها وبين حادثة إلقاء قنبلة شهدتها يافا لاحقا. أعلنت الشرطة وجهاز الشباك انتهاء التحقيق مع قاصر في 16 من عمره من الجليل وشاب في 19 من عمره من حيفا بشبهة مبايعتهما لتنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية. وبحسب البيان المشترك يشتبه بأن القاصر خطط لاستهداف عناصر شرطة وجنود في منطقة الحرم القدسي، فيما يشتبه بأن الشاب من حيفا خطط لتنفيذ هجوم داخل قاعدة عسكرية في الشمال. ومن المقرر تقديم لوائح اتهام بحقهما إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا. لقي الشاب ضياء سالم العرب من مدينة دورة جنوب الخليل مصرعه إثر سقوطه من ارتفاع أثناء عمله داخل أراضي 48 وفق بيان للعائلة. وكان الشاب قد أصيب بجروح بالغة خلال الحادث قبل الإعلان عن وفاته متأثرا بإصابته، فيما لم تعلن تفاصيل عن مكان أو توقيت الحادث تحديدا. نفذت القوات الإسرائيلية ومستوطنون فجر اليوم سلسلة اقتحامات واعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وفي قرية تل جنوب غرب نابلس اعتقلت القوات شابا واستولت على مركبته بعد مداهمة منازل في القرية. وفي عورتا جنوب نابلس اقتحم مئات المستوطنين القرية بحماية القوات الإسرائيلية وأدوا طقوسا دينية في مقامات إسلامية، فيما اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة طمون في طوباس ودهمت أحد المنازل دون الإبلاغ عن اعتقالات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرغب بلقاء مسؤولين إيرانيين، مؤكدا أن الجانب الإيراني توسل للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لكنه لم يعد معنيا بذلك وفق تعبيره. جاء ذلك بعد تصريحات أخرى قال فيها ترامب إن إيران تكبدت خسائر مالية وعسكرية كبيرة خلال الحرب. من جانبه قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن بلاده بصدد تحديد شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، وأن من بين هذه الشروط إنهاء الحرب في المنطقة بما يشمل لبنان وغزة. وأوضح رضائي أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على ممر ملاحي عبر المضيق يقع جزء منه في المياه العمانية والإيرانية. عين الرئيس السوري أحمد الشرع بموجب مرسوم رئاسي مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. جاء ذلك بعد إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية والتشكيلات التابعة لها واندماجها ضمن مؤسسات الدولة السورية. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الكارثية التي ضربت مناطق حدودية بين نيبال ومنطقة تبت الصينية إلى 469 قتيلا بحسب الشرطة النيبالية. هذا وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط مخاوف متزايدة من وقوع موجة جديدة من الفيضانات خلال الأيام المقبلة. هذا ولا يزال نحو 1000 شخص في عداد المفقودين بعد الفيضانات التي اجتاحت الوديان وسفوح الجبال في منطقة الهيمالايا وخلفت مساحات واسعة مغطاة بالطين والصخور والحطام. الأحوال الجوية. يطرا انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الجو معتدلا خلال ساعات النهار. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من أعالي الجليل من قرية نحف.
3: صباح الخير من مرج بن عامر قرية صندلة.

0: الله يصبحكم بالخير من فريتني.
1: أهلا صباح من هذيك الساعة.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. تقريبا دقيقة.
3: هل كلمة دهس صحيحة لغويا؟ نسمع في وسائل الإعلام

0: أمي عن حوادث الدهس، ورغم شيوع التعبير دهست السيارة الطفل بمعنى دهسته، لم يرد الفعل دهس في اللغة بهذا المعنى. ففي المعاجم دهس المكان دهسا كثر فيه الدهاس، وهو الرمل الناعم، والدهسة كالصفرة والحمرة من أسماء الألوان. والفعل لازم لا يتعدى إلى مفعول به، ولا صلة لمعنى الدهس بمعنى داسة. والصواب أن نقول داسته السيارة أو دعسته السيارة. وفي لسان العرب داس الشيء برجله بمعنى وطئه، ودعست الإبل الطريق بمعنى وطئته. وترجح بعض المراجع أن الفعل دهس الذي يستعمله البعض خطأً بمعنى داس محرف عن دهث بحرف الثاء بمعنى وطئ. وبناء على ذلك لا نقول دهس، بل نقول دعس ودهك ودهث.
1: من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: هل الأعزاء تركت طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات؟ لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال، بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
0: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
2: صباح الخير من قرية المشهد.
3: أحلى صباح من

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: اتحاد واربح.
3: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
4: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

0: تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: الله يحملك إياه صار شاب.
1: خلي لك أولادك طبعا صار زلمة وبرتك كان عليه.
0: فش أحلى منك تشوف أولادكم عم بكبروا وبيعتمدوا على حالهم.
1: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
2: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كونفليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: مجموعة المشهداوي.
5: إذا طفلك بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
6: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
7: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. قالت الشرطة إنها تواصل التحقيق في جريمة قتل الشاب أحمد عبد شقرة في الثلاثينيات من عمره فجر اليوم، متأثرا بجراحه إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في شارع النزهة في مدينة يافا الساحل. هذا ولم تعلن الشرطة عن اعتقالات حتى الآن. في حديث لراديو الناس صباح اليوم قال الصحفي والناشط كايد حسنين من مدينة يافا إن العائلة تعيش حالة من الصدمة عقب الجريمة، نافيا وجود علاقة بين الجريمة وبين حادثة إلقاء قنبلة شهدتها يافا الساحل لاحقا.
2: تم مقتل إلى يافا في حي النزهة، يعني أمطار قليلة تبعد عن بيته. طلعت لأغطي الخبر، ولكن لما وصلت أولا البوليس ما يعني من الوصول إلى منطقة الحدث، وحتى لو صور صورة وعبد شارة والده المرحوم أحمد معروف في يافا

0: في نشاطه الاجتماعي والإنساني منذ سنوات. يعني هم ما كانوش متوقعين. الأم يعني مش مصدق لحتى الآن بتقول لا جيبوني ابني. الشرطة تيجي تسكر محيط الجريمة وتروح.
1: أعلنت الشرطة وجهاز الشباك انتهاء التحقيق مع قاصر في 16 من عمره من إحدى البلدات في الجليل وشاب في 19 من عمره من حيفا بشبهة مبايعتهما تنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن الإيصالية. وبحسب البيان المشترك يشتبه بأن القاصر خطط لاستهداف عناصر شرطة وجنود في منطقة الحرم القدسي الشريف، فيما يشتبه بأن الشاب من حيفا خطط لتنفيذ هجوم داخل قاعدة عسكرية في الشمال. ومن المقرر تقديم لوائح اتهام بحقهما إلى المحكمة المركزية في حيفا. اجتمع رئيس الحكومة الإيصالية بنيامين نتنياهو مع رئيس حزب عتما يهودي تيتمار بنغفير ورئيس الصهيونية الدينية بتسليل سموتريتش. وأعلن بنغفير عقب اللقاء أن حزبه وحزب الصهيونية الدينية لن يخوضا انتخابات الكنيسة المقبلة في قائمة مشتركة، مؤكدا أن القرار نهائي ولن يتغير. نفذت القوات الإيصالية ومستوطنون فجر اليوم سلسلة اقتحامات واعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. ففي قرية تل جنوب غرب نابلس اعتقلت القوات شابا واستولت على مركبته بعد مداهمة منازل في القرية. وفي عورت جنوب نابلس اقتحم مئات المستوطنين القرية بحماية القوات الإيصالية وأدوا طقوسا دينية في مقامات إسلامية، فيما اقتحمت قوات إيصالية بلدة طمون بمحافظة طوباس ودهمت أحد المنازل دون الإبلاغ عن اعتقالات. في قطاع غزة قتل الجيش الإيصالي 3 فلسطينيين منذ فجر اليوم إثر استهداف طائرة مسيرة لمجموعة من المزارعين في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوبية قطاع غزة. وبحسب مصادر محلية ينتمي 3 إلى عائلة عابدين. إلى ذلك نفى رئيس الحكومة الإيصالية بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس اليوم التقارير التي تحدثت عن استعدادات داخل المنظومة الأمنية لإعادة فتح معبر إيرز أمام إدخال البضائع إلى قطاع غزة. وجاء في بيان مشترك صادر عنهما أنه لا توجد أي توجيهات لفتح معبر إيرز بيت حانون أمام البضائع، مؤكدين أن السياسة الإيصالية في قطاع غزة واضحة ولم تتغير. وأضاف البيان أن إعادة الإعمار لن تبدأ قبل نزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة بالكامل من السلاح. عين الرئيس السوري أحمد الشارع بموجب مرسوم رئاسي مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، وذلك بعد إعلان عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية والتشكيلات التابعة لها واندماجها ضمن مؤسسات الدولة السورية. الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة نهار اليوم ويكون الجو معتدلا. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. هذا البرنامج بالشراكة مع وزارة الرفاه الاجتماعي.
1: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد، وعمليا حلقة ثانية نخصصة لموضوع العائلات الحاضنة. اليوم نستكمل النقاش حول هذا الإطار ودوره في حماية الأطفال وتوفير بيئة مستقرة لهم. هاي المرة رح نركز على الجانب العملي ونحاول نعطي إجابات على أسئلة اللي تبادرت لأذهانكم بعد بث الحلقة الأولى. على كرسي المختص تجلس حنان غاوي عامر.

0: عمل اجتماعي مفتش لوائي في مجال العائلات الحاضنة في مديرية الاحتياجات الخاصة وزارة الرفاه لواء المركز. أهلا وسهلا فيك عن جديد حنان. يعني هيك كتير أسئلة وصلتنا بعد بث الحلقة الأولى من برنامج المختص المفيد، وتناولنا بشكل يعني مفصل ملف العائلات الحاضنة، ولكن مثل ما قلنا يمكن وذكرنا هذا الموضوع بعد فيه كتير أسئلة ممكن أن نطرحها وأسئلة اللي بتطلع من الناس، إن شاء الله اليوم نتوفق أنه نجاوب عليها. حنان، بدي أبلش مع قوائم الانتظار للأطفال اللي بنتظروا هذا الإطار الأسري الحاضن. بتوقع أنه الوضع ممكن يتغير بين الساعة والتاني، شو الوضع اليوم من ناحية قوائم الانتظار والحاجة للعائلات الحاضنة بمجتمعنا العربي؟
1: بداية إذا في كمان تساؤلات وتوجهات هذا مؤشر منيح، إحنا هذا الهدف إن إحنا نوصل لأكثر ناس وهيك نثير اهتمامهم بالنسبة لهذا المجال الموضوع. هيك لمحة بسيطة وسريعة على موضوع المعطيات، إذا نحكي معطيات أكثر في بالنسبة لعائلات الحاضنة المسجلة في سجل العائلات، الأعداد مش كبيرة للأسف. في فجوة وفي فرق بين الحاجة الموجودة في الحقل بين الأرقام العائلات اللي هي مسجلة وطبعا ماخذ الرخصة القانونية انها تكون عائلة حاضنة بالذات بالوسط العربي. إذا بنطلع بمقارنة بين السنة هاي والسنة السابقة في تناقص مش بسيط، وهذا الإشي طبعا بزيد من الحاجة في الوسط العربي بالذات في موضوع العائلات الحاضنة لا أطفال احتياجات خاصة، النسبة أقل من النسبة العامة في البلاد، وهذا كمان معطى اللي هو بثير القلق. ومن هين من هذا المحل بالذات إحنا تمام بس بنحكي عن موضوع قديش الحاجة إن نقوي هذا الموضوع ونشتغل عليه ونوعي له.
0: طبعا رح أسألك عن سجل العائلات حنان، ولكن خلينا هيك نركز كمان على هذا الموضوع كتمهيد. كيف بفهم منك وحكينا قبل ما ندخل على الاستوديو، في أكثر من نوع للاحتضان، بمعنى في أشكال مختلفة للعائلة الحاضنة. شو هي أنواع العائلات الحاضنة وكيف بتحددوا أي نوع احتضان مناسب للطفل اللي عم بينتظر عمليا؟
1: بالفعل عائلات الحاضنة هي في لها ثلاث أشكال. الشكل الأول هو عائلات حاضنة ضمن العائلة الموسعة وضمن الأقارب للطفل. حتى القانون اللي إحنا بموجبه بنعمل بعط الأولوية للطفل يضل موجود في بيئته اللي بعرفها، والأولوية الأولى هي إن نبحث عن عائلة عن أهل أو أسرة بديلة ضمن العائلة اللي هو بعرفها، العائلة الموسعة وضمن الأقارب. فهذا الشكل الأول، وهو طبعا برضه هو نسبة كبيرة من بين العائلات الموجودة، العائلات الحاضنة الموجودة عندنا اليوم. نعم. بالذات بالوسط العربي، بمعنى انه لما يجي لوضع الطفل بحاجة انه يطلع من عند أهله البيولوجيين، القسم الخدمات الاجتماعية أو كل جهة ثانية مختصة بتعطي الأولوية هنا تبحث جوا العائلة الموسعة عن حدا اللي هو مستعد ومناسب أنه يكون له عائلة حاضنة. الشكل الثاني وهو بالآخر إحنا اللي بنحكي عنه وهو كل الحملة هذا مشانه، هو سجل العائلات اللي هي ما في قرابة وما في صلة مع الطفل، اللي مع عائلات اللي بتشوف في حالها استعداد وإمكانية وملائمة لأنها تكون عائلة حاضنة، بتتقدم للوزارة في طلب إنها تنفحص وتمرق هذه السيرورة لحتى تأخذ الرخصة إنها تكون عائلة حاضنة. نحكي عن هي العائلات اللي هي نقول غريبة عن الطفل.
0: أيوة، وهذا كيف بفهم منك النسبة الأقل؟
1: وهذا النسبة اللي هي أقل واللي هي الفجوة هناك، لأنه كثير مرات الطفل ما بنلقاله في ضمن العائلة الموسعة حدا اللي هو يقدر يأخذ هذا المهمة. والشكل الثالث هو العائلات الحاضنة للطوارئ، اللي هي عمليا الطفل اللي كمان بحاجة يطلع بحالة طارئة جدا من البيت، ما في بيكون إمكانيا إحنا نبحث على مهلها هيك العائلة ملائمة، وبضطر إنه يطلع بشكل طارئ. فعنا عائلات اللي هي مخصصة تكون تعطي هذا الإطار، طبعا بيكون أكثر الأطفال اللي هم بتجي الطفولة المبكرة اللي ما بدنا ندخلهم على مؤسسة رسمية، فبتكون عائلة اللي هي يعني بشكل معين هي مؤسسة ولكن بشكل أسرة اللي تعطيه هذا المكان بشكل طارئ عبين ما إحنا نلقاه له محل ثابت
0: بشكل طارئ وفوري. حنان، ذكرتي سجل العائلات، شو هو هذا السجل وكيف عم تشتغلوا على إنكم توسعوه تكبروه تعززوه؟
1: سجل العائلات هو عمليا كمان مرة هو العائلات الحاضنة اللي أبدت الاستعداد إنها تكون إطار لأطفال في ضائقة، بمركوا سيرورة معينة عن طريق الوزارة اللي هي بتعطيهم بتكون بتشخيص العائلة بقدراتها وملائمتها، وبالتالي بالآخر إعطاء الموافقة والرخصة النهائية القانونية لحتى تكون عائلة حاضنة. يعني. هذه العائلات طبعا من بتمرق هذه السيرورة بالآخر وبتتسجل في قوائم الانتظار، بمعنى أنه لما العائلة بتأخذ هذه الموافقة النهائية بتكون بقائمة

0: ملائمة اللي بتنتظر الطفل ملائم لإلها لحتى ندخله ندمجه في حالة إنه طبعا احتاج. حسب طبعا بناخذ بعين الاعتبار الملائمة من بالثقافة في الدين في المكان السكن قديش أقرب للعائلة البيولوجية، فكل هذه الأمور هي بتكون طبعا ضمن المواصفات.
1: بموضوع العائلة الحاضنة الملائمة بالدين، هل هذا يعني خلينا نقول بمثابة قانون حديدي مثل موضوع التبني، أم أنه ممكن من ديانات مختلفة يكون في عائلة حاضنة لأطفال؟
0: قدر الإمكان، والقانون كمان بيسن على أنه الأولوية يكون ملائمة كبيرة من كل النواحي. طبعا في حالات استثنائية حاولنا بكل الطرق ولكن ما نجحنا أن احنا نعمل هذه الملائمة الكاملة، فاضطرينا أن احنا ندمجه في عائلة اللي هي من دين ثاني
1: أولوية، ولكن ثاني. كيف عم نفهمينك في استثناءات؟
0: احنا بحالات كل هالقد معقدة ومركبة وصعبة، فالاستثناءات موجودة ومروني طبعا، لازم يكون مروني
1: طبعا. حنان، احنا حكينا عن هذا الموضوع في اللقاء الأول، ولكن ليكون كمان بمثابة تمهيد لكل المحاور اللي بدنا نطرحها، خلينا نرجع نركز على موضوع فرضا في عائلي أو في فرد سمعوا معنيين فتحوا قلبن وحابين إنه يحتضنوا طفل. من وين بتبدأ الرحلة؟ يعني شو الشروط الأساسية اللي لازم تتوفر عندن، وبعد هيك شو الخطوات اللي يقوموا فيها؟
0: طبعا في معايير أساسية كثير اللي احنا هي بتكون المعايير الشروط الأولية لحتى العائلة تكمل في موضوع التشخيص، اللي هو بما يخص طبعا العمر 25 سنة فما فوق، كان لحد قبل شهر أو شهرين كان الحد أقصى كمان، ولكن نزلنا الحد الأقصى من الجيل لأنه شفنا أنه الوضع الصحي ممكن يكون في جيل الستينات مناسب كمان، فنزلنا العمر 25 سنة فما فوق. طبعا يكون وضع اقتصادي مستقر، ما في مشاكل في الملف الجنائي، يكون ملف جنائي نظيف، يكون عندهم استعداد انهم يحتوى موضوع انه هذا اطار مؤقت. طبعا بنرجع بنقول انه هو مختلف عن التبني، الطفل هذا بحاجة لمحل مؤقت ممكن يدوم سنين، ولكن هو بالآخر بعلاقة مع أهله البيولوجيين إن كانوا موجودين يكونوا يقدروا يتعاملوا مع هذه الصورة المميزة والاحتياجات الطفل. طبعا يكون وضع صحي، حكينا إنه هو بشكل عام يقدر يكون بوظيفته كأهل لهذا الطفل، ما يكون في أمراض أو مشاكل معينة اللي هي بتعيق تأدية هذه الوظائف. هاي بشكل عام. أخرى مرة الأكثر الجانب الإنساني اللي إحنا بنحكي عنه بعد ما تتوفى كل هذه الشروط الأساسية، بنحكي عن الإشي الإنساني إنه إنسان يكون مستعد بالفعل إنه يرافق هذا الطفل لما صار أحسن.
1: مرحلة الملائمة بين الطفل والعائلة الحاضنة أو الإطار الأسري الحاضن هي مركزية وأساسية وجوهرية حنان، وداخلها كمان في أسئلة عن حالات اللي يمكن ما بدي أقول معقدة ولكنها مركبة إلى حد ما. يعني على سبيل المثال بدي أسألك عن حالة اللي فيها أخين، أخو أخت أو أخو أخ أو أخت أخت، اتخذ قرار أن يطلعوا من إطار الأسر البيولوجي، هل الأولوية هي أنه تحتضنهن عائلة واحدة؟ موضوع الفصل ما بينهن كمان صعب، يعني هني عم بمرقوا سيرورة مش هويني بمجرد إخراج من بيتن ومن حضن أهلهن البيولوجيين، فكيف بتم التعامل مع هاي الحالة على سبيل المثال؟
0: دائما دائما قدام عينينا نعطي الظروف أحسن قريب للمثلى للأطفال لما بيطلعوا من هذه التجربة، عشان أخرى مرة بما إنهم مارقين من تجارب كثير صعبة، ممكن حالات حتى متطرفة من ناحية إهمال أو عنف أو أهل اللي هم ما قاموا بواجبهم، فإحنا كثير بنحاول إنه قدر الإمكان نعطيهم تجربة إيجابية تتوفر فيها كل الشروط
1: الأقرب للإطار الأسري.
0: طبعا الأفضل إنه الأخ يكونوا موجودين في بيت واحد وفي أسرة واحدة ويكملوا على الأقل، هذا يكون الثابت في حياتهم إنه ما ينفصلوا عن إخوتهم، ولكن للأسف الشديد وكان حالي مش زمان إخوي واحد جيل 4 سنين تقريبا والأخو 7 سنين، اضطرينا للأسف البنت الكنا لها أسرة تحتضنها، والأخ للأسف بعد انتظار طويل اضطرينا أنه إحنا لسبب الظروف اللي هي طار أنه يطلع من البيت أنه إحنا وجهنا لمؤسسة، وهو رغم صغر سنه إلا أنه اضطرينا أنه إحنا نفصلهم.
1: طب وين بتكون الصعوبة حنان عند عائلة اللي بالمبدأ قبلت أنه بدها تحتضن حابي، وين بتكون الصعوبة بأنه يعني بالنسبة إلهن صعب علينا نحتضن تنين حتى لو هن إخوة؟ يعني شو اللي بتواجهوه؟ هل بتحاولوا تقنعوهن؟
0: طبعا لما العائلة بتتقدم لهذا الطلب وأنها نفحص جهوزيتها وملائمتها، طبعا هذه الأمور بتنسأل للعائلة.

0: هل بيقدروا أكثر من واحد يستقبلوا أخوي قديش احتياجات خاصة مثلا. في عائلات اللي هي بتعرف أكثر قدراتها وبتقول أنا بقدر مثلا لجيل معين ما بقدر لجيل أكبر, بقدر طفل بدون احتياجات خاصة. فهذه الأمور كلها بتأثر على قديش بيقدروا يستقبلوا. طبعا في الوضع المثالي إحنا بندور على عائلة تقدر تحتضنهن كلهن حسب الملائمة لاحتياجاتهم, ولكن في حالات اللي إحنا بنضطر نتنازل عن أمور لحتى أقل الضرر خلينا نقول, لأنه يعني أفضل على الأقل واحد من الإخوة يكون في أسرة من إنه الكل يكونوا يضطروا يدخلوا مؤسسات مش ملائمة إلهن, مش لأن المؤسسات سلبية, ولكن في حال إنه هي بالذات في الجيل الصغير إحنا بنفضل يكونوا في أسر. فآه هذه العائلات بتيجي بتقول أنا مثلا ما بقدر أتعامل مع طفل بدون احتياجات خاصة, أو مثلا بقدر أتعامل مع طفل صغير ما بقدر بجيل المراهقة أو. فإحنا هذه الأمور نأخذها بعين الاعتبار, لأنه بالآخر بدنا التجربة تنجح, ما بدنا يكون في عوائق.
1: وفي حال اضطريتوا لأنه طفل يكون في إطار عائلي حاضني والآخر في مؤسسي, هل بيكون في لقاءات بين الإخوة؟ يعني هذا جزء من المرافقة اللي بتقدموها كمان؟
0: بالفعل كمان مرة هي موضوع أنه في عائلة البيولوجي موجودة بالصورة إن كان الأهل وإن كان الإخوة, هو إشي كثير مهم وإحنا بنعطيه تجديد في موضوع الخطة العلاجية اللي بتنبنى. لقاءات مع الأهل مع الإخوة إذا انفصلوا هو إشي جزء من البرنامج العلاجي إن كان في شكلها في وتيرتها, كل هذه الأمور تأخذ بعين الاعتبار كمان مرة عشان نحافظ على ثبات معين في حياة الطفل طبعًا. رغم التغييرات الكثيرة اللي بتصير في حياته.
1: طبعا المرافقة حنان هي كمان جزء لا يتجزأ من هذا المسار, وهي أساسية لأنه في صعوبات مش بس على الصعيد المادي وفي موارد اللي تعطى, في صعوبات عاطفية. في مرات احنا ذكرنا هيك مثال باللقاء الأول, قلنا الطفل مع أهله البيولوجيين بيصير عنده أزمات, فكان بالحري وطالع من بيته رايع على هذا الإطار. احكي لي عن هاي المرافقة, أشكالها شو بتقدموا عمليا إن كان للطفل أو إن كان للأهل اللي احتضنوا؟
0: عمليا في غلاف داعم متكامل بأخذ الطفل والعائلة الحاضنة, بحاول يغطي كل الاحتياجات وكل الظروف اللي موجودة. نحكي كمان مرة بشدد انه احنا نحكي عن عائلات حاضنة مش تبني, يعني عمليا الطفل بتوجه لعائلة بديلة لحتى نعيد او على الاقل نحاول اعادة تأهيل اهله البيولوجيين لحتى يستعدوا. فهون المسؤولية لا تقع على كاهل الأهل لحالهم العائلة الحاضنة, هنا في مسؤولية مشتركة للجهات المختصة, الوزارة والسلطات المحلية وكل الجهات اللي حوالين هذا الطفل والعائلة لحتى يساعدوهم في هذه التجربة. الغلاف هذا الداعم بيشمل بداية من مرافقة مهنية, في عامل اجتماعي بتتخصص لهذه العائلة بتكون عنوانها الدائم, تعمل زيارات بيتية ثابتة مرة في الشهر أو أكثر حسب الاحتياج, بتكون عنوانهم لكل إشي بترافقهم عاطفيا من ناحية حقوق استحقاقات قبال المؤسسات اللي هي مثلا زي التأمين الوطني, حتى المؤسسات التعليمية بترافقهم بكل الاحتياجات اللي هي بتخص الطفل والعائلة. كمان كل موضوع مثلا طبعا بتبني معهم برنامج علاجي بشمل كل إشي بناسب المرحلة العمرية واحتياجات الطفل والعائلة, إن كان مثلا دورات, إن كان مساعدة تعليمية, كل ما يخص تطوره, تشخيصات مثلا إذا في بحاجة للولد إنه يمرق تشخيص معين, كل هذه الأمور بتدخل في برنامج العلاجي. كل سنة بتنفحص هذه الخطة إذا هي لازم كيف نطورها نحسنها نعملها متلائمة أكثر لاحتياجاته. في كمان تمويل مادي, في مخصص شهري للعائلات, هو مخصص مش كثير كبير ولكن إنما هو بيلبي احتياجات الطفل اللي هي بحتاجها يوم يوم. بالضبط. كمان بمول أشياء أكثر, إذا مثلا الولد عنده احتياجات لوازم مدرسية بداية السنة, علاج أسنان, كمان مرة أشياء اللي هي أكثر من احتياجاته اليومية, كمان في تمويل إضافي للمخصص الشهري, وهذا جزء من البرنامج العلاج اللي بنبنى. في إرشاد للأهل وهذا شيء كثير كمان مهم ضمن المرافقة المهنية اللي بأخذوها العائلة, هي إنه يأخذوا إرشاد كيف يتعامل بالذات بالبداية, وطبعا خلال كل المسيرة كيف تعاملوا مع الطفل, كيف أخرى عين موجودة في البيت لحتى تعطيهم في بيئتهم الطبيعية كيف يتعاملوا معها.
1: حنان قديش بتشوفي من تجربتك ومن الميدان وبدورك كمان كمفتشة لوائية إنه فعليا هاي المرافقة هي عامل أساسي في إنجاح, خلينا نقول هاي التجربة, هذا المسار اللي الطفل أو المرحلة اللي الطفل فيها بيكون في إطار هاي العائلة الحاضنة, لأنه منطقي جدا طبيعي جدا بدي أقوله شرعي إنه يكون في حاجة لهذا الإطار وهذا الدعم.

0: طبعا هي كل هالهدف انه احنا نحسن ونعطيهم هيك موارد اللي هي تساعدهم في
1: انه يتجاوزوا الصعوبات اللي او الازمات اللي راح تواجههم.
0: وشغله كثير مهمه برضه هنا هي العلاقه مع الاهل. المرافقه هذه واحده من الوظائف تبعتها انها تحتوي وتساعد العيله في انها تحافظ بشكل متوازن على في العلاقه مع الاهل البيولوجيين. الصعوبات اللي بتواجهها العيله في هذا الجانب او ممكن حتى بالعكس ممكن يكون العائله الحاضنه هي الدافع. صحيح. كثير مرات بنشوف العائلة الحاضنة هي اللي بتشجع على العلاقة مع العائلة البيولوجية وهي السبب في إنها تكون سليمة. فبهذا المحل المرافقة هذه هي بالآخر هي الهدفها المساعدة وإنها تكون إلى جانب هذا العائلة وتعطي الاستشارة والتوجه والتوجيه المهم.
1: صحيح. وحتى لو بالأول زي ما قلتي بيكون في غرابة بالنسبة للأهل، ولكن أنا واثقة إنه يعني في شي مرحلة
0: بشوفوها العائلة
1: فعلا وبشوفوها كمان إن عامل جدا مهم. وبما إن قرروا يفتحوا بيتا وقلبا لهذا الطفل أو الطفلة فهني كمان بفكر أنه بيتعاملوا بجدية تامة مع كل هذه المرافقة. حنان إحنا رح نخرج لفاصل قصير، بعد الفاصل رح هيك نعود ونكمل في هذه الحلقة من برنامج المختص المفيد، موضوع حلقتنا العائلات الحاضنة، ونواصل في هيك إعطاء إجابات على كل الأسئلة اللي تتبادر للأذهان لما بنحكي عن هذا الإطار الأسري الحاضن. فاصل ونواصل معكم.
2: هذا البرنامج بالشراكة مع وزارة الرفاه الاجتماعي.

0: اليوم لبنة؟
1: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة؟ والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هات وكينج ستور، فوتوا على هات اطلبوا كل شي بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8، وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل، 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة، BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: هذا البرنامج بالشراكة مع وزارة الرفاه الاجتماعي.
9: بالمختص المفيد
10: مع عفاف شيمي.

0: عدنا بعد الفاصل ونواصل في هذه الحلقة من برنامج المختص المفيد، عمليا الحلقة الثانية بما يتعلق بالعائلات الحاضنة، ونجيب على مجموعة من الأسئلة والتساؤلات اللي وصلتنا بعد بث الحلقة الأولى. برحب فيك عن جديد حنان غاوي عامر، المفتشة اللوائية في مجال العائلات الحاضنة، مديرية الاحتياجات الخاصة وزارة الرفاه لواء المركز. أهلا وسهلا حنان. أنا قبل الفاصل سألتك هيك عن نماذج عينية، وسألتك إذا الأولوية لما في طفلين شقيقين أخرجوا من البيت أنه عائلة واحدة تحتضنهن. بدي أسألك عن طفلين غير شقيقين أو اللي هن مش إخوي، كيف ممكن يكون التعامل؟ هل في إمكانية لعائلة اللي احتضنت أو بدها تحتضن أكثر من طفل إنها تستقبل أطفال غير أشقاء؟ في هاي الإمكانية واردة؟
1: موجودة، واردة وموجودة جدا. طبعا العائلات اللي هي بتتسجل كمان مرة لاستعداد وبتتسجل بالقوائم الانتظار، هي بتكون بتحكي إذا هي معنية في أكثر من طفل. وفي كثير عائلات اللي هي احتضنت طفل وبعد التجربة بدها يعني توجهت لأنها بدها كمان أطفال. وهيك لمثال طبعا أحسن شيء الأمثلة هيك توضح عن جد الواقع. من الفترة الأخيرة عائلة من مجتمعنا العربي عندها شابين، هن مش طفلين، هن شابين تقريبا وصلوا 18 سنة، لهم 18 سنة موجودين في هذه العائلة الحاضنة. هم مش إخوة، واحد منهم مع احتياجات خاصة وهم جزء من العائلة. وفي هذا الجيل هم تقريبا 60 سنة أو أكثر صاروا الأهل الحاضنين. كمان نتوجه لأنهم معنيين بكمان أنهم يضيفوا طفل ويعطوه فرصة، وهذا الشيء كثير كثير كثير عن جد هيك بسعدنا إحنا. أولا لأنه من تجربة بيعملوا الشغل ومن حب ومن تجربتهم الشخصية
0: وإنسانية
1: بالفعل. يعني بالنسبة لهن، بالنسبة إلنا هم صحيح بنقول نطلبش أبطال خارقين ومع ناس مثاليين، بس هم بالنسبة لنا أبطال، لأنه عن جد لما بتروح زيارة على هذا البيت وبتشوفي لما بدك تدخل الطفل الثالث وتشوفي كيف عن جد الجو في البيت، الدفء، المحبة، أصلا ما بتقدر لو بتميزيش إنه هذا الطفل يعني بعائلة حاضنة، هو جزء منهم بكل معنى الكلمة،
0: عائلة دافي.
1: فهسا إحنا في بسيرورة إدخال طفل اللي هو بالضبط بالوقت اللي هم توجهوا بدهم معنيين دخلوا طفل ثالث مع احتياجات خاصة طلبه. في طفل كان يستنى عمره 1.5 سنة، صار للأسف عامل 4 مراحل هيك تنقل بين أطوار مختلفة لحد ما بالآخر الحمد لله هيك بفضل هذه العائلة اللي معنية تأخذه إنه هو هسه رح يدخل هذا العائلة وتكون إن شاء الله إله أسرة ثابتة، وزي كل التجارب الثانية اللي مركتها هذا العائلة برضو تعطيه هذا المرة المكان الأفضل لإله.
0: صحيح، إن شاء الله هيك بتكون خلينا نقول فترة بالنسبة إله اللي بعيش جو الأسرة الدافية. حنان، بما أنه عم نذكر يعني أنت في قبعتك المهنية كمان مختصة في العائلات الحاضنة بمديرية الاحتياجات الخاصة، خليني أسألك تحديدا عن هذول الأطفال. بتوقع في صعوبة أكبر إذا مش مضاعفة بإيجاد إطار مناسب لإلهن، مش بس لأجل الرفض. ممكن أنت ذكرتي جملة كتير مهمة بالجزء الأول، قلتي في عائلة أو عائلات اللي بتعرف شو قدراتها وبتقول أنا بدي طفل بس يمكن صعب علي أحتضن طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. كيف التعامل مع هاي الشريحة؟ شو الصعوبات اللي بتواجهوها وكيف بتحاولوا تتجاوزوا هاي الصعوبات؟
1: بالفعل الصعوبة في مجال الاحتياجات الخاصة أكبر بطبيعة الحال، لأنه يعني احنا اساسا موجود عندنا فجوه وتناقص في موضوع سجل العائلات، فبالذات الاحتياجات الخاصه، لانه طبيعه الحال لما في طفل عنده احتياجات خاصه كمان الفكره انه في تحديات اكبر، والعائله اللي مستعده تاخذ طفل وتعطيه فرصه بالاخر هي بتعرف قدراتها، وممكن تقول ما بدي اضيف لكمان التحديات لكل الصوره هاي كمان احتياجات خاصه. فاحنا بنحاول بهذا المجال كمان بالسجل الموجود عندنا نوصل لعائلات اللي هي أخذت الرخصة ونحاول نكشفها على هذا العالم، لأن الاحتياجات الخاصة هي مش مرات كثير مش الفكرة المسبقة الموجودة.
0: صحيح.
1: عند الناس في أطفال مع احتياجات خاصة ممكن يعيشوا حياة طبيعية مع موارد ومع الاحتياجات اللي بتتلبى لهم، ممكن يعيشوا حياة عادية، فبنكشفهم على هذا الموضوع وبنشتغل كثير في موضوع الحملات، موضوع الشركات اللي بنحاول نبنيها لحتى نقوي هذا المجال. وهون التأثير بيكون أكبر وأكبر، لأنه بالآخر طفل مع احتياجات خاصة ممكن بده أكثر، أكيد بده أكثر غير الدعم، بده

0: أكثر موارد. فلما بتعطيه أسرة كمان اللي هي عندها هذه القدرة فأنت بتعطيه أمل أكبر إنه صحيح. فرصة أكبر مهمة لإله إنه عن جد يوصل لمستقبل هو أفضل. يعني بالآخر هيك إذا بدي أعطيكي عن جد مثل لهذا الباب، حتى عندنا من ناحية القانون الجيل القانوني لإحتياجات الخاصة هو لجيل 21 مش لجيل 18، لأنه بنعرف إنه أكثر هو بحاجة لهذا المورد. وحتى عندنا حالات الاستثنائية اللي بنمدد لجيل 30 أحيانا بيظل موجود في الأسرة لحتى تعطيه كل الاحتياجات الخاصة اللي له. من الفترة الأخيرة كان عندنا لجنة متابعة لشاب هو تقريب وصل ل 21 حتى نعرف كيف دي يكمل إله من جيل تقريب الولادي في هذه الأسرة، عنده احتياجات خاصة وهيك شغلة هيك مرض نادر يعني بتشوفوه على جسمانيا، ذهنيا هو عنده قدرات عادية، وبتشوفي يعني قديش العيلة أعطته يعني الحد الأقصى من الدعم، لبت له احتياجات مميزة وخاصة جدا، عملت كل إشي بتقدر عليه لحتى إنه يكون إنسان أخرى شوي مستقل، يطلع يتعلم، عنده أحلام، عنده خطط اللي هي واقعية جدا، يعني بده يتعلم، بده يشتغل شغل مناسب لإله، وبتعطيه كل الدعم. فبتخيل لو هذا الطفل ما كان في هذا الأسرة، هو شاب هسا بس إنه ما كانت له هذه الفرصة في هذا الأسرة، كان هو على الأغلب في محل ثانية. فإحنا بنحكي بالذات بالاحتياجات الخاصة التأثير كثير كبير مضاعف في هذه الحالات.
1: حنان وصفي لي، أنا كمان متأثرة بهي النماذج اللي عم تحكيها وشايفة تأثرك، وصفي لي علاقة يعني العلاقة من الجهة المعاكسة، الطفل والشاب في هاي الحالة اللي صار كيف منظر لهدول الأهل ولهاي العيلة اللي احتضنته، قديش عنده تعلق عاطفي فيهن، قديش حتى لو يعني ما بعد العائلة الحاضنة بحب إنه يحافظ على علاقة معاهن.
0: بهذا الحالة كان يحكي لهم أمي وأبوي، وهم كان يعني ما بتحسي عن جد إنه هو العادي ابنهم بكل معنى الكلمة وجزء من العيلة، هم لهم أخرى أبناء بيولوجيين وهو جزء منهم إله. يعني حتى في عنا عائلات اللي هن ساعدتهم يبنوا بيوت عشان يتجوزوا، يعني هم جزء من العيلة. طبعا في حالات اللي هي أخرى مرة لما بيكون في علاقة مع الأهل البيولوجيين مرات بيأثر على هذه العلاقة، ولكن في المرافقة المهنية الصح إحنا نقدر نوازن. بالآخر في هون موضوع الانتماءات خلينا نقول لعائلتين مرات في تحدي، وإحنا بهذا المرافقة بنساعد طبعا بيكون. يعني مرات في أطفال بيقولوا أنا فزت في عائلتين صحيح. فبتعلق كيف الإنسان بنظر لهذا الموضوع، وأخرى مرة كيف إحنا بنتعامل مع هاي الشغل اللي بتميز العائلات الحاضنة. العلاقة يعني مع السنين هي بتصير زي هو جزء من العائلة يعني صحيح. بكل معنى الكلمة
1: صحيح، وهذا يعني شيء جميل ومؤثر كمان. ما بعد العائلة الحاضنة بوصلوا للجيل القانوني، شو بيصير بعدين حنان؟ قديش في كمان تهيئة ما قبل لهذا الشاب أو الصبية؟
0: هو الإطار لحد جيل 18 بشكل عام، الاحتياجات الخاصة للجيل 21. قبل ما يوصلوا هذا الجيل عادة بيكون في تهيئة بالفعل، يعني بنبنى برنامج وخطة مستقبلية لأنه كيف بيكمل طريقه. طبعا كثير حالات زي ما حكيت أنه هو جزء من العائلة فبيظلوا ساكنين هناك لحد ما يلكوا حياتهم ومسارهم وطريقهم، والعائلة بتدعمهم بكل ما بلزمهم، إن كان أخرى مرة مسار شغل تعليم، كل هذه الأمور بتم التخطيط لإلها مع الجهات المهنية اللي بترافقهم، كمان القسم الخدمات الاجتماعية في السلطة المحلية هو جزء من هذا المرافقة طبعا. لحتى يكملوا الطريق. في قسم منهم بتوجه لهم مؤسسات اللي هي أيضا تعطيهم هذا الغلاف لأنهم بحاجة لأكثر لمرافقة. الإشي متعدد بس كمان مرة كله مع تخطيط مهني لحتى يطلعوا لقدام كيف مستقبله وكيف بيكمل الطريق. هذه الأمور كلياتها العائلة ما بتمركها لوحدها، في هناك حواليهم كل الموارد المختصة لحتى تساعدهم على بناء هذا المسار وأنه يكون أفضل
1: لحتى تدعم هذا المسار. إحنا بلشنا اللقاء بإني سألتك على صورة الوضع وعلى الحاجة في المجتمع العربي، بالمقابل بدي أبلش أختم وأسألك على خطوات وزارة الرفاه هنا لزيادة العائلات الحاضنة، لسد هاي الفجوة، لوقف التناقص اللي أنت كمان أشرتي لإله في البداية.
0: الوعي لهذا النقص وهذا المشكلة، وبالمقابل لأهمية هذا الإطار لكثير أطفال بنتظره، خلت الوزارة والجهات المختلفة المشاركة إنها تبني حملة متكاملة لحتى تعطي الحاجات لكل الأصعدة، بداية من موضوع الكشف والمكاشفة. إحنا كثير من موضوع إننا نكشف بشكل عام البلاد وبالذات

0: ذات المجتمع العربي على فكرة أنه موجود العائلات الحاضنة مختلفة عن التبني. كمان مرة إحنا بنشدد بهذا الموضوع أنه الناس تسمع أنه في إشي من هالنوع موجود، والناس اللي بسمعونا اليوم كمان يساعدونا نكشف كمان دوائر حواليهم أنه عن فكرة العائلات الحاضنة. الكشف مع الوقت بخلي الناس تقبل الفكرة وتذوتها أكثر وتقبل عليها. كثير بنشتغل على موضوع الشراكات مع في المجتمع، مع مجموعات ناشطين، مع مؤسسات دينية، مؤسسات تربوية اللي هي في إلها علاقة مباشرة مع عائلات ممكن تكون مناسبة. كثير مثلا موضوع الأئمة في المساجد والتوعية في خطب الجمعة والمؤثرين، طبعا شخصيات دينية مؤثرة، موضوع المؤسسات التربوية لأنه في كثير مرات بيكون شرائح المعلمين أو الموضوع التربوي هذا بدخل لهذا الجانب، وفي كثير عنا أطفال أخذوهن معلمين لإلهم أو حدا اللي هو رباهم بمرحلة معينة. فإحنا كثير بنعمل على هذه الشراكات في فئات وشرائح معينة، لحتى إحنا برضو كمان نشتغل بشكل متخصص مش بس على فكرة التوعية، وكمان بالمقابل نشتغل على موضوع الوزارة كثير تشتغل على موضوع المخصصات المادية. طبعا غلاء المعيشة وكل هذه الأمور بتأثر، والمخصصات بتتآكل في قيمتها، فقبل وزارة المالية وكل المسؤولين عن الميزانيات كمان إحنا نشتغل على هذا الباب إن نحسن المخصصات ونحسن كمان من موضوع إثراء البرنامج العلاجي اللي هو ممكن يساعد الطفل والعائلة على إنهم يعطوا أفضل ما يمكن لإله
1: من كل هاي الجوانب. إحنا نرجع منقول في أهمية للعائلة الحاضنة، لهذا الإطار الأسري الحاضن، مش بس للطفل نفسه بل أيضا للمجتمع ككل. بحب أسمع وجهة نظرك في هذا الجانب ونسمع توصياتك ختاما اللي بتحبي إنه توصل لكل من يستمع لهاي الحلقة أو حتى اللي عم بيشاهدنا.
0: هذه الخدمة وهذا الإطار هو مهم جدا جدا جدا ومصيري حتى على الفرد نفسه، على الطفل اللي أخذ الفرصة هذه وممكن أثرنا على مستقبله وعلى مساره بشكل كبير. وطبعا من النماذج اللي إحنا بنشوفها باليوم يوم مش بس هي بالعدد، هي أخرى مرة، هي عن جد كل ولد هو قصة، هو قصة كبيرة، هو قصة طفل بده يكبر ويجيب عائلة وكيف هذا العيل اللي حيكون شكلها كأفراد، وكمان أخرى مرة كمجتمع. هذا الإشي بالآخر أنت لم تعطي طفل أو شاب ينمو في أسرة في بيئة مستقرة آمنة سليمة، أخرى مرة بنحكيش مثالية بس نحكي عائلة طبيعية زي بالوضع المتوسط، أنت أعطيتيه فرصة إنه يتعلم من ناس ثانيين أسلوب حياة. يعني إحنا بنحكي عن التربية، التربية هي مش بس افعل ولا تفعل، التربية صحيح. هي مثل، تعطي الطفل مثل قدوة بده يقلدها، هيك أغلب التربية بالذات بالطفولة المبكرة بتحدث. فإحنا لما بنعطي طفل اللي كان للأسف في ظروف مش منيحة كثير سلبية، ما بدنا نصدر أحكام ولكن أهله ما أعطوا القدوة المنيحة والسليمة، فإحنا بنعطيه فرصة يشوف نماذج تانية سليمة في حياته لحتى إنه يتبعها يتعلم منها ويأخذ منها قيم اللي تساعده في حياته إنه يتطور وينمو بشكل سليم ويروح على مستقبل عادي طبيعي زي الكل. فإحنا هين أثرنا على الفرد، وإحنا هين من فرد لفرد أخرجنا أطفال من الدائرة الضائقة، لأنه الضائقة كثير أحيان بتتنقل بين الأجيال. فإذا طفل ربي في عائلة اللي هي ما عندهاش هذه الإمكانيات تعطيه احتياجاته، فللأسف بتنقل من جيل لجيل، وهيك إحنا منظلنا في هذه الدائرة المفرغة. إحنا بنعطيه فرصة ثانية لو مؤقتة أخرجتي من هذه الدائرة، وكمجتمع ككل أنت أثرتي على المستقبل المجتمع. وإحنا بنطلع على مجتمعنا اليوم وطبعا والأزمة اللي إحنا بنمر فيها بعدة جوانب، يعني هذه فرصة حقيقية نأثر على الأطفال، نأثر على مستقبلهم، نأثر على نسيجنا الاجتماعي. وهذا إشي هو كثير مهم، يعني بالذات في الطفولة المبكرة نحكي عن وقت الطفل اللي هو بيأثر كل يوم في حياته بيأثر على تطوره. فإحنا بدنا نستغل هذه السنين الأولى اللي كثير مهمة لصقل شخصيته إنها نعطينا نماذج إيجابية إنه يتعلم منها وإنه يتربى فيها ويأخذ احتياجاته النفسية وكل الأشكال الاحتياجات.
1: هذا حق أساسي لكل طفل وطفلة. حنان، رسالة أسمع منك رسالتك ختاما، والناس اللي حابة تتواصل تستفسر، اللي عندها نية، اللي عم تسمع هاي الحلقاتك، يا رب نكون عم نتوفق إنه فعليا نكسر شوي معتقدات مش كتير دقيقة حول هذا الإطار الأسري ونعطي إفادة للناس. فكل حدا حابب يستفسر وإن كان بالدرجة الأولى كيف يتوجه؟
0: بداية زي ما حكيت لك كل حدا بسمع وسمع يمكن لأول مرة هذا المصطلح أو بسمعه مؤخرا هيك بالحملة إنه برضو

0: تأثيره في كل مجاله في كل دوائره, يكشف أكثر, يساعدنا في كشف الناس على هذا المصطلح وعلى هذا الفكرة قدر الإمكان, نوسع هذه المعرفة وبالذات لناس اللي هم حاسين أنه جواهم في هذه القابلية وهذا الاستعداد وهذا الاهتمام في هذا الموضوع أنهم يتوجهوا لنا ويستشيروا ويتساءلوا معنا. بالآخر أخرى مرة إحنا بندورش على ناس اللي هم مثاليين ما في حياتهم شوائب, لا, كل عائلة فيها التحديات تبعياتها, بس هون المهم أنه أنا أكون منفتح على أني أتعلم وأتطور, وهذه فرصة برضو أطور نفسي. يعني بالآخر الإنسان اللي بيعطي ومستعد يعطي وينكشف ويتعلم بيطور نفسه, مش بس بيطور الطفل, بيطور عائلته. يعني هنا عدة منافع. فأنا من هذا المحل كعامل اجتماعي عن جد العائلات, الشخصيات, أفراد اللي هم معنيين يساهموا, وهذه بدهم فرصة لحتى يساهموا للأفضل في مجتمعهم. إحنا بنناشدهم أنه يتوجهوا لنا الخط الساخن 118, كمان عن طريق الجمعيات اللي بتفعل هذه الخدمة يتوجهونا في أسئلتهم. إحنا هون بقول دائما إحنا بنزرع بذور. يعني مرات إحنا كثير بالعمل الاجتماعي ما بنشوف النتائج, هسا بنشتغل ممكن بالمدى البعيد إحنا بنشوف النتائج الإيجابية. هاي
1: يمكن من الحالات أو الأمور اللي نتيجتها مش فورية بالضبط, ولكن نتيجة مستقبلية هامة جدا
0: على الآخر. فإحنا هذه البذور بنحاول كلنا مع بعض نزرعها لحتى نحصد مع الوقت, هيك على أمل إنه إحنا عن جد نحسن في مجتمعنا ككل ونأثر على حياة هذول الأطفال, هم بيستحقوا الأفضل.
1: حنان, أنا بدي أقولكم يعطيكوا العافية, وبتأمل إنه فعليا كل يعني هاي المعلومات توصل لكل الأذن المصغية والصاغية واللي عندها خلينا نقول نية على الأقل إنها تفتح قلبها وتسمع أكثر تفاصيل وتسأل الأسئلة وتتوجه للجهات الرسمية اللي بتقدر إنها تعطيها إجابات عليها. حنان, يعطيك العافية, شكرا جزيلا لحضورك أيضا في هذه
0: الحلقة. شكرا على مساعدتكم, وأنت عفاف بالذات يعني واضح قديش الإشي كثير أنت مرتبطة فيه وهيك مهتمة فيه, فشكرا كثير.
1: واجبنا, وبتمنى انه نكون عم نتوفق فعليا ان هيك نكون جزء من هذا المسار معاكم. وطبعا هاي الحلقه بالتعاون مع وزاره الرفاه الاجتماعي, وجب التنويه ايضا مجددا لهي النقطه. حنان غاوي عامر, مفتشه لوائيه في مجال العائلات الحاضنه, مديريه الاحتياجات الخاصه, وزاره الرفاه لواء المركز. انا بدي اشكركم ايضا جزيل الشكر على متابعتنا, على امل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذه الحلقه. ولكل شخص عنده اي سؤال, كل سؤال شرعي ومقبول في هذا السياق, توجهوا للجهة المناسبة لأن تقدر تعطيكوا الإجابات. وتحدثنا عن سبل التواصل أيضا مع وزارة الرفاه الاجتماعي. الشكر أيضا موصول لزملائي في الهندسة الإذاعية, الياس عبد الملك في التنسيق, ماجي علوطي في الإخراج والديجيتال, جواد العمري, وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية, وإلى اللقاء.
2: iPlace Mac Trade In, MacBook Air M5 ابتداء من 3599 شيكل عند إرجاع الماك القديم. iPlace, محلك لأجهزة أبل, خاضع لشروط الحملة.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال, بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم, بنك المصالح التجارية, من بادر لمصلحتك.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية, دكان المستورد بالناصرة.
4: كبسولات نخل الأصلي, اكبس وغني.
5: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس, الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا, رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
6: أحذية زاهي صليبة, شفا عمرو وسخنين, نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
7: أحذية زاهي صليبة, معه خطوة خطوة.
8: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
10: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
11: راديو الناس،
12: المحطة المركزية.
13: شو كنتي مهضومة مبارح؟
14: أنا
13: انت خربت الدنيا مبارح.
14: أنا
13: شو كنتي مهضومة مبارح؟
14: أنا

0: الأخذ الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحانة اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
4: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: على المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلما 448 جرام، واحد ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، واحد ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام، واحد ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

103.3 107.8 FM. تقريبا دقيقة. أيار هو الشهر الخامس من شهور السنة الشمسية، ويتوافق مع الشهور الميلادية شهور تسمى الشهور السريانية، وللشهور أسماء مأخوذة عن اللغة السريانية، ومن هناك دخلت إلى اللغة العربية. كان يطلق على أيار سابقاً في العراق شهر مايس أو مايوس، وتعود التسمية إلى الإلهة مايستا، وهي ربة الخصب والنمو والدفء. أما أصل التسمية فبابلي، وهناك احتمالان في اشتقاق اللفظة، فقد تكون من أور كما هي في العبرية ومعناها النور والضياء، ويقابلها في العربية أوار ويعني شدة حر الشمس ولفح النار ووهجها والعطش، لأن أيار شهر يشتد فيه الحر. وقد تكون من آرو البابلية ومعناها الزهر وتعني التفتح والإزهار. أما الاسم السومري فمعناه شهر الثور المقدس، وهو الثور الذي يقف على رجليه الخلفيتين كما يظهر في الرسوم الأسطورية البابلية على معابدهم وأبنيتهم العامة، وذلك لأن هذا الشهر يقع في برج الثور. ومن الواضح أن التسمية تقوم على فكرة الحر أو النور أو التفتح والزهر، وهذا ما يتأكد في الأمثال الشعبية الخاصة بشهر أيار، ومنها أيار شهر الرياحين والأزهار، في أيار بيطلع المشمش والتوت والخيار، وفي أيار

0: الأيام على سطح الدار.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: المنتصف مع فرات نصار.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. بشبهة التخطيط لهجمات توقيف قاصر وشاب من الجليل وحيفا بتهمات مبايعة داعش. مقتل الشاب أحمد عبد الشقرة بإطلاق نار في يافا فجر اليوم. واستطلاع المشتركة عند 8 مقاعد، ونتنياهو يتحرك للم وجمع شمل اليمين وسط غياب أغلبية لتشكيل حكومة.
1: הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. כשהלכנו מפורדים, הפסדנו. ב-92 היה לימין, כמו היום, יותר קולות מאשר לשמאל, אבל כיוון שהיו 3 מפלגות, לא עברנו את אחוז החסימה, הפסדנו לשמאל, קיבלנו את אסון אוסלו, את ערפאת כאן, את החמאס כאן, וכל השאר אסונות מתמשכים. ולכן זה יכול לקרות גם הפעם. כל פעם שהלכנו ביחד, ניצחנו. כל פעם שהלכנו בנפרד, הפסדנו. אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים. צריך להתגבר על זה. אני אזמין אותם בימים הקרובים. אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד בזה.
0: ומן ג'לג'וליה, חדث מושתמעי וثقافי יועזז الترابط וידעם المبادرة المحلية. قتل الشاب أحمد عبد الشقرة في الثلاثينات من عمره فجر اليوم الجمعة متأثرا بالجراح إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع النزهة بمدينة يافا. وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة فيما لم تعلن عن اعتقالات حتى الآن. حول هذا الموضوع نذهب إلى ضياء حاج يحيى. أهلا ضياء.
2: قتل الشاب أحمد عبد أبو شقرة 29 عاما فجر اليوم الجمعة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة يافا. بحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الطواقم الإسعاف هرعت إلى مكان الجريمة وقدمت العلاجات الأولية للمصاب قبل أن تباشر عمليات إنعاش في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنها باءت بالفشل، وقامت المصادر الطبية بإعلان وفاته لاحقا متأثرا في الإصابة. ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى مسرح الجريمة وفتحت تحقيقا في ملابساتها فيما لم تعرف بعد خلفية هذه الجريمة بشكل واضح، ولم يعلن عن اعتقال مشتبه بهم حتى هذه اللحظات. فيما اكتفت الشرطة بالقول في بيانها أن هذه الجريمة تقع على خلفية جنائية. طبعا تأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد ملحوظ في جرائم القتل وأحداث العنف الدائرة في مدينة يافا خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ بداية هذا العام الجاري، إذ سجلت في المدينة 9 جرائم قتل منذ مطلع العام 2026 وسط استمرار استخدام السلاح غير المرخص في هذه النزاعات الجنائية، سواء كانت بين عائلات أو بين منظمات إجرامية. وكما ذكرنا أن يافا تشهد في الفترة الأخيرة كما سائر البلدات العربية حالة متفاقمة من الجريمة، وفي وقت تتواصل فيه الانتقادات للشرطة على خلفية انتشار هذا السلاح وفشلها في الحد من جرائم القتل. لا تزال نسبة فك رموز الجرائم في القتل في المجتمع العربي منخفضة، فيما يبرز ذلك بصورة خاصة في يافا مع تزايد جرائم إطلاق النار والقتل فيها. طبعا كثير من السكان في مدينة يافا يتساءل كيف يمكن في مدينة مدججة بالوسائل الأمنية وكاميرات المراقبة والانتشار الشرطي أن يتمكن شخص من إطلاق النار والفرار من المكان، في حين تبقى جرائم قتل عديدة أو غالبيتها من دون فك رموزها أو الوصول إلى الضالعين فيها.
0: ونذهب الآن إلى التحذيرات الأمنية من انفجار في الضفة، وأيضا تقرير يتهم نتنياهو بتحويل جلسة عسكرية إلى أداء انتخابية. كل هذا يحصل وسط التصعيد الحاصل أيضا في بكل ما يتعلق بالملف الإيراني و

0: أيضا بما يتعلق بلبنان. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبد القادر عبد الحليم ربما بعد قليل. إذن نذهب حتى يتسنى ذلك إلى تطبيق ناس. وزارة الخارجية الإيرانية تقول أن العقوبات الأمريكية الاقتصادية تعرض صحة ملايين المدنيين لخطر جسيم. وأيضا الخارجية الأمريكية تصف العقوبات الأمريكية بجريمة حرب وتؤكد عازمون على استخدام كل قدراتنا طبعا الخارجية الإيرانية. إصابة متوسطة لسائق دراجة نارية تتعرض لحادث في مدينة حيفا. وبنكفير متوجهة لنتنياهو. عثمة يهوديت لن تخوض الانتخابات مع الصهيونية الدينية. ووزير خارجية إيران يقول الدبلوماسية يمكن أن تعود لمسارها إذا أدركت أمريكا عدم جدوى الضغوط. وحول الدبلوماسية وحول إيران الآن ينضم إلينا عبد القادر عبد الحليم. أهلا عبد القادر.
1: أهلا بك كرات وبكل المستمعين.
0: يعني وزير الخارجية الإيرانية يصرح ترامب يصرح من جديد ولكن في نهاية المطاف وكأن شيء لا يتحرك من مكانه. مكانك سر.
1: صحيح كرات، رغم محاولة تحريك الأمور بشكل واضح، يعني خلال الأسبوع الأخير فقط قائد الجيش الباكستاني عاصم منير كان في إيران، وزير الداخلية كذلك الباكستاني رافقه في زيارة أخرى، رئيس الوزراء القطري وزير خارجية رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أيضا كان في زيارة والتقى عراقجي في طهران. بالتالي هناك محاولات للتحريك لكن كما ذكرت لا يبدو أن شيئا يتحرك على أرض الواقع في المسار الدبلوماسي. الولايات المتحدة ابتعدت ولو قليلا على ما يبدو عن الخيارات العسكرية، على الأقل هذا ما يفهم، لكن في مقابل تجميد الوضع الحالي، بمعنى أن الولايات المتحدة لا تبدو معنية حاليا في الذهاب إلى شيء آخر. إيران كذلك غير معنية في المقابل بفتح مضيق هرمز دون أن توافق الولايات المتحدة على اشتراطاتها وهي ضمن الخطوط الحمر. يعني فتح مضيق هرمز بإدارة إيرانية سيكون ورقة خاسرة جدا لترامب الذي دخل هذه الحرب، ومضيق هرمز مفتوح ويخرج منها ومضيق هرمز تعرقل فيه مرور ناقلات النفط، وبالتالي سيكون من الصعب عليه تسويق أي اتفاق في هذا الإطار أو في هذا الاتجاه. لذلك الخطوط الحمر لدى الولايات المتحدة متعارضة بشكل كبير مع الخطوط الحمر لدى إيران. كانت هناك محاولات بين إيران وسلطنة عمان وربما بدفع قطري أيضا لتسوية الأمر على أنه اتفاق عماني إيراني يتعلق بمضيق هرمز، وتم الإعلان عن ما يشبه مذكرة أو مبادئ لهذا الاتفاق، ولكن في نهاية المطاف على أرض الواقع المضيق لا يزال مغلقا. صحيح أن إيران يعني لم تهاجم، دعنا نقول لم تهاجم سفنا ناقلة للنفط خلال الأيام القليلة الماضية، لكن كبرى الشركات لا تزال تخشى المرور من مضيق هرمز رغم تطمينات ترامب وحديثه عن أنه المضيق بات خاليا من الألغام. هذا لا يصدق على الأقل لدى الشركات التي تقوم بنقل هذه الشحنات ولا بشركات التأمين التي يعني لا تريد أن تخاطر بدفع مبالغ طائلة جدا إن تعرضت إحدى السفن لهجمات إيرانية.
0: وبما يتعلق بلبنان نشاهد في الآونة الأخيرة في الأيام الأخيرة بأن هناك تصعيد على من الجانب الإسرائيلي ومن يعني القصف، وذلك يتزامن مع الإعلان عن تجدد اللقاءات والمفاوضات.
1: يعني لبنان موضوع مختلف قليلا، يبدو كرات أن هناك عمليات إسرائيلية تجري تحت الرادار في منطقة تلة علي الطاهر، بمعنى لا يتم الحديث عن هذه العمليات بكل التفاصيل لكنها مستمرة بشكل أو بآخر، وقد تذهب ربما حتى خلال الأيام المقبلة إلى محاولة الحسم في تلك المنطقة، وهو أمر بكل تأكيد سيكون أيضا تصعيديا بشكل كبير على مستوى ما يتوقعه حزب الله، بمعنى المصادر المقربة من حزب الله طيلة الأيام الماضية كانت تتحدث عن أن الحزب لن يتخلى عن تلة علي الطاهر، وبالتالي إن حدثت محاولة حسم إسرائيلية حقيقية غير مكتفية بالقصف البعيد أو غير مكتفية بالقصف الجوي والقصف المدفعي، وحاولت فعليا قوات من الجيش الإسرائيلي التقدم على الأرض واحتلال تلة علي الطاهر، فهذا سيعني تصعيدا أيضا من قبل حزب الله. نذكر أن هذه التلة ليست فقط منطقة استراتيجية مطلة، هي وفق يعني تقديرات إسرائيلية تضم

0: مراكز لبنى تحت أرضية في الجنوب اللبناني من الأكبر في تلك المنطقة، هي منطقة حتى باعتراف لبناني تخضع لسيطرة حزب الله منذ عقود وليس منذ سنوات، منذ أكثر من 20 عاما دون إمكانية لدخول أو خروج أحد بحرية من تلك المنطقة، وبالتالي كانت أحد المعاقل الأمنية التي ربما توسع فيها حزب الله تحديدا في بناها تحت أرضية. هذا ما تدعيه أيضا إسرائيل، وهذا يتقاطع مع بعض التقديرات حتى القادمة من لبنان، وبالتالي أي محاولة إسرائيلية لتعميق الذهاب في تلك المنطقة إلى خيار حسم بري على الأرض هذا بكل تأكيد سيواجه بتصعيد واضح. فرات
1: وضحت الصورة، نريد أن نشكرك على هذه المداخلة الزميل عبد القادر عبد الحليم. نخرج إلى فاصل ثم نعود للوصل.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
8: أحذية زاهي صليبة
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني. التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
9: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام، 1 ب14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: الأهل الأعزاء، تركتوا طول اليوم إلى العمل، الاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد.

0: اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد ونعود مع التوقعات والاستطلاعات، حيث يتوقع استطلاع جديد لصحيفة معاريف حصول القائمة المشتركة على 8 مقاعد في الكنيسة القادمة، وأيضا ائتلاف نتنياهو على ما يبدو لن يحصل على أغلبية 61 عضو، وأيضا بقية الائتلافات، يعني الائتلاف الآخر أو ما يسمى كان يسمى حكومة التغيير. وجاءت أيضا نتائج الاستطلاع على نحو التالي: حزب يشار غادي أيزنكوت أي 25 مقعد، ليكود 20، انخفاض لليكود وارتفاع على أيزنكوت من جديد، بياحد نفتالي بنت 15 أيضا ارتفاع، ديمقراطيين بينزلوا 10 مقاعد، إسرائيل بيتين 9 مقاعد، بحافظ تقريبا على نفسه ليبرمان، عثماء يهودي 8 مقاعد أيضا يحافظ أو انخفاض بسيط، يهدوتها ترى 8 مقاعد، شاس 7 انخفاض وارتفاع، القائمة الموحدة 5 مقاعد، والحزب الجديد عوفر فينتر 5 مقاعد. حزب الصهيونية الدينية سموتريتش لا يتجاوز نسبة الحسم، المعارضة 59 مقعد والائتلاف 48، وطبعا الائتلاف من ضمنها حزب فينتر اللي بوكل على ما يبدو حزب الصهيونية الدينية، ليس كذلك الزميل وديع عودي تنضم إلينا في الاستوديو؟
1: تماما فرات، يعطيك ألف عافية، أحسنت وأوجزت الصورة السياسية الانتخابية الآن وحالة تعادل كما قلت، وهناك مأزق كبير لنتنياهو كرئيس لهذا الائتلاف الحاكم في الانتخابات القادمة. ربما نبدأ من العرب ونعود إلى الساحة الواسعة أكثر. هذه النتيجة الآن في استطلاع معاريف، كان قد سبقها استطلاع آخر أيضا للقناة العبرية 13 قبل يومين،
0: اللي أعطل المشتركة
1: 10 المشتركة والآن 8. السؤال الأول: هل فعلا المشتركة قادر الآن قبل أن ينطلق الكامبين وفي ظل خلافات واختلافات وعدم تشكيل مشتركة رباعية تحصل على 8 وعلى 9 وعلى 10 مقاعد، أم أن الاستطلاعات ربما تعكس صورة غير حقيقية، أو أنه هناك قصة احتساب الأصوات الصالحة على قانون بدر عوفر، أم هناك فعلا هو واقع موجود في الشارع العربي برغم كل ما ذكر؟
0: أنا أعتقد والموحدة 5 مقاعد استطلاعات سابقة، أو مش الاستطلاعات يعني انتخابات سابقة، الموحدة كانت تحصل في الاستطلاعات على أقل وفي الواقع حصلت أكثر
1: تماما
0: بسبب النقب على ما أعتقد،
1: على ما يبدو بسبب النقب. هذا صحيح أنه بعض الفئات اللي تابعة للموحدة تصوت لها محافظة وبالتالي لا تتعاون مع المستطلعين، ولكن أنا أريد أن يعني أقول تحذير فرات أنه ربما هذه النتائج المبتسمة للمشترك تكون مصيدة عسل للمشترك إذا كانوا هني بيشوفوا أنه الأوضاع على ما يرام بدون ما يشتغلوا بدون ما يكون كامبين 8 و9 و10، يعلقوا أكاليل الغار على أكتافهم ويروحوا على البحر. هذا من شأنه أن يؤدي إلى تفجر الصناديق في وجوه المشترك وفي وجوهنا جميعا، لأنه الاستطلاعات تكذب، وأستطيع أن أقول لك واسمح لي على التوصيف أو التلميح: كذب المستطلعون ولو صدقوا، لأن ولاية المطاف ربما تغير الأمور وتصبح كثبان رملية،
0: يعني حتى مع نتنياهو كانت تتغير الاستطلاعات تعطي أنه يعني هبوط هبوط هبوط، فجأة نتنياهو بشكل حكومي.
1: الاستنتاج أنه على المشترك العمل وكأنها الآن 5 مقاعد أو 6 مقاعد، حراث عميق كما يقال سياسيا، بمعنى مخاطبة الناس وإطلاق الحملة الانتخابية، لأنه في أوساط إحنا عايشين بين مجتمعنا، مش عايشين في سان فرانسيسكو، نجد أنه في أوساط عربية متحملة متحمس للتصويت لهذه أو تلك من القوائم، ولكن هناك أوساط لأسباب مختلفة ربما مترددة، هل تشارك أم لا تشارك، هناك أوساط اللي لا تريد أن تصوت. وننظر أيضا إلى نسب التصويت في الجولات الانتخابية في الانتخابات السابقة مرة تلو الأخرى، نجد أن نسبة التصويت تراوح مكانها بين

0: الأحزاب الصهيونية، ولما يرفض القائمة الموحدة معنا واحد كان بالشرطة بالجيش أكيد، فبالتالي يعني هذا يعني
1: لن يضيف
0: تعمل ليجاليزاتسي يعني
1: عملية شرعا
0: وليجيتيماتسي.
1: صحيح انتين
0: مع بعض.
1: رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس يقول أنه أراد اصطياد ثلاثة عصافير في حجر واحد في سقلوفيتش واحد. الأول زيادة شرعية القائمة العربية الموحدة في الشارع اليهودية على خلفية أنه في تحفظات تشارك أم لا تشارك في الائتلاف. كذلك الأمر في موضوع الشطب، هناك تهديد للشطب، هناك حملة وجهات إسرائيلية تستعد الآن لتقديم طلبات وإجراءات،
0: العليا ستتدخل
1: طبعا. وهناك أيضا هدف آخر وهو زيادة الأصوات، القيمة الانتخابية المضافة. والسبب الثالث اللي برأي منصور عباس هو الأهم، برأيه هو الأهم، وهو أنه يمد بذلك يدا مضادة للإقصاء العنصرية والفاشية، هي يد التعاون والشراكة وإلى آخره.
0: وبما يتعلق باليمين، وقلنا أنه الأحزاب توكل بعضها خاصة الأحزاب اليمينية المتطرفة الصغيرة. نتنياهو بالأمس كان قد يعني خرج مع فيديو ويوثق ويؤكد ويتوجه لوحدة بين طبعا بن غفير وسموتريتش. بن غفير طبعا رفض هذا الصباح هذا التوجه. نستمع بداية إلى نتنياهو.
2: هم خيابين ليتخد. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. כשהלכנו מפורדים, הפסדנו. ב-92 היה לימין, כמו היום, יותר קולות מאשר לשמאל, אבל כיוון שהיו שלוש מפלגות, לא עברנו את אחוז החסימה, הפסדנו לשמאל, קיבלנו את אסון אוסלו, את ערפאת כאן, את החמאס כאן, וכל השאר זה, זה אסון, אסונות מתמשכים.
0: حماس اللي يعني كل بيجوب النشر بتعاول معهن وبيحكي معهن وبتفاوض معهن،
1: وهنا عمل أبو علي
0: عمين بيضحك. لا عن جد ودي عمين بيضحك، يعني المجتمع اليهودي مش مجتمع اللي هو ممكن ينضحك عليه، فبالتالي عمين بيضحك. ما أنت بتتعامل معهن وشنتات المصاري قطار وما إلى ذلك، وضع على لسان الإعلام العبري مش على لسان لسانك.
1: صحيح، ولذلك هذا ربما أحد أسباب تفسير لماذا يراوح الليكود في مكانه وعشرين مقعد، وأحيانا بعض الاستطاعات يهبط فيها إلى أقل من 20 نتيجة جملة الأسباب، منها هذا الفشل الذريع في 7 أكتوبر، ومنها أنه كان قد اعتمد استراتيجية غبية في التعامل مع حماس، وخاصة اللي بزيد الطين بل أنه كان في هناك اتصالات. تخيل أنه خليل الحي فوض حدا من طرفه اللي هو غازي حمد أنه يدير اتصالات مع رنين بار رئيس الشباك حماس ورئيس الشباك في مكالمة هاتفية مباشرة، هذا راح يزيد طينة نتنياهو. بل طبعا في هناك أسباب أخرى، الفساد أنه فاضوا وملوا بي وصلوا من 96، نتحدث عن 30 سنة لما نتنياهو ظهر بالمرة الأولى في انتخابات. الآن ما هو يواجه بالإضافة إلى كل وأوجاع الرأس الانتخابية هذه أنه في كسور كثيرة في اليمين، أحزاب صغيرة لا تعبر نسبة الحسم حسب كل الاستطاعات. ولذلك هو دعا اليوم للمرة الثانية أو الثالثة سموتريتش وبن غفير وسائر أحزاب اليمين الصغيرة إلى الوحدة إلى التحالف، كي لا يتكرر سيناريو 92 حينما
0: يرفض حاليا
1: حينما فاز العمل برئاسة رابين على الليكود برئاسة شامير ومعسكر اليمين، رغم أنه تعداد الأصوات كان لليمين أكثر من عدد الأصوات اللي منحها الإسرائيليين لليسار. بالمناسبة هذا كمان صار بالجهة المعاكسة مع تسيبي ليفني لما تغلبت بال 2009 بالأصوات، ولكنها لم تنجح في تشكيل الحكومة لكل تجربتها. نتنياهو عاد اليوم ودعا إلى اجتماع طارئ بين سموتريتش وبن غفير وبمشاركته يوم الأحد القادم، من أجل أنه يعمل توليفة يجمعهم حتى يحول دون سقوط الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش، لأنه عوفر فينتر برئاسة هذا الحزب الجديد إسرائيل عمخة من شأنه أن يؤدي إلى إسقاط الصهيونية الدينية. وبالنسبة لنتنياهو هاي كارثة كبيرة، ينطبق عليه المثل اللي بيقول تنجح العملية والمريض مات، لأنه فينتر كما قلت أنت وبحق سينتج بنهاية المطاف، رغم أنه لا يصرح بذلك، سينتج بنهاية المطاف إلى المشاركة مع نتنياهو. هذا من زلام نتنياهو، فينتر متشدد جنرال في الاحتياط ويدعو إلى تهجير ترانسفيره إلى آخره، ولكن دخوله يؤدي إلى سقوط الصهيونية الدينية. بن غفير انتبه برد وقح وفظ اليوم، قال إنه مش بس بدوش يجتمع بدوش مش بس لا يريد فقط أن لا يأتلف مع الصهيونية الدينية طبعا لأسباب اللي بتخصه، إنما لا يريد مجرد فكرة الاجتماع يوم الأحد القريب. وهذا يدلل على أنه قديش هو وثقان من نفسه، لأنه الاستطلاعات بتعطي بتعطي 8 بتعطي 9 بتعطي 10 بعض الاستطلاعات، وهذا يستبطن دلالة عميقة خطيرة.
0: خريبني الليكود،
1: نصف الليكود خطيرة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي اللي هذا الشخص اللي كان منبوذ فكرة التهجير والترانسفير وحركة كاخ اللي كانت محظورة باتت تمثل في الكنيسة ضمن المينستريم ضمن التيار المركزي. كلمة أخيرة بعد إذنك فرات بما يتعلق بالموحدة، بكرة السبت في الناصرة المؤتمر الصحفي الرسمي لإعلان هذه التوليفة مع

0: ساجالوفيتش، وكلمة أخيرة بدك شف لك كمان عن معلومة مهمة جدا لم تنشر في الإعلام حتى الآن، نعطيك إياه في المنتصف. على ما يبدو في حال نجحت القائمة الموحدة في دخول الائتلاف وتم إسقاط هذا الائتلاف برئاسة نتنياهو وتم تعيين ساجالوفيتش وزير للأمن الداخلي أو للشرطة، سيستقيل من الكنيسة على الفور حتى يتسنى لنائب آخر من الموحد للدخول مكانه، وبذلك يتم اصطياد عصفورين بحجر. أولا يتم زيادة عدد النواب الموحد في الكنيسة بعضو كنيسة، وثانيا يخفف من وطأة الحساسيات داخل الموحد، لأنه نهاية المطاف أنت لا مجوز ولا مطلق ولا معلق، أنت بتقول أنه تقني، بس ساجالوفيتش يظل معدود على الموحدة. هل سيشارك في اجتماعات الموحدة؟ هل سيختلف أم سيتفق مع الموحدة في قضايا سياسية في قضايا اجتماعية، رغم أنه طبعا في هناك حرية تصويت في كثير من التساؤلات، ولكن واضح أنه مريح أكثر للقائمة العربية الموحدة أن يبقى هذا التحالف تقني وأن يبقى خارج الكنيسة، بمعنى يكون وزير وليس عضو كنيسة. ننتظر ونرى امتحان هذه التجربة الفريدة الجريئة على أرض الواقع، هل هي ممكنة أم أنها سبقت زمانها بخطوات كثيرة، خاصة بعد 7 أكتوبر.
1: زميل الصحفي ودي عود، شكرا جزيلا
0: لك. أعطيك العافية.
1: نفذت القوات الإسرائيلية ومستوطنون فجر اليوم الجمعة سلسلة اقتحامات واعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وفي قرية تل جنوب غرب نابلس. اعتقلت القوات حسام حسن، وأيضا استيلاء على مركبات ومداهمات مستمرة بدون توقف، وهناك من يقول على مدار الساعة. حافظ أبو صبرة الصحفي من نابلس ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: مساء الخير قرات.
1: يعني أخ حافظ، مستمرة إن كان من قبل الجيش وإن كان من قبل المستوطنين تقريبا بشكل يومي، تحولت إلى صورة ومشهد يومي لدى المواطن الفلسطيني.
2: ومن هذا المنطلق يعني لا يمكن أن نسأل عن آخر التطورات، لأنه ما قبل السؤال ليس كما بعد السؤال، لأنه الاعتداءات على مدار دقيقة وليست على مدار الساعة، ويعني باتت تتسع وصارت أوضح لأنها مشتركة ما بين الجيش الإسرائيلي و المجموعات المستوطنين، وبات فعليا بالنسبة للفلسطينيين الأمر يسمى بشكل واضح إرهاب استيطاني بحق ممتلكاتهم بحق أنفسهم وبحق أراضيهم. ومن هذا المنطلق المشاريع الاستيطانية التي تأتي في سياق توسع استيطاني، في سياق فرض أمر واقع وتثبيته والذهاب نحو فرض سيادة إسرائيلية رسمية على مناطق الضفة الغربية وضمها، يأتي كمظلة للاعتداءات، الهجمات، عمليات الحرق للممتلكات، قتل الفلسطينيين بإطلاق رصاص صوبهم من قبل المستوطنين المسلحين، وهذا كله ينظر إليه الفلسطينيون بأنه يتم بحماية أو بشراكة مع الجيش الإسرائيلي، لأن الصورة التي ظهرت بينما كانت سيفي سوكوت مع عدد من المستوطنين يحطمون نصب شهداء في مادما جنوب نابلس، كان برفقتهم ويحميهم مجموعة من الجنود الإسرائيليين. ومن هذا المنطلق طبعت الصورة في ذهن الفلسطينيين وبات الأمر مؤكد، الضفة الغربية تشهد هجمة استيطانية واسعة بحماية من الجيش الإسرائيلي، وفي كثير من الأحيان يشترك الجنود مع المستوطنين في تنفيذ هذه الهجمات بحق الفلسطينيين. وهناك الكثير من المقاطع المصورة حتى التي كانت خلال الشهور الماضية أعاد الفلسطينيون تداولها ليؤكدوا على هذا الأمر، وأن سياق المرحلة بالنسبة للفلسطينيين هو دعاية انتخابية لهذه الأحزاب في محاولة لتعويض المقاعد التي فقدتها في استطلاعات الرأي الأخيرة. ويعني هذه أيضا اتساع في رقعة تفكير الفلسطينيين،
1: يعني على كل مقعد يخسر اليمين يزداد ويتم تصعيد بالاعتداءات.
2: يعني يرى الفلسطينيون بأنه كل مقعد تخسر أي حزب من أحزاب سواء موتريتش أو بنكفير أو بقية الأحزاب اليمينية يعني دم فلسطيني أكثر، يعني خسارة المزيد من الأرض الفلسطينية، يعني مزيد من الحرائق بحق ممتلكات الفلسطينيين، ويعني لربما حتى مزيد من سرقة المواشي. ومن هذا المنطلق يرى الفلسطينيون بأن وقود هذه الانتخابات الإسرائيلية المقبلة للحصول على مقاعد في الكنيست هو دم الفلسطينيين، أراضيهم، ممتلكاتهم، وحتى مواردهم في الضفة الغربية. ونشاهد ما يجري في الأغوار الفلسطينية من سيطرة على الأرض، على مصادر المياه، وحتى منع للرعي الفلسطيني في مقابل انتشار أكبر واتساع لرقعة الرعي، موضوع الاستيطان الرعوي في المناطق الأغوار، في مناطق جنوب الخليل، في صحراء القدس، وأيضا في مناطق شمال الضفة الغربية المحتلة. الوضع على الأرض فرات بالنسبة لفلسطيني لم يخرج من نابلس وخرج خلال الأسابيع الأخيرة، يعني تغيرت صورة الجغرافيا، و صار يتوه جغرافيا فيما يتعلق

0: تتعلق بتنقلات ما بين نابلس ورام الله، وأنا أتحدث عن كوني يعني أخرج مرة واحدة على الأقل كل شهر من نابلس إلى رام الله. الطريق تختلف بين المرة والثانية، تختلف كليا من حيث انتشار البؤر الاستيطانية، شكل الشوارع الذي بات مليئا،
1: كل شيء يتغير،
0: الأعلام الزرقاء، ويعني نلاحظ أنه انتشار أكبر لزرع الأعلام، زرع نقاط استيطانية جديدة، حتى زرع لنقاط ويعني نقاط عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في مواقع لم يعتدها الفلسطينيون، سيما الجيل الجديد الذي يعني لم يعش فترة سيطرة الإسرائيليين على الضفة الغربية قبل العام 93. الأمر غير معتاد، أمر الوجود العسكري الإسرائيلي في مناطق ألف أو باء كان من المفترض أنها تحت سيطرة الفلسطينيين أو السلطة الوطنية الفلسطينية، هذا أمر غير معتاد، لكنه بات شيء يعمم في مناطق الضفة الغربية سيما في شمالها. إن ذهبنا إلى جنين، جنين قبل 2021 لم يكن فيها متر مربع واحد من الاستيطان، اليوم المدينة أكلت استيطانيا، تم ابتلاع الكثير من أراضيها، نتحدث عن 6 مستوطنات شبه كبرى أقيمت خلال السنة الأخيرة في جنين، ناهيك عن عشرات البؤر الاستيطانية، مستوطنون يعني يدخلون إلى شوارع المدينة. الليلة الماضية في نابلس كانوا 3 مستوطنين يقومون بنزهة في منطقة بلاط البلد في محيط مقام يوسف دون حماية من الجيش الإسرائيلي، ولم يكن المستوطنون قادرين على الدخول إلى هذه المناطق قبل الفترة الأخيرة، لكنهم مؤخرا صاروا يعني يتجولون في شوارع مدينة نابلس بكل أريحية، وهم يعلمون بأنه يعني الحماية العسكرية الإسرائيلية تأتيهم في أقل من دقيقة إن تعرضوا لأي خطر. ومن هذا المنطلق هذا ما يراه الفلسطينيون، يرون بأن المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية محمي سياسيا وعسكريا من الجيش والحكومة الإسرائيلية، وأنهم اليوم دون حماية، وحتى إن حاولوا الدفاع عن أنفسهم فيتم اعتقالهم أو إطلاق الرصاص عليهم لقتلهم، لأنه تعليمات إطلاق النار للجيش الإسرائيلي تسهل هذا الأمر، وصار الفلسطيني اليوم هو الضحية، هو ثمن المقاعد في الانتخابات، وهو يعني وقود تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني الاستعماري الإحلالي على الأرض.
1: وضحت الصورة. الصحفي حافظ أبو صبرة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من نابلس.

0: هذه الأصوات غير مأخوذة من أي فيلم سينمائي. اعتدنا على تكرار مثل هذه الجملة، لكن يعني رسائل تصلنا، تصل الراديو بكل ما يتعلق بهذه الفوضى، من بينها بعدين مع الفوضى التي نعيشها في سخنين وفي بلداتنا العربية، بعدين إطلاق نار، إرهاب مجتمعي، الأمر بات لا يطاق. وهذا الفيديو أو هذا هذه الأصوات من الفيديو هي إطلاق نار على ما يبدو باتجاه منزل، كانك أكثر من حادث أو جريمة إطلاق نار وهي مستمرة. حول هذا الموضوع انضم إلينا مازن غنايم، رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية ورؤساء السلطات المحلية العربية، أهلا بك.
1: يعطيك العافية يا أخي فرات، إلك ولكل الإخوة المستمعين.
0: شفت الفيديوهات، سمعتها، شو بتقول؟
1: صحيح، يعني هاي إحنا عايشين هاي الأحداث، مؤلم جدا، يعني طبيعي بشرفش ولا أي إنسان من أبناء مجتمعنا أو من بلدنا نشوف يسمع طبيعي هاي الأصوات أو يشوف اللي قاعد يصير. بس أنا بدي أقول لك أخي فرات، أنت وكل الإخوة المستمعين، يمكن للوهلة الأولى كثير يفكروا وكأنه لا سمح الله في عنا عصابات إجرام في داخل البلد وهي اللي بتهدد أمن وأمان المواطنين. إحنا في عنا شباب عديمين مسؤولية قلة قليلة، اللي لو سألنا شو السبب بس الإيجو، إنه أنت ما أعطتنيش أنا وقف، أنت بحرتني، أنت كذا بعثت رسالة قصيرة لإكس من الناس. هاي المشاكل اللي قاعدين نعاني منها، يعني مؤلم جدا إنه شباب بدل ما تروح تشتغل أو تتعلم ويمثلونا بالشكل اللائق والمشرف، قاعدين يعطوا صورة سيئة عن بلدنا عن مجتمعنا. الحمد لله يعني بلدنا بخير، بناتنا وشبابنا بألف خير، ولكن هاي القلة القليلة أجل وقت إنه يرجعوا لصوابين، يرجعوا لبيوتين، يرجعوا لبلدين، يرجعوا لمجتمعين. وطبيعي على شرطة إسرائيل، لأنه شرطة إسرائيل بتعرف بالضبط مين الأسماء. صدقني أخي، لمن بيعتقلوا أي واحد منين بعد 48 ساعة كلياتنا بنتفاجأ إنه هذا البني آدم عمليا يتحرر. تيجي بقول لك يا أخي المحكمة، بتسأل اللي مثلا تتواصل اليوم مع المحاكم، بيجي بقول لك أي أدلة جابوها، يعني شرطة إسرائيل شو الأدلة اللي جابوها للحاكم علشان يحكم ضد هذا البني آدم اللي أخذ القانون لأيديه؟
0: بالأساس الشرطة هي اللي مقصر، هي اللي مجابتش الأدلة.
1: واضح واضح أخي، عشان هيك يعني في أكثر من جلسة، في أكثر من مناسبة، في أكثر من محادثة قلنا، ده من أنتوا اليوم بتروحوا للمحكمة وفي معاكم أدلة.

0: اللي كافي. ما أفتكرش إنه في حاكم بنزل لمستوى إنه يحرر أي متهم اللي بيهدد أمن وأمان المواطنين. لكن لما أنتم بتروحوا اليوم بدون أدلة، طبيعي الحاكم بعد 48 ساعة بده يطلق سراح هذا المتهم، وهذا المتهم ساعتها بده يصير عنده يعني خبرة أكثر، بده يصير عنده بتعرف إنه يعني معنا 48 ساعة بروحوني شو يعني. فيعني تصور لأي وضع إحنا وصلنا. طبيعي هذا بيعفيش يعني بيعفيش لا رئيس البلدية ولا إدارة البلدية ولا رجال الدين ولا مدير المدرسة ولا الأم والأبو إنه يحطوا حد لهذول القل القليل اللي قاعدين عن جد يسوقوا سمعة بلد اللي سخنين مش أخرى بلد. سخنين بلد حضاري في أهله في مؤسساته، بلد يوم الأرض، بلد هبة القدس والأقصى. فهذول الشباب أنا بعتبرهم غاربين عن بلدنا، عن عاداتنا، عن تقاليدنا، وحتى غريبين عن المجتمع في أكمله.
1: وبالفعل بدنا نروح للجانب الإيجابي في سخنين، نحن نقترب من موعد افتتاح السنة الدراسية، مدارس سخنين جاهزة؟
0: طبيعي الحمد لله رب العالمين. يعني إن كان اللي كان موظفين أو إدارة البلدية، إحنا كل يوم يمكن بنقعد 12 أو 14 ساعة عشان افتتاح السنة الدراسية يكون سنة خير، سنة محبة، سنة تسامح يفوت الطالب. لأنه طبيعي الاستثمار في الإنسان هو الأهم، ولكن برضو بنفس الوقت حق الطالب على إدارة البلدية تهيئ له الجو المناسب، بنية ملائمة. فكل هاي الأمور الحمد لله رب العالمين، مدارسنا بخير، روضاتنا بخير، أهلنا بخير، ورح نفتتح السنة الدراسية الحمد لله على أحسن وجه. وبدنا في يعني تكون شعارنا لسنة 26-27 شعارنا نعم للتسامح لا للعنف.
1: بما يتعلق بالاتحاد السخنيني، يعني شاهدنا ما حصل في نتانيا، ولكن أيضا نريد أن نتحدث عن دعم الفريق ومن أجل أن يكون له مقولة هذا الموسم في دوري الأضواء. أستاذ مازن،
0: طبعا أخي أنا قلت في أكثر من مناسبة، بلد حضاري بالناس في أهله وفي مؤسساته، واتحاد أبناء سخنين من أهم المؤسسات مش بس لسخنين إنما للمجتمع العربي. لأنه قلت في أكثر من مقابلة هذا الفريق هو ملك عام ومش ملك خاص. إحنا بنشوف ابن راهط في الجنوب وبنشوف ابن هضبة الجولان في الشمال اللي بيجي يشجع اتحاد أبناء سخنين. علشان هيك أنا يعني هاي فرصة بدي أشكرك أخي فرات، بشجع محبي ومشجعي اتحاد أبناء سخنين يوم السبت يجوا يشجعوا الفريق، لأنه النتيجة اللي كانت في نتانيا نتيجة كثير إيجابية رغم
1: ومهمة
0: جدا. ولكن بنفس الوقت الأحداث المؤلمة من جمهور مكابي نتانيا طبيعي على الاتحاد العام يعرف أنه الظاهر أنه 7 أكتوبر 23 كثير أثر على المجتمع اليهودي، لدرجة أنه في نوع من الحاجز العالي بين المواطن العربي والمواطن اليهودي. من ناحية سياسية ممكن نتقبل، ولكن من ناحية رياضية لا يمكن السكوت على الأحداث المؤسفة اللي كانت. علشان هيك على الاتحاد العام، رئيس الاتحاد العام يكون له موقف ضد مكتب نتانيا وضد جمهوره.
1: مازن غنام رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، شكرا جزيلا لك.
0: بيعطيك ألف عافية.
1: نخرج إلى فاصل ثم عدنا نواصل.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: ماما كل يوم لبنة.
5: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة؟ والحل حملة جاهزين لواحد 9 مع هات وكينج ستور. فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شاكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
2: الزوادي عليكو والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زوادي للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
6: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
7: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين

0: حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
6: مع كل صباح جديد بنحضر الزوادة الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد وكما وعدناكم في العناوين. أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشباك انتهى التحقيق مع قاصر يبلغ 16 عاما وأيضا شاب يبلغ 19 عاما من حيفا, وطبعا تقديم لائحة اتهام مبايعة تنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن. ينضم إلينا المحامي عادل ذباح. عادل, الملف بعده بالمركزية ولا تحول للصلح؟
2: لا, احنا طبعا كان في تمديد توقيف توقيفات في محكمة الصلح في طبرية, واللي وجهوا له تهم اللي هي تهم خطيرة زي مبايعة تنظيم داعش وعلى تخطيط عمليات إرهابية ضد رجال الأمن وقوات الأمن والشرطة في منطقة القدس في منطقة الأقصى. في البداية كانوا يقولوا انه هذا المتهم كان يخطط لعمليات إرهابية داعشية عشان انتقام للأمة الإسلامية. طبعا كان وجهت له شبهات في البداية شبهات خطيرة كتير. كان في هناك نوع من التعظيم للشبهات موجهة له, فحاولت الشرطة اليوم اتفاق مع البراكتوت انه يقدموا لاحظة اتهام للمحكمة المركزية بهاي الشبهات الخطيرة, ولكن بعد التداولات اللي في ساعات الصباح مع جميع الجهات الموجودة البراكتوت طبعا بإشور من الشرطة نيابة العامة قرروا انه الادعاء بتاعتي الادعاء صحيحة, فما تنازلوا عن تقديم لاحظة اتهام, إلا بالعكس قدموا لاحظة اتهام مصغرة اللي فيها بعد كل الادعاءات اللي كانت في محكمة الصلح الطبرية اللي هي حسب هاي الادعاءات انه خط

0: وكانت تكون في عملية إرهابية ضد الداعشية وانتماء لمنظمة داعش عشان يقوم بعملية إرهابية ضد رجال الأمن في الأقصى كانتئاما للأمة الإسلامية. كلها هاي انمحت من لائحة الاتهام اللي كانوا مقررين يقدموها وقدموا لائحة الاتهام الصغرى.
1: شو بقول المتهمين عادل؟ اعترفوا بالتحقيق؟
0: المتهمين طبعا أنكروا كل الإشي الموجه لهم. احنا طبعا اليوم تقدمت لائحة اتهام بس احنا بعدنا ما تطلعنا على المواد الموجودة, ولكن راح يكون هناك بما انه في لائحة اتهام مصغرة اللي هي انتماء لمنظمة إرهابية اللي هي تهمة مصغرة للتهم اللي كانوا يوجهوا لها وقت تمديد التوقيف. وانا شايف انه حسب المواد انه مش من الإسلام إجوا قدموا لائحة اتهام مصغرة بعد الجدالات اللي صارت بينهم. لا, تقدموا لائحة اتهام مصغرة لأنه هني ما بعد كل البرسوم اللي عملوه الصبح.
1: برجع بكرر, هني ما اعترفوا كيف أنت بتقول؟
0: لا, ما اعترفوش. كل هاي البرسوم اللي صارت الصبح كلها غلط بغلط. ما تقدمت لائحة اتهام للمحكمة المركزية إلا تقدم لائحة اتهام للمحكمة الصبح في حيفا اللي وجهوا له تهمة اللي هي حبروت اللي هي
1: عضوية.
0: عضو في منظمة إرهابية. وأنا بقول لك حتى هذا في بعد ما إحنا نشوف المواد والإدعاءات اللي والتحقيقات اللي كانت فيها جهات الشباب,
1: يعني مش من المركزية بالصلح الاتهام
0: تقدمت بالصلح. كان في جدال كبير اليوم بينهم وبينهم في أروقة المكاتب تعونهم اللي بالآخر ما حبوا يتنازلوا عن لائحة الاتهام إلا قدموا. كانت هناك ضغوطات كثيرة اللي عودوا وجهوا تهمة اللي هي عضوية في منظمة إرهابية اللي هي داعش كموضان. اللي أنا بقول لك بعد ما صور كل المواد أنا متأكد إن هاي الاتهام راح يكون أثر وأثر وأثر. طبعا إحنا في عنا جلسة يوم الخميس إن شاء الله, في هاي الجلسة إحنا راح نطلب شحرور. طبعا في راح نطلب شحرور لأنه اللي كان في هناك تعظيم كبير, وانا عندي يعني تبريره ما قالوا انه الاشي كان فيه تعظيم. يعني كل الاخبار اللي انتشرت في ساعات الصبح كلها اخبار كاذبه.
1: عادل دباح, شكرا لك.
0: شكرا لك, شكرا.
1: نذهب الآن نتوجه إلى جلجولي وحدث مجتمعي وثقافي يشمل أكشاك محلية وقطرية لتعزيز الحيز العام. ضحى قدسي, مركزة مجتمعات منظمة في جلجولي, أهلا بك.
2: أهلا فيك فرات, مرحبا.
1: أهلا, لو تحدثينا بالفعل عن هذا الحدث, وانت وكيف وتوقيت الناس تيجي.
2: بداية بحب أقول شكرا هيك على استضافتك واستضافتكم إلنا, غير مفهوم ضمنا. وبحب هيك أقول إنه بازار الرجعة للمدارس هو أكثر من مجرد بازار, هو كيف ما أنت فضلت وحدث تربوي ومجتمعي هدفه يجمع أولاد البلد الواحد, أهل جلجولي كبار صغار بمكان واحد, ويعرف الناس على الطاقات والمؤسسات الأقسام والمبادرات الموجودة داخل البلد. البازار رايح يكون يوم السبت بكرة 29/8 في خان جلجولي من الساعة 6. بده يضم أكشاك متنوعة, فعاليات للأطفال للعائلات, منهم توزيع هدايا طبعا, إلى جانب زي ما ذكرت حضور ومشاركات مؤسسات وأطر مجتمعية مختلفة. صدقا فرات, الفكرة الأساسية من وراء هذا الحدث هي تعزيز الشراكة. إحنا من نعزز الشراكة والانتماء ويشعر كل شخص, طبعا إحنا من بعد وما زلنا أمور اللي هي جدا صعبة مثل حروبات قبلها جائحة الكورونا, يعني ما شاء الله مجتمعنا دائما فيه هيك أحداث للأسف اللي هي هيك تغطي على الفرحة. فإحنا من باب التعزيز بالشراكة بدنا نعمل هذا الحدث.
1: والدعوة مفتوحة للجميع زي ما يقولوا.
2: طبعا طبعا طبعا مهم أذكر شراكة المجلس المحلي جلجولي القائم كقائد, أنا بعتبره قائد اللي هو قلبا وقالبا رئيس المجلس درويش رابي اللي قام وبارك واحتضن ودعم هذا الحدث من البداية من الفكرة. طبعا تعاون كامل, يتخيل احنا بنحكي عن رئيس مجلس اللي بيحكي بساعات اللي هي مش مفهومة ضمنا, بجمع بيجي, فمهم جدا انه هيك يكون ونذكر هذول الاشخاص. طبعا لا نلغي الجمعيات

0: تخيل احنا بنحكي عن حدث مجتمعي واحد لم كل اقطاب المجتمع الجلجولي تحت سقف واحد وتحت هدف واحد. بالنهاية لو اختلفنا بالآراء وبالتوجهات لا. احنا بالنهاية ولاد دم واحد وبلد واحد وقلب واحد، فإله كثير هيك دور وأبعاد هذا الحدث. احنا بنحكيش برضه فرات بس على حرفية يعني على جلجولة، احنا يعني من باب او من وراء هيك المجتمعات اللي دخلنا فيها المجزأة من هاي الدولة. فاحنا بنحكي عن حدث اللي بالدولة وشوي هيك يعطي أثر انه في بصيص امل وفي امل للناس انها
1: بتوحد. ونحن سنتابع طه قدسي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: قبل ان نذهب الى الرياضه فقط نريد ان نقف على عجاله عند هذا النبأ الذي ورد قبل قليل، البحث عن طفل دخل بحيره في منتزه الجنوب في تل ابيب، وتواصل فرق الاطفاء والانقاذ العمل هناك مع استدعاء وحده لاهف والوحده الوطنيه للانقاذات الخاصه التابعه لهيئه الاطفاء والانقاذ الاسرائيليه.

0: فادي مصطفى أيضا على عجالة بسبب ضيق الوقت لنذهب إلى القرعة، قرعة دوري الأبطال والمباريات أو التقسيمات الأبرز.
1: طبعا النظام الجديد يجعل حسابات مختلفة فرات، لم تعد البطولة تقليدية هناك 36 فريق طبعا في مرحلة الدوري. أول ثمن كل فريق عنده 8 مباريات من 1 إلى 8 يتأهل مباشرة إلى دور 16، أصحاب المراكز 9 إلى 24 إلى الملحق. أهم ما جاء بالأمس باريس سان جيرمان أمام اختبار حقيقي للحفاظ على اللقب مرة ثانية، طبعا وقع مع برشلونة مع مانشستر سيتي، الطريق لن تكون سهلة. السيتي حصل على واحدة من أقوى المسارات عنده كمان برشلونة وكمان باريس سان جيرمان، ونقول ويلكم باك أهلا وسهلا لمانشستر يونايتد عاد بعد سنتين، باعتقاد العودة مش راح تكون سهلة. وفي أي مستوى سيكون مانشستر سيتي راح يواجه شو
0: بالدوري مش بأفضل حال مع بداية الدوري،
1: صحيح كمان بايرن ميونخ وكمان روما ولافتيك وأتلتيكو مدريد راح يكون صعب. ليفربول باعتقادي القرعة أقل تعقيد من الكبار، عنده مواجهات قوية مع أتلتيكو مدريد مع انتر، ولكن المسار وهيك إجمالا يبدو أكثر قابلية للإدارة بين المسارات الأهم. بدي أحكي لك أن القرعة كشفت إن فرات إنه الدوري الأبطال الموسم لن يحسن فقط في الجودة وإنما بقدرة الفرق على التعامل مع الضغط، كمية كبيرة من المباريات 8 مباريات أضف إلى ذلك الدوري. وباعتقادي باريس سان جيرمان والسيتي وأرسنال وريال مدريد هم أكثر الفرق اللي خرجت من القرعة تحت الاختبار. ليفربول شوية عندها فرصة ممتازة لبناء بداية قوية، يونايتد هو أكثر فريق راح يكون كمان تحت المجهر لأنه عاد والأنظار دائما هناك طبعا له. في الخلاصة راح نشهد مرحلة الدوري عدة مواجهات كبرى بين كبار أوروبا وليس فقط في الأدوار الإقصائية، يعني مباريات كبيرة في مرحلة الأدوار وكمان في الإقصائية. هذا ما انتظرنا، واعطينا الموسيقى مجددا،
0: اشتقنا
1: إليها، اشتقنا إليها.

أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز تشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.

0: ومخبز السنابل قفر قرع. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
3: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
2: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
3: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
6: إذا طفلك بيعاني من السرطان، أنتوا مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
8: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك ابواب المستقبل. 3 تخصصات جديده وفرصه واحده لتبدا مستقبلك. الكليه الاكاديميه سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الاكاديميه الجديده. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
7: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. تجري طواقم الإطفاء والإنقاذ عمليات بحث عن طفل فقد داخل بحيرة في متنزه جنوب تل أبيب بعد دخوله إلى المياه. تم استدعاء وحدات الإنقاذ الخاصة للمشاركة في عمليات البحث التي لا تزال متواصلة. أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشباك انتهاء التحقيق مع قاصر يبلغ 16 عاما من الجليل وشاب يبلغ 19 عاما من حيفا بشبهة مبايعة تنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن. في حديث لراديو ناس قال المحامي عادل ذباح إن الادعاءات الأولية شهدت تضخيما وأن لائحة الاتهام التي قدمت في النهاية اقتصرت على تهمة العضوية في تنظيم إرهابي دون تهمة التخطيط لتنفيذ هجومه.
1: الخطوط بشور من الشرطة ما تنازلوا عن تقديم لائحة اتهام، إلا بالعكس قدموا لائحة اتهام مصغرة اللي فيها بعد كل الادعاءات اللي كانت في محكمة الصلح الطبرية اللي هي حسب هاي الادعاءات إنه خطط وكان بده يكون في عملية إرهابية، كلها هاي انمحت من لائحة الاتهام اللي كانوا مقررين يقدموها. المتهمين طبعا أنكروا كل الإشي الموجه لهم.
0: رفض حزب عثمة يهودية إيتمار بن غفير دعوة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتوحيد حزبه مع الصهيونية الدينية برئاسة بتسلل سموتريتش في انتخابات الكنيسة المقبلة. وأكد بن غفير أن قرار خوض الحزبين الانتخابات بشكل منفصل نهائي، مقترحا بدلا من ذلك توحيد الأحزاب الصغيرة أو منح سموتريتش مواقع مضمونة ضمن قائمة الليكود. نفذت القوات الإسرائيلية ومستوطنون سلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللها اعتقال فلسطيني ومصادرة مركبته جنوب غرب نابلس. وفي منطقة أخرى جنوب نابلس اقتحم مئات المستوطنين قرية بحماية القوات الإسرائيلية وأدوا طقوسا دينية، فيما شهدت محافظة طوباس اقتحاما ومداهمة منزل دون تسجيل اعتقالات. قتل 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المزارعين شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن القتلى 3 من عائلة عبدين. قال مصدر لبناني مسؤول إن المفاوضات مع إسرائيل تشهد مماطلة وتأخيرا في تحديد آلية التحقق، مستبعدا في الوقت نفسه وقف لبنان للمسار التفاوضي. أضاف أن هناك قناعة دولية بصعوبة نزع سلاح حزب الله بالقوة، مشيرا إلى أن بيروت حاولت التشاور مع الحزب دون تجاوب وأن بإمكانه أن يكون جزءا من الحل ضمن مفاوضات تقودها الدولة. وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إجراءات غير قانونية تهدد حياة ملايين المدنيين وسبل عيشهم، داعية الدول إلى عدم تطبيقها. وأضافت أن طهران ستستخدم إمكاناتها للدفاع عن البلاد في مواجهة ما وصفته بالهجوم العسكري والاقتصادي، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالدفاع عن سيادة القانون. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح وأن الولايات المتحدة تحقق تفوقا في المواجهة هناك، واصفا الرد الإيراني بالمتواضع. أضاف ترامب في حديث لموقع أكسيوس أن طهران لا تريد استئناف الهجمات الأمريكية ضدها. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة مستقرا، أما غدا فلا يطرأ تغير ملموس مع احتمال هطول أمطار محلية شمال البلاد. ختام النشرة، في أمان الله.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: في زمن بنقدر فيه وإحنا قاعدين بغرفنا نطلب من الذكاء الاصطناعي يرسم لنا جبال الألب أو يركب صوت وسيناريو لرحلة خيالية في أزقة وأسواق الهند، صرنا محاطين بآلاف الفيديوهات المثالية المفلترة والمصنوعة من الـ AI بس لحتى ترضي خوارزميات المشاهدة. وسكرول وكمان وقت وكمان ريل وكمان فيديو. لكن وسط كل هذا التكلف والتزييف الرقمي بتلاقي فجأة مقطع بسيط بصوت عفوي ولقطة من دراجة نارية أو حتى عن طريق وعر بيوقفك من التمرير السريع وبيخليك تتابع القصة لآخر ثانية.
2: السلام عليكم.
3: السلام على الدارك.
2: ايه؟
3: على الدارك.
2: ايوه.
3: والله. كيف حالك؟
2: الله يسلمك، كيف حالك؟
3: والله الحمد لله.
2: ايش اسمك؟
3: محمد.
2: محمد؟
3: اه.
2: ما شاء الله عليك يا محمد.
3: والله عارفك انت تكتب.
2: لا يا زلمة.
3: والله.
4: موجودين في امريكا الجنوبية تشيلي، بيريدونا وبيكرهوا جوازنا. هذا الجملة بس عربة تمام بين اللي بيقدر يعيش. فأنت مبسوط وزعلان. مبسوط انت عارفين ليش؟ زعلان لأن ما في لغة تشرح لهم وضعك، تشرح لهم ان متلاحق على لوحتين زينك. وثاني شيء زعلانين عشان في بينطقوا نفس لغتنا وصعب تشرح لهم وضعك. ولا
1: المفارقة انه في الوقت اللي الكل بيطارد فيه عن الترند، انطلق شاب من قلب النقب ليجوب العالم. زار عشرات الدول دراجة نارية بتحمله وبيحكي عن نفسه انه بطل يحصي عدد هذه الدول اللي زارها. اختار انه يعيش المغامرة على حقيقتها، اما سيرا على الاقدام المتعبة بعد عشرات الكيلومترات، او على متن دراجة نارية ثقيلة اللي بيصفي بيصلح قطع غيار فيها على حدود دولة تشيلي اخر الدنيا، او على الخيل لعدة ايام متواصلة في جبال قرغيزستان. وبالتالي بيثبت انه القصة الانسانية الصادقة لا زالت قادرة تخترق قلوب الملايين حتى بدون هذا التصنيف. اكثر من 40 مليون مشاهدة في اخر شهرين بس على محتوى سفر. هذا مش شيء اعتيادي في كل هذا العالم. النسبة الاكبر من المشاهدين خاصة جايين مش من متابعين، وهذا دليل على كمية البحث عن العفوية والأصالة. اليوم في صوت التك رح نفتح كواليس صناعة المحتوى الحقيقي، كيف بمر عليه هذا العالم مع دخول الـ AI.

0: هاي كيف بتحول السفر من مجرد استعراض إلى تجربة إنسانية بتجمع الثقافات وبتوصلها إلى داخل جبهتنا. عن الفرق بين صانع المحتوى اللي بيملك قصة حقيقية وبين اللي بيدور على إيش يصنع منه محتوى، وعن المسؤولية الأخلاقية لما نوثق حياة الناس وتفاصيلهم البسيطة وراء الشاشات، هل بنكسب منها كمان إعلانات؟ معنا اليوم رحال ومستكشف صانع محتوى مش كثير بينبسط إذا ناديتوه إنفلونسر، ابن النقب اللي وثق بعيونه العالم وخرج من الدوائر المألوفة ليعيش القصة قبل ما يصورها. جهزوا حالكم لرحلة استكشافية حقيقية خارج المصر. جاهزين؟ تشيك إن. المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك، الموعد الأسبوعي لحديث تكنولوجي، حداثة، ذكاء اصطناعي وكل ما بينها. وهذه المرة كيف سمعتوا في المقدمة حديثنا عن شبكات التواصل وصناعة المحتوى، وبنحكي يا حي الله بعلي النباري.
1: يا هلا هلا هلا بيكم جميعا.
0: أهلا وسهلا فيك علي، حي الله. علي رحال ومستكشف صانع محتوى، يمكن أغلب الناس بيعرفوك مباشرة من خلال يعني الدراجة النارية والخوذة، الآن من خلال الصوت. علي حضرتك يعني صانع محتوى على مدار سنوات، ونوعا ما محتواك أكثر عن السفر، المغامرات، طبيعة بطبيعة الحال، ويمكن أكثر شيء بيميزك هو موضوع القصص والتجارب. رح نتعرف على هذا الموضوع اليوم. تقريبا أغلب المجتمع بيعرفك من خلال هذه القصص. أول شغل اليوم، أنت يمكن جاينا من المطار، هيك أنا بتخيل يعني.
1: صحيح، ولا من المطار، جينا من وسط آسيا، من أوزبكستان وطاجكستان، مناطق طريق الحرير، مدن البخاري وسمرقند، بعد مسار في جبال ألفان موتن في طاجكستان 6 أيام، انقطاع كامل عن العالم،
0: مش فنادق وخلاص زي ما احنا بنطلع
1: لا لا، في خيم بدرجة الحرارة تكاد تصل إلى الصفر، وارتفاعات تقريبا 5000 متر عن سطح البحر، حتى شجر ما في، يعني أكسجين بصعوبة بتتنفس. نعم، كنا في وسط آسيا، رحلة جميلة. الصحيح،
0: قبل ما نخوض في موضوع صناعة المحتوى بحد ذات، يعني أنت بتسافر غالب الوقت كيف ما بنتبه، غالبا لحالك أو مع بس كمان شخص واحد، وعلى مناطق اللي غالبا حتى ما بتحكي لغة إنجليزية، كيف الواحد بدبر حاله بهذه المحلات؟
1: تعقيبا على الرفق، قلة قليلة ما برافق، أما بمشي لحالي عادة، معي رفيق أو بكون في مجموعة. والشيء الثاني، ولا عمري واجهت مشكلة في كانت اللغة عائق نوعا ما،
0: البشر بتفاهموا مع بعض،
1: البشر صدقني بتفاهموا بأبسط الأمور. ثاني شيء، متطلباتنا بسيطة جدا احنا يعني.
0: حتى في طاجكستان وهذه المناطق بتلاقي كيف تتواصل مع الناس.
1: شوف، في طاجكستان مثلا كثير من المرات كانت مرافقنا عائلة اللي هي بتساعدنا في شيل الحمولة والأكل ودلائل الطريق، وأغلبهم ما كانوا بيحكي إنجليزي، وكنا بنتواصل معهم بالإشارات، أشياء بسيطة زي كذا، بيحاولوا يوصلونا عن طريق طرق معينة بسيطة زي كذا، وكنا صدقني مرات بنفتح محاورة 45 لعند ساعة وإحنا بنحكي مع بعض، لا يعني غير السلام عليكم وشكرا ما ورحمة، ما في يعني ما في كلمات اللي بتقدر تستنتج منها شيء، بس بكل الأحوال كنا بنفهم سياق الحديث وبنتواصل مع بعض بشكل ممتاز، بنوصل الفكرة اللي بدنا إياهم وبنفهم الفكرة اللي هم دي وصلوها.
0: مثير الواحد ينتبه، يعني خطرت في بالي فكرة بودكاست 45 دقيقة والطرفين ما بيفهموا نفس اللغة، ممكن نطلع من هذا الموضوع بكمان محتوى. ولكن يعني بتطلع من مثل هذه المناطق بصحاب، يعني مدامك تحكي على كل هذه الفترات والمغامرات اللي هي عن جد نوعية، وبمثل هذا المحل عن جد بتطلع من غاد بس بأنه شفنا مناطق حلوة، ولا بشيء أكثر من ذلك؟
1: لا، الصحيح هي أكثر تجربة، صحيح تجربة، يعني لين كانت مغامرة مشي على القدم. عادة احنا بنطلع على دول، انا لما بقول احنا بنحكي عن المجموعة اللي احنا بنطلع، صحيح اغلبهم ما بيبينوا على السوشيال ميديا، بس هم مركنين علي في هذا الجانب، فانا بغطي التغطية الكاملة.
0: بتأدي الواجب والزيادة، رح نحكي عن الموضوع.
1: صحيح، فعادة التجربة هي الصحيحة، التجربة بنمشي على دولة، احنا دائما بنقسمها لقسمين، القسم الأول بيكون

0: استكشافي على الأقدام، والقسم الثاني بيكون استكشافي عن طريق سيارة، عن طريق دراجة نارية، حسب طبيعة الدولة وإيش مفضل في هذه الدولة. فالتجربة هي اللي الصحيحة، هي اللي بتخلي يعني مرات تصل لمرحلة بتقول أنا ما ودي أصور ولا حاجة خلاص. يكفيني الشعور الجميل في هذه التجربة وأنك تشوف أشياء جديدة. يعني عادة الأشياء اللي بتصل اللي هي عن طريق مشي 4-5 أيام ما بتشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا بتشوفها ما بتشوفها بصورة كاملة. فأنت لما بتجي وبتعيشها وبتجربها وبتتعب فيها وبتجوع فيها وبتصقع فيها وما بتنام الليل من الارتفاعات وبتنخنق من قلة الأكسجين، فهذا الشيء بيخلي عندك تجربة جميلة زي كذي.
1: اللي تعرف هذه الأمور اللي أنت بتذكرها مش بالضبط بتبني للناس الشغف أنها تسافر. يعني الناس عادة يعني بتطلع عشان يعني تستجم، تريح عن حالها شوي، تغير جو، أنت بتسافر عشان تنخنق. يعني هذا مش موضوع هوين.
0: شوف أنا بقدر أقول لك حاجة، إن عادة إحنا بنستمتع بعد ما نخلص الرحلة. يعني لما نبدأ نتذكر في الذكريات الجميلة كيف مرقنا هذا الباص في خلال يوم بكون ماطر، ولا آخر رحلة مرقنا الباص 4800 وكانت الدنيا بتثلج، يعني بتنزل ثلج. قبلها بيوم قالوا لنا الحمير أجلكم الله ما بيقدر أن يصل ارتفاع 4800، بيقدر يصل لعند 4500 وانتوا بتكملوا. فسرنا الفكرة نقول الدابة اللي بتشيل 100 كيلو ما بتقدر تصل 4800، احنا الأضعف منهن ودنا نصل. بالضبط، يعني في مشقة، لا شك في مشقة، بس بتنمي عندك روح المغامرة، بتكتشف حالك، بتشوف قدراتك، وين لازم تقوي، وين لازم تقول لا هذا مخاطرة. فهذول الأشياء من خلال التجربة، بالأخص لما التجربة تكون جامدة في مسارات، في مشي، في ظروف صعبة، فهي بالضبط بتكتشف نفسك.
1: يعني شوف علي النباري، أنا أول شيء مغامرات السفر الواحد هذا المحتوى عن جد ممكن يسترسل فيه ويفوت على كل هذه الأمور، ولكن احنا في حلقة تكنولوجية تقنية وجايين نحكي بالأساس على كل ما يخص شبكات التواصل وصناعة المحتوى في عالمنا اليوم، وناخذ يعني تجربتك كأحد الأمثلة لحتى نستكشفها أكثر. أول شيء بحكي لك بشكل شخصي، أنا تعرفت على علي النباري بعد ما صار صانع محتوى، ونوعا ما اتفاجأت أنه هذا الشخصية مش كيف ما أنا توقعت، شخصية مختلفة عن صناع المحتوى الاعتياديين اللي أنا بعرفهم. فشوية أشرح للناس بشكل عام مين علي النباري، إيش أنت بتسوي في حياتك، وفي الآخر إيش اللي جابك على صناعة محتوى في هذا الإطار.
0: شوف الصحيح البداية ليك أمشي وغامر وأسافر هي قبل ما أبدأ أنشر على السوشيال ميديا بكثير. بدايات أتوقع 2013-2014 لما بدينا في مسار في البلاد بسموه مسار عابر البلاد، اللي يبدأ من المطلة حدود لبنان وبخلص في أم رشراش إيلات، اللي هو تقريبا 1100 كيلة 40 يوم. انضميت لمجموعة في أنا ذاك كانت بتسوي المسار، وبديت معهم أسوي المسار، وبدينا نسوي بس خلصنا المسار هذا نسوي مسارات أخرى في البلاد. وبعد فترة فكرنا زي كذا وإننا مخلصين أغلب مسارات البلاد، يعني حتى صرنا نفتح على المواقع كل ما يفتحوا مسار جديد بنلقى بنسوي. قلنا ها لازم نطلع من الإطار هذا لخارج البلاد، وكانت القنبلة الأولى تبعتنا كيلمانجارو. كيلمانجارو بيسموه ظروف أوف أفريكا. صدقني لما عرضوا علي الشباب الكيلمانجارو، عشان تعرف قديش يعني الشيء مضحك نوعا ما، أتصل علي واحد من الشباب قال لي علي لاقيني عند دكان عندنا معروفة، فلقيته فتحت الشباك قال لي بدنا نمشي نتسلق الكيلمانجارو. قلت لي جاهز، بتعرف يعني شهامة وما في لورا
1: أحد ما يخاف.
0: فلما روحت فتحت هذا الحكي في 2017، ففتحت المحاشيف كتبت كيلمانجارو، أول كلمة طلعت بالعربي شيطان البرد. أنا في الطريق والله بفكر إن الكيلمانجارو جبل في منطقة نابلس جنينة وفى مجنة، فسكرت قلت يلا مود أقرع الموضوع، مود أرد له جواب سلبي وما بعرف إيش. بعد أسبوعين بديت أقرأ وزي كذي، وإن الشيء جدي، واحد من القمم السبعة، أعلى قمة في أفريقيا، تحتاج لسبع أيام، ارتفاع 5000 تصل تقريبا 6000، كثير من الناس ما بيقدروا يطلعوا، في ناس بموتوا. فالشي صار يطلع علامات سؤال،
1: بدأ الموضوع يكون جدي،
0: بدأ الموضوع جدي، بس في نفس الوقت عرفت

0: راح يكون شيء جميل، شيء اللي راح يعطيني دفعة قوية إلى الأمام وخليني يعني أعتمد على نفسي في أمور كثيرة. في 2017 السعي يعني نوعا ما شاب في بداية حياته وشي، فلقينا وسوينا الكلمنجارو، كانت تجربة ممتازة. بعدها سوينا في محمية سينرجيتي في تنزانيا، وبعدين سوينا لفة في أوغندا على منابع النيل. فجميل، كانت رحلة جميلة هذا في شهر 12 2017.
1: هذه التجربة كلها إلى جانب كونك أصلا جاي من سلك كعمل جدا مختلف عن هذا العالم.
0: صحيح، جاي من مدرس للياقة البدنية، تربية بدنية، إضافة إلى معلم معرفة بلاد، مرشد رحلات طبعا. فعشان زي كذا أغلب رحلتي بجنف العطل يعني. ممكن أنت تشوفهم في شهر 10-11 بس أنا أكون طلعهم في شهر 7-8، أو صحيح. ممكن تشوفهم في شهر 2 وأنا أكون طلعهم في شهر ديسمبر في 12. كمان محصور نوعا ما، فهذا شيء من الأمور اللي بيمسكني في الوجهات اللي بمشي عليها.
1: هذا الجانب كيف بيأدي أنك أنت تفوت على عالم صناعة المحتوى؟ هذا مش يعني دخل يعني اعتيادية، عادة شخصيات اللي جاي من هذا المكان بتفضل أنها تكون نوعا ما في محل في خصوصية، يمكن يعني بيكون في نشر صورة من الكلمنجارو ولا من غيرك صورة طبيعة، أما مش صناعة محتوى. إيش اللي جابك على هذا المحل؟
0: شوف بالضبط، أنا بالضبط الحين أنت يعني أنا أتذكر رحلة الكلمنجارو يمكن مدة بالغ صورت فيها يعني بحكي لك على 20 يوم، صورت يمكن 50 صورة في كل الرحلة، ما وثقتها بشكل كامل يعني صورة وأنا على القمة والمرشد أجبرنا. فوقتها ما كنت هالقد في عالم التواصل الاجتماعي وما كنت بآمن في القصة، لعند مرة من المرات ما شخص لاقني في 2019-20 زي كذي قال لي ليش ما بتنشر أنت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ قلت له اسمعني أعتقد أن مش هالقد ومليان أشياء فاضي وزي كذي. فقال جملة جميلة، قال لي أسمع، مواقع التواصل الاجتماعي ما فيهن فراغ، فيهن فاكوم، وين ما يصير فيه فراغ في حد
1: بتعبى.
0: فإذا مش ناس زيك اللي بيقدروا يصنعوا محتوى جيد بحطوه، بيجي واحد اللي انت بتشكي منه. فما بينفع تشكي وانت قاعد على الجنب، أو صحيح. انك بتبادر وبتسوي أشياء جميلة زي هذي وبتشتغل. قلت له متعب ومش متعب؟ قال يعني إذا انت بتقول لي ودك تساعد المجتمع، تغير في المجتمع، تعطي المجتمع إيجابية في محور ما، فلازم تتعب، ما في شيء ببلاش. فبالفعل وقتها بديت أنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وجت الكورونا، صار في انفجار في عالم المسارات في فخص نصف البلاد. وانا يعني كواحد كان مغطي اغلب مسارات البلاد صرت انزل القديم وزي كيف، فصار جمهور نوعا ما اللي
1: بدا يتراكم حوالين
0: الجمهور اللي حب هذا المحتوى.
1: هذا الجانب بتطور بعد السنوات، اليوم انت في محل اخر، يعني اليوم انت ملايين المشاهدات على كل المنصات، فيسبوك، تيك توك، انستغرام، يوتيوب مؤخرا، يعني اليوم صار بمحل ثاني. كيف اليوم صناعة المحتوى عندك؟
0: شوف انا اقول لك حاجة تستغرب منها، يعني انا اللي عند قبل فترة تجدلنا انا واحد، قلت له ما بعرف بقدر اسمح لي صانع محتوى ولا لا. قال لي ليش؟ قلت له انا بحس حالي بنقل الصورة، يعني حتى وانا راكب على الدراجة بصور انه يعني ودي المشاهد كأنه راكب معي على الدراجة وراء، ونفس الشيء وانا ماشي
1: هو حرفيا بركب وراك على الدراجة، انت بتوصل ناس ترمبات.
0: بالضبط، يعني هذا المقصد تبعي، يعني انا بحاول وين ما انا موجود انقل الصورة، لين كانت في لقاءات مع الناس، لين كانت في مناطق جديدة، لين كانت في مسارات، لين كانت في مدن جميلة، بحاول انقل الصورة اللي انا موجود فيها للمشاهد للمتابع تبعي، بدون طبعا ما أغير مسار رحلتي، بدون ما بأحاول دائما الشيء يكون حقيقي زي ما أنا ودي وزي اللي قبلي اللي بصور ما هو ود. فبالنسبة للدراجة أنا فتح الكاميرا دائما، الصحيح يعني بصور دائما، مرات بنسى صدق أن الكاميرا فاتح، مرات بلقى فيديو، في فيديوهات لقيتهم قبل سنتين مصورهم في منغوليا، في فيديوهات لقيتهن مصورهن قبل فترة أو بيكونوا في زاوية أخرى من الكاميرا ما نشيفهن. فعادة أحاول أصور الأشياء بحس فيهن قصة اللي ممكن تكون شيقة، تكون ملهمة للمتابعين، اللي ممكن تكون غريبة نوعا ما، يشوفوا جانب آخر من العالم. صدقني الأشياء اللي بصورهن ما بجن 5% أو 10% من القصص اللي بنشوفهن احنا في بنشوفهن انا شخصيا
1: قصدك الحقيقيه اللي بتصير خلال المسارات والرحلات
0: الحقيقيه اللي احنا

0: التجربة قدام الكاميرا، يحكوا قدام الكاميرا، بيصيروا يتلبكوا زي كذي، بيصيروا هذا. فمعشان زي كذا الكاميرات لما بصور في كاميرا وهم ما بيعرفوا بيكون الشيء أكثر عفوي. بس لا شك أني بعد ما أخلص بأطلب منهم، يعني في كثير فيديوهات اللي الناس بيقولوا لي لا أنا لا تطلع الفيديو، بقول له ما في مشكلة. في ناس بتتحير مرات بتقول لك اطلعوا، بعد فترة بتقول لك لا لا تطلعوا وزي كذي. ف يعني انا صحيح يعني فهمهم جدا في هذا الموضوع.
1: يعني بفهم من كلامك انه في كنوز موجودة تحت الرادار اللي بعدها ما طلعت.
0: لا في كنوز كثيرة، الله اعلم تطلع ولا لا.
1: طيب احنا راح نحاول نطلع جزء من هذه الكنوز، ولكن راح نطلع لفاصل قصير مستمعينا، وبعدها بنكمل حديثنا مع ضيفنا في هذه الحلقة علي النباري. خلونا على البال.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية. We'll be right back.

0: قصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، واحد ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، واحد ب 24 شيكل و90. جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام، واحد ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
5: مجموعة المشهداوي.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
7: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
8: المستمعات والمستمعين يا مرحب، صوت التك القسم الثاني من هذه الحلقة وحديثنا عن صناعة المحتوى، وبنجدد التحية بضيفنا في هذه الحلقة علي النباري. أهلا وسهلا فيك من جديد. علي، يعني احنا بشكل عام لما بنحكي على صناعة المحتوى نوعا ما الناس بتشوف في غالبا الجوانب، تعال نسميها الإيجابية، بتشوف كمية المتابعين موجودين على كثير منصات بالمجمل، ما شاء الله يعني بنحكي على مئات آلاف المتابعين في كل المنصات، وبنحكي على ملايين وعشرات ملايين المشاهدات في شهر وما إلى ذلك. وين الثمن اللي بيدفع صانع المحتوى لما يفوت على هذا المسار؟
9: في ثمن، لا شك في ثمن. حاليا أنا ما بحس حاليا على الصحيح بدفع ثمن غالي. أول شيء مسألة التحرك بسهولة. ما بعرف سميه التحرك بسهولة ولا، بس أنا بحس يعني مثلا كثير مرات بجي على، بالأخص عندنا في الجنوب، لما بجي على

0: محلات زي كذي، كيف حالك انت اللي بتمشي زيك وزي كذا، فبتجي على منطقة محل القهوة والله غرد عنك، او صاحب القهوة لا امانة الله خليها عليه، هذا المرة علي يا زلمة وزي كذي. فبحس هو نوعا ما كرم صحيح لا شك، يعني اهلنا كريمين وما شاء الله عليهم، بس بتحس شوي
1: فيها
0: زي
1: حرج معين.
0: بالضبط فيها حرج معين. قبل فترة كنت في بيت أجر، وصحيح يعني ما بعرف المتوفي رحمة الله عليه، فوانا طالع من بيت الأجر أخوه دق في فنص بيت الأجر وزي كذا،
1: دق فيك يعني قصدك أنه عزم عليك
0: لا مسك في يعني زي كذا، قال لي أنت اللي بتلف، قلت له تعرف بيت أجر والأجواء يعني شوية مش هالقد مكان للفتح حديث وزي كذا، فصار يسألني وزيك وانا حاول اختصر وانا حاول اختصر زي كذي. فمرات يعني هو شيء جميل الصحيح، يعني كثير مرات اني الناس ما بيكونوا متأكدين علي ولا لا، بنكر الصحيح نوعا ما، مش بنكر يعني هذا
1: بيشبهني
0: اذا مش متأكد هو 100% بنكر او زي كذي، اذا متأكد فبأمشي معاه يعني صحيح محرج شوية زي كذي.
1: وأكثر يعني كنوع من أنه تنازل عن خصوصية، ولا أنه بجوانب ثانية كنت بتفضل أنك تكون يعني صانع محتوى بس مش معروف؟
0: مش بالزبط، ودي الصحيح ودي الناس تعاملني كعلي يعني مودي تهتم
1: للمتابعين وأرقام وما إلى ذلك.
0: بالضبط، ودي عاملوني كعلي عادي موديهم يعني،
1: مع أنه صراحة على النبر إحنا بنشوف أنه يعني بيننا الكلام أنه مش كل صناع المحتوى هم بهذا المحل. إحنا بنشوف اليوم أنه كثير من يعني صناع المحتوى بعد ما يوصلوا لأرقام عالية بيكون نوعا ما توقعه من المجتمع ومن الجمهور هو تعامل مختلف، وكأنه احنا بنحكي على شخصية اللي صارت واصلة لمكانة مجتمعية عالية. بالزمانات كان الصح الأزرق هو عبارة عن هذا الصيت وعن هذا المكان المجتمعي، اليوم كل حد بيقدر يدفع وياخذ الصح الأزرق. ولكن بتشوف اليوم انه في عند كثير من صناع المحتوى، وهذا يعني برضو بين نوع من النقد اللي موجود داخل المجتمع على ما يسمى المؤثرين والإنفلونسرز بهذا المحل، اللي كمان من جهة في سطحية بالمحتوى، ومن جهة ثانية برضو في يعني نوع من نسميها احنا شفت نفس على الناس.
0: شوف لا شك ان الشيء بيطمع يعني نوعا ما، يعني يعني اذا الانسان ما بيرسل نفسه ما بيوازن حاله ما بيقعد محال بيسأل، الشيء مطمع يعني الإنسان طماع، الإنسان بريد الأشياء هذه. فأول شيء واحدة الصحيح من الأمور اللي بتساعدني الناس اللي حوالي، إذا في نقد بيعطوني نقد بصورة صحيحة، أشياء ودهن تصحيح، أشياء غير مناسبة لمجتمعنا غير مناسبة لديننا فزي كذي، فدائما بستنى منهم هذا
1: يعني هذا وكأن تصحيح المسار، يعني مش بس أنه يعني دعم على العميان وخلص وإحنا معاك،
0: لا بالضبط تصحيح مسار. وكثير مرات يعني بأشارك قصص صارن معي وبأشوف إيش ردة فعلهم، يعني إذا ردة فعل إيجابية فهذا بيقول إنها يعني في منه، إذا ردة فعل سلبية لازم أصحح حالية أو لازم أتبع طريق أخرى.
1: أنت اليوم بالأساس يعني درجع يمكن لوظيفتك الأساسية كمدرس كمربي بهذا المحل، أنت أكيد تسمع كثير أهالي اللي بيخافوا أن أولادهم موجودين في حيز شبكات التواصل. إحنا بنطلع كل مرة لعطلة أو يعني لاستراحة من المدارس بتشوف الأولاد يعني منغمسين أكثر في شبكات التواصل. إحنا في البلاد يعني بنحكي على أعلى نسب تواجد في شبكات التواصل حتى على مستوى العالم، نحكي على التوب 10 على مستوى العالم من ناحية الاستهلاك لشبكات التواصل. وفي نوعا ما خوف أنه يعني المجتمع عمال يستقي كثير من القيم وكثير من السلوكيات من خلال شبكات التواصل. كيف ممكن يعني إيش الرسالة اللي أنت ممكن توصلها للناس بهذا المحل تبع هذه المخاوف الموجودة عند الأهالي بكل ما يخص شبكات التواصل؟ هل هذا المنع العام والتام، ولا أنه لا في محتوى برضو إيجابي اللي ممكن عمليا الشبيبة والطلاب المدارس كمان يشوفوه بشكل مختلف على هذه الشبكات؟
0: شوف واحدة من الأمور اللي بتخلي التخوفات هذول حسب رأيي، احنا بشكل عام بنريد المقاطع اللي فيها الفضول. وعادة المقاطع في مقاطع كثير تافهة للخوارزميات تبعات الانستغرام والفيسبوك والتيك توك بتطلعهن وبكون أشياء تافهة نوعا ما لأن فيهن فضول عالي، فممكن صدق

0: فممكن نفس المقطع تشوف واحد عمره 10 سنين وواحد عمره 40 سنة وواحد عمره 70 سنة بيحضره، ويمكن يكون تافه لأن في فضول نوعا ما، ومرات بتشوف حالك أنك أنت نفسك بتحضر وبشكل تلقائي زي كذي، وبعدين بتكتشف أنه تافه. فالصحيح التخوف هذا يعني موجود. واحدة من الأمور اللي بفكر هو توجيه، يعني يوجه الأولاد أكثر لوين يحضر، أو تشجيع يكون كقدوة، يعني إذا الأهل بيحضر يشارك ولده إيش بيحضر إيش بيشاهد ليش حضر إيش استفاد من هذا المقطع. فهذول الأشياء بيساعد في توجيه هالولد، وكمان الشاب نفسه أو المتلقي نفسه بيعرف توجهات الآخرين بالنسبة لهذول المقاطع، يعني هم موافقين ولا مش موافقين. يعني ممكن أنت تشوف ولدك بيحضر مقطع وهو مقطع تافه وما تعطي عليه ملاحظة، فنوعا ما هذا موافقة. فهني لازم توجه أن هذا مقطع مش كويس،
1: وهذا دور. يمكن يعني أنت ذكرت قبل مسألة دخول كمان لاعبين جدد لموضوع صناعة المحتوى، يعني أنت ذكرت هذه الشغلة، ويمكن وذكرت بالمقابل موضوع الخوارزمية أنها بتفضل نوعا ما محتوى اللي يمكن يكون سطحي أكثر، أو يمكن يكون أقل يعني إرشادي وقيمي، إنما يروح لمحلات ثانية. إذا بنظل بهذا المحل، يعني أنت الآن مع خبرة سنوات ومع فيديوهات اللي وصلت يعني ما شاء الله لملايين المشاهدات، قادر تقول لحالك اليوم انك فاهم الخوارزمية ايش بتدور، فاهم هذا العالم ايش الشبكات يعني معنية انه يكون داخل هذا المحتوى، عشان عن جد كمان ناس تانيين اللي عندهم محتوى قيم بمواضيع ثانية مش بالضرورة بالسفر والسياحة كمان يفوتوا على هذا العالم؟
0: والله مرات بحس حالي خبير، ومرات بتجي أيام بحس حالي ولا بعرف حاجة في عالم الخوارزمية. تشوف يعني مرات تحط مقطع زي كذي بيجيب عندك ملايين المشاهدات، أو بتحط مقطع بيجيب عندك 20-30 ألف مشاهدة. بس دايما اللي يعني بيبسطني زي كذي، يعني أنا بفكر بقول هذول 20-30 ألف شافوا المحتوى تبعي، يعني اللي كان في أيا كان عن
1: اللي أنت بالنسبة لك بتعدهم نسبة قليل لعدد للمعدل المشاهدات اللي عندك موجود.
0: بالضبط. يعني مرات بتحط فيديو ما كنت قاصد تصوره، أو بيجيب لك ملايين المشاهدات، ومرات بتحط فيديو اللي أنت قاصد توصل فيه رسالة معينة وبيجيب لك مشاهدات أقل شوية، أقل بكثير نوعا ما للي ما أنشغل عليه. أنا شخصيا يعني قليل جدا ما بيأثر علي نسبة المشاهدين، يعني بالنسبة لي مرات بالنسبة لي واحد 15 ألف 20 ألف واحد شافوا المقطع، بالنسبة لي بكون جدا مبسوط، لأني صحيح ما بستهين في المتابعين، يعني متابع واحد بالنسبة لي شاف واستفاد أو قرر يمشي على هذا المنطقة أو قرر يمشي هذا المسار وزي كذي، نوعا ما تغيير بحس من عندي.
1: هذه الحالات أنت بتحس فيها أن الشبكات بتغير الخوارزمية كثير، ولا أنه يعني هي هالقد معقدة اللي مش عن جد في حد ممكن يفهم إيش بتدور عليه هذه الشبكات؟
0: والله معقدة، الصحيح يعني معقدة نوعا ما، يعني هو بتغير. أعتقد أن الشبكات بتغير كل فترة، الخوارزمية بتغير الأفضليات من محور لمحور، ففي تغييرات. بس لا شك أن في محتوى قد ما يغيروا فيه، في مرات المحتوى بيظل يعني على نفس الهدف على نفس الشيء. إذا بتحافظ على أمور معينة في عالم السوشيال ميديا، في بيظل مستوى معين اللي أنت محافظ عليه في المشاهدات.
1: بهذا المكان بتقول إنه يعني الساحة والميدان موجود لكل من عند يعني محتوى نوعي، ولا يعني نوعا ما يعني هذا شيء اللي هو بحاجة لكثير مجهود، لكثير تعال نسميها موارد واستثمار، إن كان وقت ولا غيره، لحتى أنه حد يفوت وأنه هذا الثمن يا جماعة الخير فكروا فيه مرتين؟
0: لا والله أنا بفكر أن اليوم المواقع التواصل الاجتماعي ما يأخذ حيز كبير من حياتنا. نقعد نقول لا لازم نمنع ولا لا، تعال أنا بقول دايما خلينا نشتغل بصورة أخرى، خلينا نغرق المواقع التواصل الاجتماعي بأشياء جيدة، فهذا بيصير الشيء السائد الرائد. وبعدين خلاص بيصير الشيء في إيدنا يعني كمان بيصير بنقدر نتحكم في الجمهور من شيء لشيء، نوصل لها رسالة معينة.

0: بصيروا قوة قوية. يعني أنا كثير مرات لما بمشي مع الأولاد رحلة وزي كذي مع الطلاب، فبقول هم الحين الوقت الصحيح إنكم تصوروا. الحين أنتوا في الطبيعة، أنتوا في رحلة زي هذا، أفضل وقت إنكم تصوروا وتطلعوا على السوشيال ميديا وزي كذي، ولازم تتفاخروا. يعني هذا أفضل من مقاطع كثير بتطلعوها. الحين الوقت الصحيح، فبشجع كثير على هذا الموضوع. يعني دائما بس يطلع الشباب وزي كذا، في شباب من النقب كثيرة اللي بتطلع وما بتوثق. فأنا بقول هم هذا الوقت الصحيح إنكم توثقوا، لازم توثقوا. التوثيق زين، بيساعد، بيسوي شيء يعني مش غريب. يعني كثير ناس بيشوفوا اللي احنا بنسويه هذا شيء غريب نوعا ما،
1: صحيح،
0: بس لما الشيء يكون رائج في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا من الحرف لنية بيمشي، وهذا من الحرف لنية في البيرو، وهذا في آسيا الوسطى، فالشيء بيصير يعني عادي نوعا ما، فبيتشجع الناس وزيك بيطلع الواحد. الفكرة اللي أنا بقولها إن من خلال هذه الشبكات نشجعهم يجربوا تجربة المغامرات الطبيعة، ومن خلال هذول التجارب المجتمع بيقدر يتطور أفضل وأفضل. يعني مش إنه بس يشاهد محتوى علي ومحتوى فلان الكويس ومحتوى فلان فلان ومحتوى، الفكرة إن لما بيشاهد المحتوى هو بيقدر يجرب هذه التجربة، فلما يجرب هذه التجربة بيصير عنده أشياء كثيرة اللي بيقول أنا بقدر أتنازل عن أمور هنية، في عندي شيء كثير أخسره. فهذا الأمور يعني أنا واحدة من الأمور اللي أنا بأحس تغيرت عندي كثير في من عالم المغامرة ومن عالم الاستكشاف وزي كذي، هوني أتنازل. أتنازل طبعا عن أشياء مش ضرورية، مش أتنازل عن مبادئ وقيم، لأني أتنازل أعرف أرجع ورا شوية زي كذي، هذا الشيء مش مشكلة. إيجو حطه على جنب، الإيجو حاليا هذا ما بيفيدني، في أشياء أهم من الإيجو. فهذا الموضوع يعني كل ما كانت عندك تجربة أكثر فأنت بتعرف تاخذ القرارات الصحيحة. لازم تعرف وين ترجع وراء، لازم تعرف وين تتنازل. وإذا بتاخذ هذا الشيء كامل على حياتك اليوم يومية، تعرف وين تتنازل، تعرف وين طب خلاص، يعني إيش يعني تقولوا عني ماني نافع ولا حاجة، يقولوا عني ماني نافع ولا أتسبب لي في مشكلة عائلية، ولا أتسبب لي في طوش محد، ولا أتسبب لي في حادث، ولا أتسبب لي في حاجة أيا كان. يعني هذول أشياء أمور بسيطة اللي إنسان إذا بيقدر يتنازل عنه بيختصر أمور كثيرة اللي مو هو بحاجة لهن.
1: صحيح، هذا القيمة جدا مطلوبة في حياتنا اليوم اللي فيها الأشياء الإيجو عالي.
0: بالضبط، الأشياء ما جنوا ناس صحيح قاعد في الدار، ممكن تجي ناس وهم قاعد في الدار، بس ممكن تجيك أكثر لما أنت بتكتشف، بتغامر، بتشوف ثقافات جديدة، بتشوف شيء جديد، بتكتشف نفسك في أماكن صعبة، في ظروف صعبة. فهذا القيم ضروري تجيك في هذول الأماكن.
1: بتخيل أنه يعني هذه واحدة من أكثر الأمور اللي مجتمعنا بحاجتها في عمليا كشف هذه القصص، ومش بس يعني أنه احنا نشوف عمليا الأماكن الجميلة في هذه الطبيعة وفي هذا العالم، إنما كمان يعني نكسب هذه القيم ونكسب هذه الاستخلاصات، إن كان الشخصية أو المجتمعية أو الإنسانية بشكل عام. ولكن هاي طلعنا جزء من هذه الكنوز. بتخيل راح نطلع لفاصل قصير مستمعينا، وبعدها بنرجع مع القسم الأخير من حلقتنا لهذا الأسبوع من صوت التك، ومع ضيفنا علي النباري. خلونا على البال.
2: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية زاهي صليبة،
3: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال، بنك بعرفك بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
4: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة، والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: الشمس الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: الماء
6: موجود.

0: زوادي
1: فيها عمك؟
0: أكيد فيها عمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادي عمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: ماما كل يوم لبنة؟
4: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي؟ والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هات وكينج ستور. فوتوا على هات، اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
5: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
2: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي هذا المرة على شبكات التواصل على كل ما يخص صناعة المحتوى، وضيفنا في هذه الحلقة بنجد تحية علي النباري. أهلا وسهلا فيك من جديد. يعني علي رحال وصانع محتوى في كثير من شبكات التواصل، ويمكن واحد من الشغلات البارزة هي مثل ما ذكرنا موضوع اللقاءات العفوية مع الناس، إن كان يعني مع راعي بقر في الضفة الغربية، ولا مع ناس اللي يعني عمالها تنظف الدار في الأرجنتين وما إلى ذلك. لأي درجة اليوم هذه القصص أنت بتشعر بأنها يعني شيء موجود داخل الإنسان، ولا بيكتسبها مع الوقت؟ كيف عن جد بتطلع بمثل هذه القصص بتقول الآن لازم يطلع فيديو متكتك؟
3: شوف، عادة لما بصور أشياء زي كذي هن بيكون طبيعية 100%، يعني بكون ماشي بوقف بصور، وكثير منهم الناس يعني ما بيعرف أنه بصور إلا بعد ما أخلص معهم بقولهم والله أنا بصور، وإذا في إمكانية أطلع شيء. فهذا الشيء الناس بهدوء لأنهم يشابههم نوعا ما في أمور كثيرة. يعني أنا ما بقطر بصور واحد بيصنع صاروخ أو بصور روبوت في اليابان وزي كذي، بصور واحد صرح مع الغرام، لين كان في الأردن، لين كان في المغرب، لين كان في أريحة. فهذول الأشياء يعني أغلب الناس بتنبسط لما بتشوف هذا الشيء، يا بيكون هو بيعرف ناس كثير زي كذي، يا هو بيكون في الماضي تبعه صراح مع الغنم، صراح مع
2: هذا الشيء بيطلع من المكتب اللي هو قاعد فيه، والآن في حد أخذه على مساحة ثانية.
3: بالضبط، إضافة إلى الناس كثير بتريد الأشياء الحقيقية من الأول للآخر. الناس اليوم بتعرف الشيء المصنع، المحتوى مصنع، وإن ما بتعرف الشيء الحقيقي.
2: يمكن هذا بياخذني على موضوع الذكاء الاصطناعي. أنت قصدك عن هذا المحل اليوم اللي فيه اليوم صرنا نشوف أكثر وأكثر محتوى مصنع؟
3: قبل الذكاء الاصطناعي في كثير، يعني كثير ناس مثلا بتوجه لي بقول لي اسمعني، أنت لازم تركز على جودة الفيديو، تسوي فيديو مع ألوان مع زيك ما زيك. بقول له أنا ما بسوي وثائقي، أنا إنما بحاول أنقل الصورة حتى بألوانها الحقيقية، ألوانها زي ما التلفون بيعطيها، زي ما الكاميرا بتعطيها. فودي بالضبط يعني الناس تشوف الصورة الحقيقية اللي أنا بشوفها بعيوني بأبسط الأمور. بقدر أسوي، بقدر أقدر أتعلم مونتاج على مستوى عالي وأضبط الفيديوهات وزيك. وفي فيديوهات صح أنا بضبطها اللي كانت من الدرون، أشياء طبيعة اللي ما فيها ناس وزيك، بس الفكرة أني أوصل المقطع حقيقي، لأن الناس بتريد تحس حالها في داخل هذا المقطع. بتريد تحس أنها بتقدر تسوي هذا المقطع. عادي زي ما هي مشيت في السيارة شافت نفس الراعي هذا، ونفس الشيء مشت في المغرب مرقت من عند واحد بيسوي رياضة عادي، أو في الأرجنتين أو أي

0: لأي درجة اليوم أنت بتشوف أنه الذكاء الاصطناعي غير المعادلة؟
1: شوف، الذكاء الاصطناعي محور مساعد ممتاز صحيح، يعني في عالم الترحال بيسهل أمور كثيرة، بس زي ما بقولوا ما بغطي كامل، يعني قد ما تفحص مع الذكاء الاصطناعي وزي كذي بتحاول ترجع لمصدر طبيعي حقيقي. فعشان زي كذا الناس قد ما صح في الذكاء الاصطناعي فاتح، الذكاء الاصطناعي في له منتجات كثيرة اللي بتشوفهن كأنها حقيقية، بس الناس بتريد بتلف وترجع إلى الأشياء العفوية الحقيقية اللي
0: هذا الشيء الأصلي،
1: الشيء الأصلي. فهي بتحاول من كثر ما اليوم الذكاء الاصطناعي مسيطر على تلفوناتنا، مسيطر على المواقع التواصل الاجتماعي، فهي بتحاول ترجع وتفكر على الأشياء.
0: وكأن الآية انقلبت لمحل إنه صار في قيمة أكبر لحد اللي جيب لي البحيرة على ما هي والجبل على ما هو، مش انه يعني صنعها من خلال ادوات ذكاء اصطناعي.
1: بالضبط. فمعشان زي كذا اليوم حتى يعني كثير مرات بشوف في دول العالم الثالث الفيديوهات تبعتهم بينتشروا اكثر واكثر، عشان مش مخلوط بذكاء اصطناعي، انما بيكون اكثر حقيقي، اكثر زي ما هو مصور، حتى مرات بتشوفه بجوده بسيطه زي كذي. فالناس يعني مع كثره الذكاء الاصطناعي صارت تلجا اكثر وتدور الفيديوهات الحقيقيه وتوقف عندها وتقول ها هاي فيديو حقيقي انا ودي احضر من اول آخر.
0: بتخيل داخلك شوي على مساحة أقل مريحة لك علي، وده سألك عن الجانب التجاري اللي بخص هذا المحل، وشايف أنك يعني عدلت قعدتك في الكرسي. بشكل عام احنا بنحكي على مجال الانفلونسرز وبشكل عام على كل مجال صناعة المحتوى وأصحاب الأرقام الأعلى، بفوت مع الوقت مسألة طلبات لإعلانات وتعاونات تجارية ورعاية وما إلى ذلك. اولا كشخص اللي مثل ما ذكرنا انت جاي من خارج هذا العالم بالاساس او ما بنيت مسيره اعتياديه لصناعه المحتوى، وين هذا الموضوع يعني لقاك مع مسيرتك؟ وين حسيت حالك انه هذا الشيء طبيعي انه يصير، ولا كان في عندك حرج من بينك وبين جمهورك والمتابعين اللي تعودوا عليك هذه العفوية وهذا المحل العادي؟ لانه الاعلانات لا تقنعني انها يعني كلها 100% عفوية.
1: لا صحيح، هرجك سليم زي ما بقولوا. لا شك ان العلي نفسه مش بالضبط جاي من عالم الاعلانات وزبط اعلان هنية وفي كثير ناس بيتوجهوا ايش رايك تسوي لنا اعلان وايش رايك تزوي. والصحيح لفترة معينة انا كنت مسكر الباب يعني بشكل تام. بعدين فكرت وان في امكانية، يعني مش غلط اذا الانسان الصانع المحتوى بيقدر يسوي إعلان، بيقدر يسوي رعاية في المجال نفسه. إضافة إلى اليوم استعمال السوشيال ميديا صار إنك توصل فكرة معينة، إن كان من إعلان، إن كان من سلطات معينة، إن كان من أماكن معينة الناس بتدور عليها. يعني مش إنك أنت تجبر الناس تلقى عليها، لا، إنما الناس بتدور على هذا الشيء وهو أنت بتقول هي موجود، يعني أشياء الناس هيك مشين عليه وانت بتدور وانت بتدلهم عليه او بتساعد. فانا بفكر يعني حلال، مش مشكله يعني
0: انا اسوي،
1: بس لازم يعني ما ننجن مع هذا الشيء. يعني لازم يكون في توازن معين، اللي ما يكون الشيء كل اعلانات اعلانات اعلانات اعلانات. اضافه الى ان يعني
0: اصلا هذا الشيء بحد ذاته يعني نوعا ما بيموت الحساب، يعني اذا كان كل الوقت بس محتوى اعلاني يعني ودعائي.
1: كمان صناعه المحتوى بالاخص في المجال تبعي يعني بحاجه للسفر، بحاجه لمصاريف، بحاجه لزي كذي. وإذا المتابع تبعي ودي أشوف أشياء جديدة، فأنا لازم أسافر لمناطق جديدة، لازم أضحي من أوقات.
0: ما عندك بير نفط حد الدار هذه.
1: ففي مصاريف معينة، فالمصاريف معينة زي الإعلانات هذولا، إذا أنت بتدور إعلانات أو بتوافق على إعلانات اللي بيجين من المجال تبعك، اللي الناس بتتوقع منك تسوي إعلان لأشياء تخص المجال تبعك، فهذول كمان أشياء بيوسعن النطاق تبع صناعة المحتوى تبعك، بخلينك تصل لأماكن أبعد، أماكن ودهن مصاريف أعلى أو زيك. بس لا شك أن الإنسان لازم يحافظ على التوازن في هذا الموضوع.
0: لما أنت بتحكي عن توازن، أنا بشوف اليوم يعني في كثير من الأحيان في ناس يعني بتبدأ تتابع بين قوسين مؤثرين معينين، بعد وقت بتنسى

0: ينسحب من هذه المتابعة بسبب يعني أنه هذا المحتوى صار صار الإنسان نوعا ما بيشكك هل علي الآن بيحكي لأي كلام اللي هو مقتنع فيه ولا لأنه اندفع له أنه يعني ينحكي هذا الكلام، وهل هذا التعاون هو عن جد عن قناعة ولا عن شك أكبر، شك قصدي مش من التشكيك إنما شك مصاري بفوت على حساب البنك. لأي درجة اليوم عن جد تغيرت شبكات التواصل بهذا المحل وصرنا لازم نحط علامات سؤال عن كل مين بيحكي معنا وكل مين بوصلنا رسالة وكأنه ما في شيء حقيقي وكل شيء عبارة عن تعاونات ودفع وإعلان ممول وما إلى ذلك؟
1: والله شوف، هو الإعلان لابد منه، يعني في كثير ناس اللي بتسوي إعلانات وزي كذي. اليوم بعتقد أن الناس غير جاهلين، يعني بيقدروا يفحصوا الشيء، بيقدروا يفحصوا هل بالفعل زي كذي هذا الشيء حقيقي ولا مش حقيقي. وكمان في ناس كثير هذا مصدر رزقهم، يعني مصدر رزق، يعني بيكون بيشتغل في شيء معين بعد فترة وانه في صناعة المحتوى ودي دخل نوعا ما وبكون صاحب عائلة وزي كذي، فهذا مصدر رزق يعني يعني ممكن يسوي له شيء عمره ما استعمله، دل الناس عليه صح عمره ما استعمله، هو شخصيا عمره ما استعمله. بس كمان يعني الناس لازم تفحص الشيء هذا، تشوف مصداقية الموضوع، وكمان لازم تعرف انه هو جاء سوى اعلان، هو مش بالفعل هذا الشركة له، هو
0: صحيح
1: هو جاء سوى اعلان اندفع له سوى اعلان، وهذا السوق يعني
0: اللي هذا عبارة عن المسؤولية اللي ايضا موجودة على الجمهور في الاستهلاك، لأنه كمان يعني جزء من عمليا أي توزيع لميزانيات الحملات بيكون صار اليوم جزء أساسي منها موضوع المؤثرين وموضوع وجود الناس على شبكات التواصل.
1: أعتقد كمان لازم تكون مسؤولية على صانع المحتوى نفسه واللي سوى الإعلان، لازم يكون يعني وزن الأمور، يعني ما أشياء يعني اللي بتضر، أشياء اللي بشوفها أنها بتأثر تأثير سلبي على المجتمع، لإن كان مشروبات، مأكولات، لإن كان أيا كان في أي مجال آخر، لازم يكون في
0: حاجة
1: فلتر لهذه الأشياء، يعني مش كل ما هب ودب وزيك.
0: في حاجة لشفافية بهذا المحل؟
1: كويس يكون في شفافية بينك وبين المتابع، زي كذا بتحترم المتابع أكثر وبتحترم عقليته طبعا.
0: هذا بيقودني لسؤال أخير علي، وبما أنك ذكرت يعني أيضا انضمام ناس تانيين على صناعة المحتوى، نسوي تمرين بسيط مع بعض. بعطيك اليوم شاب مع أجدد آيفون مع أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي والمونتاج وأي شيء يعني ممكن بحاجة له اليوم صانع محتوى، وعشان أوجه أنه يصير بهذا المكان ودي منك توصيه على أكثر مهارة أو أكثر شيء ممكن يساعده في هذا المكان اللي التكنولوجيا لا يمكن أنها تبدله ولا يمكن أنها تعطيه بديل منه.
1: شوف، واحدة من الأمور اللي أنا بأعتقد يعني بالضبط تصادف المسألة، ودها خطوط حمراء، يعني يكون عنده خطوط حمراء اللي ما يتعداهن ويكون صبور جدا. مثلا عندي التيك توك، أنا دخلت له متأخر، أنا عندي التيك توك بأنزل فيه المقطع وبطلع منه.
0: يعني ما بتستهلك كمستخدم بس كناشر
1: أبدا. ومحافظ دائما أن التيك توك جدا سهل تنسحب لي.
2: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل، ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة، BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هراءاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هراءات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم، برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
3: حملة صيفية مع بعض،
4: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر.

0: اقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل لإهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
2: الزواد عليكم والعلبي علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسي هدية. بدكم تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
3: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. عثر على الطفل الذي فقد داخل بحيرة في متنزه جنوب تل أبيب وتم انتشاله من المياه وهو بحالة حرجة للغاية ودون نبض أو تنفس. أجرى طواقم الإسعاف عمليات عشان للطفل البالغ 5 أعوام وتم نقله إلى مستشفى إخلوف في تل أبيب بحالة حرجة. أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشباك انتهاء التحقيق مع قاصر يبلغ 16 عاما من الجليل وشاب يبلغ 19 عاما من حيفا بشبهة مبايعة تنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن. في حديث لراديو الناس قال المحامي عادل ذباح إن الادعاءات الأولية شهدت تضخيما وأن لائحة الاتهام التي قدمت في النهاية اقتصرت على تهمة العضوية في تنظيم إرهابي دون تهمة التخطيط لتنفيذ هجوم.
1: الخطوط بإشور من الشرطة ما تنازلوا عن تقديم لائحة اتهام، إلا بالعكس قدموا لائحة اتهام مصغرة اللي فيها بعد كل الادعاءات اللي كانت في محكمة الصلح الطبرية اللي هي حسب هذه الادعاءات أنه خطط وكان بده يكون في عملية إرهابية، كلها انمحت من لائحة الاتهام اللي كانوا مقررين يقدموها، والمتهمين طبعا أنكروا كل الإشي الموجه لهم.
0: هاجم حزب الليكود إيتمار بن غفير لرفضه خوض الانتخابات مع حزب الصهيونية الدينية متهما إياه بتعريض أصوات اليمين للضياع بسبب اعتبارات شخصية. ويأتي ذلك بعدما أكد بن غفير أن قرر خوض الحزبين الانتخابات بشكل منفصل نهائي رافضا دعوة رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو لتوحيدهما. نفذت القوات الإسرائيلية ومستوطنون سلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللها اعتقال فلسطيني ومصادرة مركبته جنوب غرب نابلس. وفي منطقة أخرى جنوب نابلس اقتحم مئات المستوطنين قرية بحماية القوات الإسرائيلية وأدوا طقوسا دينية، فيما شهدت محافظة طوباس اقتحاما ومداهمة منزل دون تسجيل اعتقالات. قال مصدر لبناني مسؤول إن المفاوضات مع إسرائيل تشهد مماطلة وتأخيرا في تحديد آلية التحقق، مستبعدا في الوقت نفسه وقف لبنان للمسار التفاوضي. وأضاف أن هناك قناعة دولية بصعوبة نزع سلاح حزب الله بالقوة، مشيرا إلى أن بيروت حاولت التشاور مع الحزب دون تجاوب، وأن بإمكانه أن يكون جزءا من الحل ضمن مفاوضات تقودها الدولة. وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إجراءات غير قانونية تهدد حياة ملايين المدنيين وسبل عيشهم، داعية الدول إلى عدم تطبيقها. أضافت أن طهران ستستخدم إمكاناتها للدفاع عن البلاد في مواجهة ما وصفته بالهجوم العسكري والاقتصادي، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالدفاع عن سيادة القانون.

إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح وأن الولايات المتحدة تحقق تفوقا في المواجهة هناك، واصفا الرد الإيراني بالمتواضع. وأضاف ترامب في حديث لموقع أكسيوس إن طهران لا تريد استئناف الهجمات الأمريكية ضدها. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة مستقرا، أما غدا فلا يطرأ تغير ملموس مع احتمال هطول أمطار محلية شمال البلاد. ختام النشرة، في أمان الله.

0: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورنفليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: اقحط واربح، اقحط واربح.
5: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
6: الله يحملك إياه، صار شاب.
7: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
6: فش أحلى منك تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
7: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية لينيزوا منين الصوت جاي.
8: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
9: أحذية زاهي صليبة مع
7: الشنطة
10: موجودة،
7: المقلمة
10: موجودة،
7: المي
10: موجودة،
7: الزوادة
10: فيها عمك؟
7: أكيد فيها عمك.
10: هيك تمام، لأني بحبها.
11: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
10: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: هذا الآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل.

0: واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي، مقابلات خاصة وقصص شخصية.

0: في هذا العدد من برنامج خارج الضوء خرجنا عن المألوف فحملنا الموجات الصوتية وغادرنا استوديو الإذاعة إلى من عاش طيلة عقود بين أمواج البحر. البحار مفيد دحد الأبو وسيم حول صالون بيته في الناصرة إلى ما يشبه المتحف، وذلك بفضل أثريات وتذكاريات عاد بها بعد رحلات طويلة في أكثر من 120 دولة في العالم بصفته بحارا قد عمل في شركة ملاحة بحرية معروفة. النجار والبحار مفيد دحد الأبو وسيم من مدينة الناصرة، احنا في بيتك اليوم، شكرا على الاستضافة. بدنا اياك تخدنا اليوم رحلة طويلة عريضة قد ما فيك تبحر فينا من الصين وتايوان لكندا.
1: اهلا وسهلا فيكو، بشرفني وجودكم معاي.
0: انت بحساب جارنا قريب منا من راديو الناس، بس يعني فضلنا نيجي لعندك لانه انت حولت بيتك لمتحف، متحف بالمعنى الحقيقي للكلمة، مش انه يعني مجموعة اثريات ومتحفيات وكلنا انه صار في متحف، متحف بكل ما تعني الكلمة. الجدران مليانة اثريات ومتحفيات وتذكاريات من كل العالم، وسنتوقف عندها طبعا لانه انت عملت في البحر بحار بعد ما كنت نجار، وعلى ما يبدو صار لك فرصة ان ترى العالم.
1: مزبوط، تلتين الكرة الارضية فريتها بحياتي بالبحر.
0: قديش بتقدر كم دولة كنت فيها أبو وسيم؟
1: بالضبط أقدرش أقول لك كم دولة، أما بدك أعد منها كم دولة كنت فيها بقدر أعد لك كم دولة.
0: قول.
1: يعني أنا كنت أطلع بواخر اللي تسافر مثلا على هولندا، جرمانيا، بلجيا، لوس أنجلوس، سان فرانسيسكو، اليابان، تايوان، كوريا، قنال بنما، البرازيل، جنوب أفريقيا، والدنمارك، كندا، وأمريكا، كتير محلات يعني.
0: لما كنت تسافر كانت الرحلة طويلة، تضطر تبعد عن البيت مدة طويلة ولا مش بالضرورة؟
1: مزبوط، كنت أسافر نطلع من حيفا لقبرص واليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكندا وأمريكا وقنال بنما ولوس أنجلوس سان فرانسيسكو تايوان كوريا هونغ كونغ واليابان، ونرجع برجوع. هاي الرحلة مدتها 105 أيام، 3 أشهر ونص، وبعدها بس نيجي وانا بعطونا استراحة شهرين أحسابهن، بس بدون معاش دولارات. كنا ناخد بالباخرة معاش دولارات ومعاش إسرائيلي، لما بننزل على الاستراحة هاي خلال شهرين بعطونا بس معاش إسرائيلي، وبعدين بقولونا إذا عندك شغل بصير عندك شغل يعني بهاي الفترة تقدر تشتغل، ما حداش بمنعك، بس لما نطلبك ما تقولش أنا مشغول وماسك شغل.
0: جميل. يعني كانت معدل السفرة والبعد عن البيت 3 أشهر 3 أشهر ونصف، ولا كمان في كمان رحلات اللي كانت المسافة الزمنية عن البيت 2 أسبوع و3 أسابيع؟
1: مزبوط، لما كنا نطلع على محلات قريبة مثلا نطلع من هنا على تركيا ورومانيا وروسيا 13 يوم نروح ونرجع، بس مجبورين نخلص 3 أشهر ونص، يعني نيجي لهون نعود نرجع، نيجي ونعود نرجع، تيصير 3 أشهر ونص بننزل على الاستراحة.
0: يعني مرات الناس بيشكوا بيقولوا زوجة الطبيب تدفع ثمن غالي إنه زوجها بيضطر يعمل ورديات في الليل ويبعد عن البيت، زوجة البحار وضعها أصعب بكثير.
1: مزبوط مزبوط، هذا إشي مزبوط ومعروف، خصوصا هون عنا لما بكون إحنا العرب، لما بكون الزلمة بعيد عن البيت مرات بعيد شهر ولا شهرين، وهون بالبلاد بكون يشتغل، بس المرأة هي بتكون المرأة والأم والأب ولكل إشي للأولاد، كيف لما بكون بعيد عنها ببلاد تانية بقدرش يعرف حاله وانت برجع.
0: ما قلت لك أم وسيم بكفي أبو وسيم خلص صيبنا ارجع نجار بديش تكون بحار؟
1: لا، لما شافت الأوضاع هنا بالعكس كانت تشجعني، ولما كانت تيجي معاي هي والأولاد كانوا يكيفوا.
0: كانت تيجي معاك رحلي يعني مرة بال
1: مرات
0: مرات يجي معك على الشغل، على تروح معك على الشغل على اليابان وعلى كندا،
1: على اليابان وعلى تركيا وعلى روسيا وعلى رومانيا
0: مع الأولاد.
1: مع الأولاد
0: مسموح؟
1: مسموح مرة بالسنة، مسموح ل 12 واحد من العيال، يعني 4 بحارة زوجات وأولادهن لحد 12 واحد مسموح ياخذوا، لأنه أكثر

0: بصير بده دكتور بالباخري.
1: طبعا. طيب الباخره هاي قديش كبرى؟ اشرح لنا عنها. غرف النوم فيها مريحه؟ قديش امكانيات العيش فيها، خاصه لما انت بتقول كنت اخذ معي الزوجه وكمان الاولاد وهن اطفال صغار؟
0: كان شوي صغار، بس كمان في فترات اللي صاروا يعني ناضجين ويفهموا. بعدين الباخره زي اوتيل طايش،
1: فندق عائم.
0: بالضبط، فندق عائم فيه من جميع الحاجيات اللي بيحتاجها البني ادم، من اكل، من شرب، من راحة. الغرف زي غرف الأوتيلات، في كل غرفة فيها تخت ومكتبة وتلفزيون وتليفون وحمامات، مش ناقص ولا إشي. وإذا واحد بأخذ مرض وهاي في غرف أكبر من هيك، أو بأخذ غرفتين جنب بعض.
1: وخلال النهار وأنت بتشتغل على متن الباخر وأسم، بتعرفنا على طبيعة شغلك، زوجي والأولاد شو كان يساوي بهاي الساعات على متن سفينة في البحر يوم ورا يوم ورا يوم؟
0: للأولاد والمرأة يا بروح بحضر فلومي، يا بروح على المكتبة
1: سينما ومكتبة في الباخرة،
0: ويا بنزل بروح على البركي
1: كمان. يعني شمت هواء حقيقية، مش
0: أوتيل.
1: حلو. طيب أبا وسيم، لمن انضم إلينا الآن وإحنا ضيوف عندك في بيتك العامر في الناصرة، الأستاذ مفيد دحدل أبو وسيم، كنت أنت تشتغل نجار وما شاء الله عنك، وممكن كمان نجار وشغله على البكار، شو جابك تصير بحار؟ شو اللي مين اللي بلاك بهالبلا هذا بلا البحر؟
0: المزبوط، قد ما كنا نسمع عن البحر وشباب بيسافروا وبشم الهواء وبربحوا مصاري، في أنا واثنين أصحاب كنا أصحاب وإحنا من المدرسة، واحد من هن ابن عمته ضابط بالبحرية، بقول له أنا اسمه مالك هذا الشاب، بقول له شو رأيك تسأل لي ابن عمتك بركي بيساعدنا نفوت على البحر؟ قال ايه بسأله. راح سأله ولا هو جاي يقول لي بس ينزل على الشركة بجيبنا وراك نعبيهن ونقدمهن للشركة. عبينا هالوراك، استهد لك أهليهن بطلوا بدهن إياهن، منعوهن. أنا بعت وراي بالشركة وقالوا لي ليش لك تسافر؟ فكروا أنه بدي أنهز من البلاد ولا بدي شو هاي. بهذاك الوقت ما كانش في خدمة جيش يعني إجباري.
1: هذاك أي سنة الكلام هذا؟ أي سنة؟
0: 75، آخر 75. بلشوا يسألوني أسئلة، قلت لهم أنا هواية البحر وبحب أبني سفن، وبحب أنا بشغلي بنجارة بشتغل بالخشب ببني سفن وبروح على البحر. قال طيب نبعت لك كانوا بيطلع حوالي 6-7 كابتنية يعني قاعدين وبيسألوا أسئلة، نبعت لك كان بالزمانات تلفونات بالبيت، ما كانش في تلفونات، نتصل فيك على البيت ومنقول لك شو الجواب ولا لا.
1: كديش كان عمرك يا أبو وسيم؟
0: يمكن 22 سنة 23 سنة.
1: في مقتبل العمر يعني. بعدك شيخ شباب، انت كمان أسا شيخ شباب ما شاء الله عنك أبو وسيم. هذا يعني الوشم أول إشي، وشم المرساة حاطه في إيدك، هذا كمان من ملامح السفينة والباخرة. بعدين انت كمان لابس سلسلة من ذهب اللي كمان فيها
0: مرساة وصليب،
1: يعني جامع الإيمان مع المهنة مع الهواية.
0: أيوة،
1: شكلك انت عاشق للبحر.
0: روى ارجع.
1: وشكلك شكل بحار بعدك انت ما شاء الله عنك، من رب شعرك ومبين من يعني بحار. طبعا احنا كما كنا في بداية البرنامج، بيتك متحف، كيفما تلفت تجد هناك ادوات البحر وكل شيء ما يذكر بالبحر والسفن، وسنتوقف عندها اتباعا. اشتغلت نجارة كم سنة انت يا ابو وسيم؟
0: يمكن 4-5 سنين 6 سنين هيك شيء. يعني هي أول بدايتي، يعني كنت ابن 18 سنة اشتغلت مع بحيفة مع أبوه لمروان.
1: مروان دحدل اللي هو بكون جاري واللي عرفنا عليك، ابن عمك.
0: ابن عمي
1: عرفنا عليك وكل شكر له. وقررت أنه تروح تشتغل في نجارة بعد ما أنه أبوك ولا أخوك اللي أخذك؟
0: لا، أنا حياة عمي، حياة أمي بتقول له خذوا الولد شو ليش بدوش يتعلم يروح على المدارس، خذوا
1: هذا عمك.
0: أمي بتقول لعمي ولا طاير ناخده، شو نزلت أنا ولا ذيك. كانوا يشتغل مصنع مش منجرة صغير يعني.
1: وين؟
0: بحيفة، وين جيش الباز هذا.
1: وبتقول إنك أنت كمان كان لك دور في بناء سفن مرة من خلال نجارة؟
0: كان هاي سفينة صغيرة جاب لي الولد في شقف هاي الخشب اللي ورا ال
1: وأنت أنت ركبتها بإيديك بأصابعيك. حلو.
0: المهم انه اشتغلت شوي بنجارة، وبعدين انتقلت عند واحد بيشتغل شغل حفر الكراسي والهاي، زلمة كبير تعلمت منه كمان الشغل هاي. بعدين جيت هون على الناصر، كانك تعرف عند حياة مخيل جريس بالصباط، كان يبيع موبيليا وعنده منجرة، اشتغل بالمنجرة واشتغل بالموبيليا.
1: منجرة كبيرة.
0: ولما بده يركب تقومي هاي اطلع اركب تقومي النوم ولا
1: طيب.
0: وصار اللي صار قدامنا
1: يعني. كنت نجار وشغلك على البكار مثل ما بتقول الأغنية.

0: شغلك مزبوط
1: حبيبي نجار وشغله على البيكار. طيب وليش تركتها؟
0: بقول لك قدمت البحرين وشان صير لما
1: أجل ليه ما كانش في ربح بالشغل النجار؟
0: لا ما كانش هداك الشغل هاي، وأنا حبيت يعني بدك تقول أجدد إشي. لما قدمنا للبحر إذا ضربت بالبحر ضربت، ما ضربتش قدمنا بالنجارة
1: وهيك صار.
0: وهيك صار. المهم بعتوا وراي اتصلوا ردت حياة أمي وتقول لي بالعبران تفهمش، وتقول لي تعال في يهود بحكوا. حكيت وأنا بقول بنحكي من شركة تسيم، من كوه حدام من شركة تسيم.
1: أجاك تليفون شركة تسيم اللي هي شركة المواصلات البحرية.
0: هاي زي
1: شركة الشحن التجاري الإسرائيلية.
0: بس هاي زي شو بقولها بالعربي زي مكتب العمل هدول للبحرية. المهم تيجي بكرة، قلت لهم باجي بكرة. المهم نزلت ولا بقول لي اسمع وافقنا عليك في كورس بعكا بمدرسة البحرية بدك تروح تتعلم عشان تشوف شو الشغل بالبحر. قلت طيب مستعد. طيب نبعث لك بالضبط وانت ونقول لك كيف شو تاخذ معك شو تساوي. طيب بستنى بستنى بستنى ولا انا بتصل فيه بعد 4 ايام وافرجت. ولا بقول لي تعال على الشركة فيش حاجة تروح تعمل كورس في باخر طالع على ايطاليا تطلع فيها وبتتعلم الشغل هناك. إسا في درجات بالبحرية مبتدئ، بعدين في درجة OS1 OS2 بعدين AB بعدين نجار بعدين بوصن، هذول للبحرية. أنا طلعت كمان مبتدئ يعني بتعلم الشغل، تعلمت الشغل وهي غيبنا كنه 12 يوم 13 يوم ورجعنا. لما رجعنا والبول المسؤول اللي عنا كان معطى
1: توصي
0: إنه هذا يعني ملايم انه يشتغل بالبحر. لما رجعنا بقول له بدك تضلك على الباخر، هاي الباخر طالع ترم. بقول له شو يعني ترم؟ يعني فكرت انا شغل بلا مصاري يعني بدخلوني هيك معاين. ولا بقول لي هاي بالبحريه الباخر لما بتطلع بعد 6 اشهر وتترجع هاي بيسموها ترم. في واحد مليونير بده يستاجر الباخري وبدها تطلع دانش وانت بترجع 4 اشهر 5 اشهر 6 اشهر. هاي الباخري كانت تحمل فحم وتحمل بذورات وتحمل قمح وتحمل خشب وتحمل المواد البرشوب الطيارات على الزريعة. باخري كبيرة طويلة. طيب المهم طلعنا على الباخري وانت بنرجع بعد 11 شهر و 11 يوم
2: اوف.
0: وين ما فرناش بهالباخري.
1: وين رحت؟ هات خدنا معاك.
0: وين بده ياخذنا؟ هو هولندا، هو جرمانيا، هو بلجيا.
1: المانيا وبلجيكا.
0: هو دنمارك، هو البرازيل، هو فنلاند، السويد، كل المحلات.
1: لما كنتوا توصلوا على ألمانيا، على بلجيكا، هولندا، الدنمارك، كل البلاد، البرازيل، كنت تنزلوا من السفينة وتتجولوا في الساحل في المدن.
0: هاي الباخر اللي بقولك أنا هاي كانت تقعد كتير بالبينا، مش زي الباخر الكونتينرات تقعد 6-7 ساعات أو يوم يوم ونص. هاي كانت تقعد جمعة و 10 أيام بالمينا عشان يطلعوا البضاعة منها
1: على مهل.
0: لأنه بالكف.
1: وهاي الفترة شو تساوي انت؟
0: احنا يعني بكون كلياتنا 6 بس احنا 4 اللي بدرجاتنا لازم نكون كل فترة بالمينا نكون في 2 بالباخري. زي هذولا عندهن دورية انه لازم بهذا النهار يكونوا هني، تاني يوم بيجوا 2 اللي بعدين بغيرهن. هسه بنطلع احنا وين انا معي استراحة وفيش علي شغل، بطلع بفر وبشتغل غراض وبرجع
1: تتجول.
0: بس انه ترجع على الباخري. واهم اشي قبل ما تطلع الباخري بالنهار اللي بدها تطلع فيه خلال 2-2.5 ساعات لازم تكون بالباخري، لانه بيجي البوليس بفحص مين موجود ومين غايب
1: يعني مسموح تغيب 2.5 ساعات؟
0: لا لازم تكون قبل 2.5 ساعات
1: من الموعد،
0: من الموعد اللي بدها تطلع فيه الباخري.
1: صح فهمت عليك. طيب انت ابو وسيم لمن انضم الينا الان وانت يعني ضيفنا اليوم في برنامج خارج الضوء في راديو الناس مفيد دحدل ابو وسيم من الناصري، انت كنا في بدايه الحديث انك نجار صرت بحار، شو وظيفتك انت في السفينه كانت؟
0: انا عشان ما عرفوا انا بشتغل بالنجاره ولا سلموني كل شغل التصليحات والاشياء اللي بتمتاب على النجاره. بعدين انا عندي بالرسم يعني ايدين بتحركوش يعني ببرجوش، كان تعرفي بالباخري اشياء لازم تكتبها بخط صغير وخارج الباخري تنزل على كرسي مربوطة بحبال مع سطل الدهان. هذول الارقام لما بتيجي على الميناء ببين قديش الباخري نازل بالمي. طلب المي بيجي على رقم مثلا 3 امتورة
1: عشان تعرفوا كداش نزلت السفينة في الماء.
0: أساديش.

0: لما بتطلع من المينا بيجي واحد بايلوت اسمه هذا بايلوت بالانجليزي يعني قبطان المينا اسا بيجي قبل ما توصل الباخرة على المينا بيطلع بقارب صغير لبرا وبيطلع على السلم الحبل وبيجي عند الكابتن بقول له قديش نازل الباخرة مع انه هو بشوف برا على الهاي بده يتأكد عشان يعرف وين يفوت الباخرة بالمينا لانه فيه بالمينا غمق معين إذا نازل 5 متورة ولا 6 متورة كيف يمشيها؟
1: شو بتفرق طيب إذا نازل 5 متورة ولا 4 متورة لواحد زي اللي بفهمش بالبحر بالميناء؟ يعني هاي من تدابير الأمن والسلامة للسفينة؟
0: لا علوم يعني مثلا الباخري محملة 6 متورة يقولوا 4 متورة بيفوت بيسحق بالأرض.
1: طيب هاي الباخرة أنت قبل ما نكمل يا أبو وسيم انطينا هيك فكرة عن أطوالها عرضها حجمها عدد البحارة فيها.
0: بالأول البواخر كان القدم كانوا 27-28 بحار بعدين صار يخفوا ل20 إسا البواخر الجديد اللي جبناها من ألمانيا بس 17 واحد يا 16 واحد صار كله أوتومات
1: تكنولوجيا
0: بالضبط. المهم إنه
1: كديش طولها هي أكبر سفينة اشتغلت فيها؟
0: شو طولها زي من عبت بور
1: أبدا. ما كان يصيبك دوار البحر أنت أو غيرك من المبتدئين؟
0: بلا بالأول صاب بس جبرت على حالي وطلت أخاف لأنه أنا بحب البحر. المهم أنه العواصف اللي كانت تيجي عنا يعني نلاقيها بالبحر كانت كتير مخيفة كتير بس أنا ما كنتش أخاف لأنه عودت لأنه إذا الباخر ماشي دغري زي البحر مثل الزيت منكونش وإحنا ماشيين عزفتي بدنا نتحرك بدنا نتحرك. مرة طلعنا من اليابان بعد 3 أيام أجتنا عاصفة قوية.
1: شو يعني قوية؟ الموجة قديش علوها؟
0: يعني الموجة تيجي من أول الباخر تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخر.
1: ولو؟ قديش يعني علو الموجة؟
0: شو أمطار يعني بتشوفش شيء بتغطيها.
1: طيب وما خفتش؟
0: بخافش أنا.
1: شو هذا كلبك مصنوع من شو؟ من حديد ولا من خشب؟
0: ولا ممكن أخاف بالعكس.
1: الموجة أعلى من السفينة
0: بالعكس يا أسا المرضى أسا المرضى بكلها على الوقت سيرجعوني. المهم كان عندنا عاصفة قوية وإحنا باليابان كانت مرتي والأولاد معاي بعد 3 أيام ما شفنا ولا الباخرة صارت الطج بالبحر طج والموج يغطيها
1: بالليل ولا بالنهار؟
0: بالنهار. المهم في وراء البيت تبع السكن في 4 في مخازن 2 و4 كونتينرات بالعلو مصفطات 6 كونتينرات منهن قد ما هزت الباخرة مربوطين بقضبان حديد نزلوا 6 كونتينرات بالبحر واحد وراء الثاني. جنبين في كمان 3 كونتينرات ووراها جنبين الناحية الثانية في يخت لواحد أمريكاني. وجهنا الباخري مع الموج شوي عشان نروح نشد رباط عشان ما يقعوا الكونتينرات على اليخت هذا وراحوا الكونتينرات الوقع وراحوا.
1: وانت كنت الشوفير القبطان ولا بعدك ما كنتش انت صاحب المسؤولية؟
0: بس انا لما وجهنا السفينة هنا حول البحر انا كنت وجهتها بعدين اجا واحد من الضباط اخذ محلي واحنا رحنا نساعد الله عشان نربط
1: شو الكنتينات. ممكن القبطان السفينة سائق السفينة يقدر يعمل امام هيك خطر وعاصفة اللي بتقول ادت الى ان الموجة تعلو السفينة وسطح السفينة
0: ولا اشي بتقدر تعمل بس بدك تخفف سرعة السفينة وتكون باستعداد لا سمح الله لطوارئ أخطر من هيك الكل يكون حاضر من البحارة وتوجه سفينة قديش بتقدر اللي تمنع الموج يغطيها أكثر أو يضرها أكثر
1: يعني بتحاول تغير مسارها اللي ما تصطدم مباشرة بالموجة
0: بالضبط تيجي مع الموجة
1: تمشي بشكل موارد.
0: أيوة.
1: قديش وقت قعدت العاصفة هاي الأزمة؟
0: قعدت حوالي يمكن 1.5 يوم بس احنا بلشت تخفف شوي شوي مع انه احنا كنا نزيع عنها ما حسيناش بداك الخطوة
1: ما عنده البحار فرصة انه يعرف من نشرة الاخبار الجوية انه في عواصف في حركة رياح في حركة موج
0: بلا في
1: بحر هائج
0: بلا في بتقدر تعرف كل اشي وانت بصير العاصفة وانت بيكون في شتاء وانت بيكون ضباب واخطر اشي الضباب لما بيكون في ضباب واحنا ماشيين بتشوفش اشي
1: لا يصيبك زي التايتانيك
0: لانه بالضباب مش زي هون بالشارع بتشوف بالطرف الشارع ولا سماه مي مغطي كل شيء
1: الخوف انه تصطدموا بجزر او
0: بواخر ثاني
1: بواخر ثاني هذا اهم خطر
0: زمانير البواخر بضلين يشتغلوا والرادار بضل يشتغل واحد بالخرطوم تبع الباخري المقدمي وواحد فوق على البرج يسمع اصوات بواخر اذا فيه جاي.
1: بتكاتبوا السفن والبواخر في
0: إذا في
1: باب البحر بالزمور بالصافرات
0: بالصافرات وعلى الرادار. يعني إذا بيك باخر جاي قبلنا كل واحد على هو القانون البحري كل واحد يأخذ.
1: كان في كمان تجربة صعبة هيك كابوس زي هاي الرحلة لليابان اتصدمتوا بعاصفة رحتوا ما هاي كانت أكتر شغلة اللي أثرت بذاكرتك وبعيك
0: بهونغ كونغ عندي المشكلة.

0: بالصيادي، عندي هناك قوارب خشب كلها، السرادات ما بمسكهاش منيح، هناك بيطلع حوالي 200-300 صياد بيكونوا مدخل المينا، إذا بتقدرش تفوت البخري مجبور إنك تعطي خبر للسلطات اللي هناك المسؤولين إنه يجي يبعدوهم، تنين يجي يبعدوهم تقدر تفوت. مرة بخري يونانية بعرفش وين يعني بخري، وهي ماشية سحبت الشبكة تبعت الصياد وتشكوا على البخري، ليش ما عطيتش خبر إنه في صياد مضايقينك؟ ضليتك مكمل.
1: إذن البحار مفيد دحدل أبو وسيم من مدينة الناصرة، فاصل ونعود لسيناف هذه الرحلة البحرية المدهشة معك.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: الشنطه
5: موجوده،
4: المقلمه
5: موجوده،
4: المي
5: موجوده،
4: الزواده
5: فيها عمك؟
4: اكيد فيها عمك.
5: هيك تمام لاني بحبها.
6: بالزواده عمك لاني بحبها.
5: انا قصدي بحبها لامي وعمك.
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى اعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعه الامريكيه في رام الله تمريض ومبلشه تعليم هاي السنه. الجامعه الامريكيه رام الله وجنين تقدم مسارات تعليميه معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزاره الصحه. سجل الان والتحق بالسنه التعليميه القريبه 2026-2027، اخر موعد للتسجيل الاحد 27/9/2026. اتصلوا الان 04-9994-888.
9: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
11: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
12: أحذية زاهي صليبة معكم
13: خطوة. إذا طفلك بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: الزوادي عليكو والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زوادي للمدرسي هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
14: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

0: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربح هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: إذن نحن في برنامج خارج الضوء، ضيفنا اليوم الأستاذ مفيد دحدل أبو وسيم. إحنا ضيوف عليك يا أبو وسيم، شكرا على استضافتك كمان مرة. كنا قبل الفاصل قد توقفنا عند رحلاتك البحرية، وواحدة من هذه البحريات من هذه السفريات البحرية تحولت إلى كابوس، وأنتم كنتم قد عدتم إلى اليابان واصطدمت السفينة الكبرى العملاقة هذه اللي قلت عنها في بداية الحديث، فندق عائم وشاحنة كبيرة. العاصفة كادت أن تؤدي إلى تحطيم السفينة وكاد البحر أن يبتلع السفينة، لكن البحر فيه مغامرات أخرى. إلكو قصص مع القراصنة مثلا؟
3: قصة القراصنة صارت معنا بالبرازيل. القراصنة مش دائما بيجوا عند المينا، أغلب المحلات بيجوا بالبحر الوسيع قبل ما الباخرة توصل للمينا. إسا عنا إحنا البواخر الإسرائيلية بكربوش عليها لأنه عارفين إنه ما فيه سلاح بالبواخر. لما وافدنا على البرازيل فيش إلنا محل بالمينا، وقفنا برا زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية، الفترة اللي كان يشتغل فيها الساعة من 12 لـ4 الصبح، حوالي الساعة 2-2:30 شوفنا ضي صغير عم بكرب، هاي بالليل بكرب على الباخري
2: زورك.
3: ولا بقول لي مفيد بقول تعال شوف طلع هذول قراصنة. قلت له خبش فيش قراصنة هنا. قال بلا قراصنة. قال لسه بدأ فيك البحارة. قلت له فيكش حدا، خليتين يكربوا لسه شو نبساو. بيجوا معهن زي المرسايك بزتوها بعلكوها على الدرابزين الباخري
2: بتعامش
3: معك على الحبال. قلت له دير بالك خليك راكبين قبل ما يصلوا. نزلت ركاض أنا على غرفة المياجن تحت على البويلر تبع المياجن، عبيت وسطر مي سخني تسلو. جيت وتخبيت ورا وين زت حبل، خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي السخنه والله هو بطج بالبحر. هذاك اخذوه وانهزموا.
2: هاي كمان من التحديات بس هي من العاصفه. طيب لما بتقول كان معي ضابط والاخره، قديش في بدايه الحديث قلت تقريبا كنا احنا بالمجمل في كل سفره 20 بحار. كان معك عرب من بلادنا بالسفينة؟
3: بهاي الفترة اللي اشتغلت فيها يمكن 3 مرات إذا مش غلطان 4 مرات يكون معي بس واحد من عرب.
2: بس أنتوا بالمجمل البحارين اللي في شركة تسيم في منهم عرب؟
3: بنعدوا على الأصابع يعني، أغلبهم بدو ما كناش كتير مع بعض.
2: طيب لما بتقول كنا نبحر أحيانا نصل البرازيل واليابان وتايوان وإلى آخره، وكانت هذه فرصة لقضاء أيضا أوقات فراغ، كان في لك قصة حب مع البحر وصيد السمك ولا أنه بس بحار أنت؟
3: لا صيد السمك أنا كهواي يعني، لما نكون واقفين على المرساة برا وهاي من زيت الخيط ومن الصيد، مش يعني صيد يعني لأشياء
2: تجارية.
3: هواي
2: يعني كنت تطلع عشاك مثلا بهذيك الليل؟
3: لا كنت أطلع يعني هذا السمك اللي هنا لما اشتغلت بواخر النفط ولاي بشهر 9 و10 و11 بيجي نوع سمك غريب بيجي
2: عبلادنا
3: بيجي هناك تلا كبروس.
2: كبروس الشركة اللي اشتغلت فيها راح نحكي عنها شوي بعد ما خلصت من التسيم.
3: المهم انه هذا البحر السمك بيجي هذا اسمه تورادو، هذا بده
2: نوع معين من الطعام.
3: لا بدون طعام بس الصنارة متلتي كبيرة بتزتها بتلوحها لفوق وبتنزل السنين بفكروها سمك صغيرة بغفوا عليها. بتنفسك. كنت دائما أجيب معي على البيت. آخر مرة أكلت هواية على أصبعي أخذوني على المستشفى هون بحيفة.
2: صدت حالك يعني؟
3: لا كان في عمال بدهم ينطفوا، المهم انه بيشتغلوا بالمينا بدهم ينطفوا بالباخره، فتحوا الغطاء حديد كله حديد هيك، واحد عم بيساعدني هاي ما رفعنا في فلته ونزل على ايدي على اصابعي. المهم كان في عندي 36 سمكه بالفريزر، بس انا بقدرش اخذهم كل ليل. اتصلت بمرتي واجا جارتنا يهوديه معاها بالسياره اخذوني اعطيتهم 6 سمكات معاني يروحوهم.
2: سمك كبير؟
3: وانا
2: قديش وزن السمك يعني؟
3: 5 كيلو 6 كيلو.
2: اوه يعني انت كمان بزنس عند بلاجر كاينه شغلتك. شغله البحر شمت هوا وعمل ومصدر رزق والى اخره. بيربح البحار كثير؟ بتنصحني اترك راديو الناس اروح اشرب البحار
3: لعزابي؟ وبعدين شو بدي اقول لك، اشي حلو بالبحر انه مش بس المعاش، كنا نعمل تجاره من محل لمحل.
2: كنت شغل تاجر كمان؟
3: لا مش تاجر، بروح مثلا على جامايكا هناك بلاد العبيد ما عندناش

0: أشياء كتيري.
1: آه.
0: يجوا بده يسألونا شو معاك وإيش للبيع، من بيعن إن كان دخان ولا فودكا ولا مناظر. سنيجي على تايوان، تايوان بيصلحوا الراديوات والتلفزيونات والفون منهم كان هن جداد. تشتري التلفزيون ب$20 بتبيعه $50، تشتري الراديو ب$10 بتبيعه $30. أشياء كتير يعني هاي. إذا بتيجي على كندا، كندا هناك من السكعة كنا نأخذ الفودكا الإسرائيلية ب$10 ونبيعها ب$10 بكندا. بإيطاليا كل البحارة يشتركوا مثلا على دخان. كمان هون لما كنا نيجي كنا نجيب أغراض كتير معانا لإسرائيل. لما المرة والأولاد يسافروا معانا مع البحارة إلهم تخفيض أكتر بالجمرك، لأن المرة واحدة بالسنة. المهم أنا معي أغراض كتير وهي موبيلات وساعات كبار طبعون هدول الخزائن هيك، وجبت طاولتين من الشكل، والمهم جبت أغراض كتير.
1: هاي الطاولة اللي احنا نقول وياك السكعدة في بيتك بيني وبينك محفورة بالإيد، تحفة فنية نادرة مدهشة. هاي جبتها من وين؟
0: من تايوان من الصين.
1: حلو. طيب بسيرة العالم وأنك كمان كنت تشتغل تاجر تتبضع ونزلت وتسوقت، لو سألتك بعد هالرحلة الطويلة تقريبا ربع قرن وأنت في العالم، شفت ثلثين العالم تقريبا، يعني مش أقل من يمكن 120 دولة أنت كنت في، 3-4-5 دول البلدان في العالم اللي بتقول هدول أدهشوني بشكل خاص، لو بنسى 100 دولة بنسهنش؟
0: آه مزبوط.
1: مثلا
0: البحار أو السايح كل ما يروح على بلد جديدة بلك هي أحسن من اللي قبلها،
1: دهشة الاكتشاف.
0: أنا عجبني كتير جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا بلاد إشي مفتخر، والأشياء الحلوة اللي فيها والمناظر الحلوة اللي فيها والأوتيلات والبحر، البحر السباحة يعني مش بحر البواخر، أشياء عن جد ما شفتش منها، قليل شفت منها البلاد.
1: سواحلها جميلة
0: كتير حلوة، وشعبها راقي ومحلات محترمة وبسائر بس كان هناك عندي المشكلة واحدة بهذاك الوقت، كان في تفرقة بين البيض والهنود والسود.
1: حلو.
0: إذا ممنوع الهنود أو العبيد يفوتوا على مطاعم البيض. إذا في بساط بالأربع خمس كراسي الأولانيات كانوا منجدات.
1: نظام فصل عنصري.
0: بعدين في بنوكي في كراسي لل...
1: هاي جنوب أفريقيا يا أستاذ مفيد دحدة أبو وسيم. وين كمان بلاد ثانية أدهشتك وليش؟
0: هونغ كونغ قعدت فيها 87 يوم
1: ما شاء الله.
0: ايه 78 يوم كنت قاعدين، كان في إضراب للشركة وفرينا كل هونغ كونغ، يعني شو بدي أقول لك وين ما رحناش. وتعرفت على واحد صيني هناك أخذتني صارت تطور فيه وين بدي أروح. كتير بلاد جميلة، عمارات مخيفة مظبوط، هي عمارات قريبة على بعض بتشوفش شمس بس إشي مرعب ومخيف. حلو كتير. اليابان من أجمل بلاد وأنظف بلاد بالعالم شفتها، وأرقى ناس بمعاملتهن. يعني بعطيك مثال، شوفير التاكسي لابس بدلة كفوف بيض، حتى أنت جاي شاب مع مرتك حامل شنتات 2 أو 3 بيفتح لك السيارة، بقول لك فوت على السيارة وهو بيفتح البقاج بحط الشنتات بصبتهن، ولما توصل بنزل لك إياهن.
1: حلو، مؤدبين.
0: إيش حلو كتير.
1: هذا في اليابان. وين كمان؟
0: بقنال بنما. بعد كده سمعت عن قنال بنما؟
1: طبعا.
0: هاي قنال اللي بفوت فيها البواخر على برك، تطلع من بركة لبركة عشان تصير على مستوى البحر الثاني. إشي غريب من نوعه، كيف بتفوت الباخرة البركة فاضية بعبوها بترتفع الباخرة بتصير عم سوى الباخرة الثانية، بيفتح الباب من المقابل من الناحية الثانية بتفوت على البركة الثانية،
1: تتفوت على البحر الثاني.
0: بالبركة الثانية بنزلوا الماء عشان تصير عم سوى
1: من المحيط للمحيط.
0: بالضبط.
1: قديش بتستغرق هاي العملية؟
0: 10 ساعات.
1: أوف. وليه
0: 10 ساعات وبدفعوا $100,000 عليها؟
1: ليش طيب هالكدي بتاخد وقت؟
0: لأنه بأخذ وقت، مسافة من البحر للبرك، أول 3 برك 4 برك مسافة.
1: طيب بتقول أنا كنت في البرازيل كمان، كنت في أمريكا اللاتينية في الجنوبية، كنت كمان بدول ثانية زي الأرجنتين تشيلي؟
0: لا هناك ما،
1: ولا بس في البرازيل؟
0: لا بس بالبرازيل كنا هناك. احنا هاي الباخرة اللي ما أقول لك اللي غبنا فيها سنة تقريبا.
1: وين في بلد كمان اللي هيك أدهشتك بطبيعتها بغذائها بأكلها بمطاعمها بسهراتها بناسها؟
0: تايوان والصين عجبوني كتير، كل هذاك الشرق الأقصى كله عجبني كتير. تايوان مظبوط في عندي أكل غريب، وحتى إذا بتوت

0: على السوق هناك عاملين بسطات اكل بتقدرش تشم الريحه من الاكل.
1: اسماك
0: كله اسماك وبعدين هناك باكلوا حيايا وباكلوا ضباضع وباكلوا كل شيء
2: في تايوان.
0: في مناطق للراكين مطاعم بتجنن مطاعم اشياء حلوه والخدمه تبعتهن والاستقبال تبعهن واللبس تبعهن اللبس الشعبي تبعهن اشي حلو كمان عجبتني تايوان.
2: وين في بلد اللي اكلها طعامها بتقول بعده طعمه تحت اسناني اكل زاكي وطيب
0: من ناحيه اكل انا كل الاكل تحت اسناني
2: كله تحت اسنانك
0: خصوصا الاكلات البحريه
2: الاسماك
0: اكلات البحريه كلها.
2: السمك اقرب لقلبك من اللحوم؟
0: كل السمك كل الكريديس والسلاطعين وكله
2: حلو حلو.
0: بس رحت عند على امريكا عند بنتي اول وجبه كناها مطعم البحري.
2: طيب سيره بنتك انت البحر يعني ترك اثاره كمان على مسارك الاجتماعي. عندك ولدين واحد بامريكا واحد بالسويد بنتك كمان بامريكا.
0: بامريكا
2: وهذا نتيجه انه انت اخذتهن معك في الرحلات. عرفتهن على العالم الكبير حبوه طلعوا.
0: عزبتن.
2: في عندك شعور بالذنب في الداخل من جوا؟
0: لا لا بالعكس انا مبسوط مبسوط لهن وانا عايشين مبسوطين ومكيفين. وهذا ابن الصغير اللي كان هون كمان كان مع اخوته بامريكا بس لما تجوز ضل هون مع امه.
2: شو بيشتغلوا برا؟ ما كانش في ما راحش حدا منين يصير بحار؟
0: لا هذا اللي بامريكا بيشتغل بشركه طيران امريكانيه
2: الكبير.
0: هذول توم هني
2: وسيم.
0: وسيم وجورج
2: بيشتغل وين وسيم؟ في اي ولايه؟
0: وسيم بالسويد.
2: في السويد.
0: بس كان بأمريكا مع أخوته. بس جورج بيشتغل بشركة أمريكانية بالطيران الأمريكاني بيشتغل مسؤول عن الطيارات. لما تيجي الطيارة مع فرقة 6-7 شباب وبنات لينطفوا الطيارة قبل ما يطلعوا ركاب جداد وكل غرض بلقوه بطيارة يسلموا إياه وهو يسلموا للإدارة
2: يجهزوها.
0: البنت كانت تشتغل مضيف الطيران بإلعال بس بقلب المطار يعني تيجي انت مثلا بدك تساعدك ولا شيء بتساعدك. بعدين نقلوها تساوي الباسبورتات والبصمة على الهويات تبعون الشغيلة بالمطار. ووسيم بيشتغل بالسويد بمصنع المناشير كل مناشير العالم للنجارين للحدادين والهاي هناك بيشتغل مسؤول هناك.
2: وسيم بيشبه أبوه أكثر مش البحار أبوه النجار.
0: وسيم بيجي صنايع أكثر من أخوته.
2: طيب جميل. بدي كنت أسألك هاي الطاولة كنا قبل شوي اللي أنا وياك في بيتك في صالونك اللي بيني وبينك تقريبا طولها 1.30 متر ومحفورة بيدويا بالخشب. هذا من أي نوع خشب تعرف؟
0: بلوط.
2: هذا جبتها من الصين؟
0: تقيلة.
2: طب كيف حملتها؟ كديش وزنها؟
0: تقيلة. احنا حملها كتفي بالونش بتطلع على الباخرة وبنحطها بالمخزن تنصل هنا وبننزلها بالونش على السيارة.
2: أبلش بس يمكن فيها 200 كيلو هاي. كديش هاي دفعت حقها؟
0: بهداك الوقت هي والأربع كراسي بهداك الوقت $1,200
2: مع الاسكملات.
0: مع الاسكملات.
2: طيب هذا بكنا للسؤال. احنا كنا في بداية الحديث معك العم الفاضل المفيد أحد الأبو وسيم النجار والبحار. أنا مصمم أن أسميك كمان البحار النجار لأنك اشتغلت في بداية طريق نجار قبل ما تصير بحار. كنا في بيتك متحف. خلينا نبدأ من هيك بعض العينات لأنه إذا بدنا نتوقف عند كل واحد من المتحفيات اللي معلق على الجدران بالإضافة لصورك أنت ما شاء الله لابس ثوب الأبيض وتقية القبطان بهالوسامة هاي أنت أبو وسيم وعند اسمك يعني
0: الله يسعدك.
2: بدنا يمكن 4-5 حلقات تنخلص معك. هاي المسبح الطويل الضخم العملاق اللي في نهايتها الصليب وعليه سيدنا المسيح هاي من برية البلاد؟
0: لا هاي من هون من القدس.
2: من القدس. هاي المكود السفين العملاقة هذا اللي عليه كمان تقيتين بيض تقية القبطان هاي كمان جايبها معك من وين؟
0: من تايوان من الصين.
2: من تايوان؟
0: مع الطاولة.
2: ليش بالذات هاي حبيتها؟ يعني منت بكل البلاد بتلاقي هيك مثل
0: لا هاي شغل تايوان مع الطاولة كتير أشياء عندي هناك غريبة.
2: جميل. طيب وهاي المعلقة اللي فيها كمان البحر واللي
0: صور من كل البلاد ما مرات بلاقي بأمريكا مرات بلاقي بإيطاليا ومرات مثلا هدول الصور هدول الزيت هدول صور زيت صار من 78
2: اللي بيجمعهن الصور هدول القاسم المشترك البحر.
0: هدول صور زيت طبيعي من 78 جبتن.
2: ما في عندك عدد هائل من اللوحات اللي فيهن صورك وصور يعني تذكاريات مختلفة منها صور بحر يعني قصة حب كبيرة بينك وبين البحر. وهناك أيضا بالإضافة لشهادتك شهادة البحار وإيش كمان فيها الياس مرجية، هاي المجموعة الكبيرة من البايبس اللي بتدخن فيه، أنت بتدخل بايبس كمان؟
0: كنت

0: منين هدول جايبين؟
1: كل محل كنت اشتري منه اكثر شيء بايطاليا.
0: ايطاليا تقول ايطاليا؟
1: اه
0: بس هذه يعني معمول يعني بايب نادر اللي عندك، هاي مجموعة واحد اثنين قديمي. ثلاثة ستة سبعة أنواع قديمة ونادرة جدا.
1: أيوة.
0: كمان حفر بالخشب.
1: آه.
0: حفر بالخشب طبعا مزنرة بمعادن كمان ثمينة. هذا الكم الهائل من السيوف والشباري والخناجر المتحفية طبعا، هاي العكاكيز الخشبية أيضا، حزمة من العكاكيز
1: هاي زي هواي، كل ما أشوف عكاز بجيبه وبدهنها وبظبطها.
0: وين ما تطوف في أي بلد تجيب معك عكاز خشب. طيب وستنا العذراء وسيدنا المسيح
1: هذول من هون الخشبي. هذول من هون الله يسعدك.
0: هاي متحفيات من وين؟ من بيت لحم.
1: من بيت لحم من القدس.
0: جميل.
1: وبعدين أنا مثلا بيجيبوا لي شخص العذراء السلام ليه سمع إذا مكسور إيده ولا هاي أنا بظبطه وبدهنه.
0: آه حلو. طيب والسيوف، هاي في عندك سيوف معدنية؟
1: هذول من تايوان كمان.
0: الزند مرسوم عليه إشي يشي بالشرق الأقصى، المعابد القديمة اللي في الشرق الأقصى
1: زي طبعاً النينجا.
0: هذا من تايوان؟
1: من تايوان.
0: هذا متر وعشرة سنتي. زي سيف سيدنا علي. هذا
1: منعوني لما جيت إنه كان بدنش أنا أفوتوا على البلاد لما
0: ليش كنت اعتبروا سلاح؟
1: اه لا بس كنت لنا هذول للبيت يعني ما ناظر للبيت. وهي
0: جميل. هذا طبعا تمثال كبير ل برج إيفل في فرنسا وبرج بيزا في إيطاليا.
1: أيوة.
0: اثنين كل واحد حطه بشي محل. في عندك كمان زرافة عملاقة مصنوعة من خشب، هاي من وين؟
1: هذولا من روسيا.
0: من روسيا. بقدر أتجول شوي بالبيت أنا أخذ فكرة عن بقية المتحفيات والمذكريات التذكاريات اللي عندك يا أبا وسيم. هاي زرافة كنا من روسيا.
1: هذول من روسيا تلات
0: كلياتهم.
1: آه
0: بس هذا شغل محترم برضو، شغل يدوي هذا.
1: أوه.
0: انت جامع هنا اللي جامع من العلم والمحليات والتذكاريات.
1: وهاي ربطات البحرية هنا.
0: ربطات بحرية كمان على في أطر برويز. وهذا كمان كأسنا البلور
1: هذا
0: اللي حاطت فيه صورتك ما شاء الله عنك بهالنظارات وهالشنب العربي
1: مرت ابني
0: مكتوب عليه مفيد. مرت ابنك عملت لك اياه. جميل. طب وهاي الكنين اللي فيها رمال
1: من طابة. هاي من طابة.
0: من طابة. اه طيب وين بدنا نروح كمان؟ هاي كمان من وين؟
1: افريقيا. من
0: تمثال سيدة افريقية
1: من دار السلام من كينيا.
0: من كينيا. كنت في كينيا يعني؟
1: اها
0: حلو. وهنا عندك هاي المجموعة من التلفونات اللي شكلها مصنوعة من سنة 1920 إذا مش من 1910، قديمة جدا. هاي جبتها من البلاد ولا من برا؟
1: من تايوان ومن إيطاليا و...
0: ما شاء الله. هاي اللي يعني كان تدعس على ال
1: بيشتغلوا
0: لليوم.
1: آه.
0: جميل جميل.
1: وهاي اللي بآخر كمان كان هنا بسمك عندي كمتو.
0: آه. طب هذا الحصان الفضي هذا المنحوت كمان بطريقة نادرة
1: من إيطاليا. هذا
0: تلياني. جميل جدا. طيب امشي معنا، امشي يا أبو وسيم. العم الفاضل مفيد دحدل وإحنا نتجول في أرجاء صالونك هذا اللي تحول إلى متحف. هذا كمان تلفون على شكل تلفون منحوتي خشبية داخل برواز، برضو شغل إيد نادر. هذا كمان من وين ولا مش فاكر؟
1: هذا من إيطاليا. هاي من أفريقيا.
0: أفريقيا. هاي اللوحة المنحوتة اللي فيها شكل من آلهة أساطير الإفريقية القديمة. وبعدين في عندك هون يا سيدنا العزيز والذهب الإبريز يا أستاذ مفيد دحدل أبا أمير، جناح كامل من النثريات المنكوشات الخشبية المحفورة مما هب ودب أشكال، بس شكلها بتشبه الشرق الأقصى. سيدي اللي على راسها ريشة كله هذا من خشب.
1: آه هذا من عاج. هاي عظم. هاي
0: هاي من وين؟ ساحل العاج.
1: من تايوان.
0: من تايوان.
1: وهاي السمكة المحنطة اللي قلت لك عنها.
0: سمكة محنطة. اللي راكب على ظهر فيل.
1: آه
0: ما شاء الله، مبين كأنها خشبية تماما.
1: آه بس أنا عشان بدنا لك الله ماسكي.
0: طيب وهاي شو هاي الآلهة القديمة في الشرق؟
1: هذا كان قوس ونشاب. ما صار عندي مشكلة بالدار، احترقت الدار وأنا بالمستشفى.
0: أها.
1: في أشياء راحت كتير.
0: كل المتحف هذا بتقول اللي ما تبقى كان عندك أكبر ما شاء الله.
1: بالضبط.
0: طيب وشو كمان بدك تقول لي؟ هاي كمان كلياتها اللي بالرف الفكان. هاي
1: من أفريقيا
0: المنحوتات الخشبية باللون البني. آه. الغامق التماثيل هاي كلها من أفريقيا.
1: كلها من أفريقيا. وهاي من أفريقيا وهذولا من أفريقيا.
0: شو يعني أفريقيا؟ كينيا. وين كمان؟ آه. جنوب أفريقيا.
1: جنوب أفريقيا وكينيا. هناك في محلات للعبيد بتشم الهواء بسموها الزولو.
0: قبائل الزولو. يعني كمان صار لك تشوف قبائل الزولو خلال المشوار.
1: انا والمره والولاد رحنا.
0: اخذتنا على كينيا.
1: اخذونا رحله.
0: ما شاء الله ما شاء الله، حلو جميل.
1: الاعلام تقريبا كل المدن
0: اعلام كل البلدات.

0: مزبوط مزبوط، أعلام الدول والبلدات والمدن اللي أنت زرتهن خلال هاي الجولة حول العالم.
1: هاي سنغافورة، أوساكا، فانكوفر،
0: وهاي
1: هاليفاكس، هاي كندا،
0: هاليفاكس، وهاي هنا ماريلاند،
1: ماريلاند، سافانا جورجيا.
0: جورجيا ما شاء الله عندك يعني جاي بالعالم كله.
1: هاي هونغ كونغ، جابان، تايوان.
0: طيب أنهيت عملك في البحر يا أبا وسيم العم الفاضل المفيد دحدل، وأنت ضيف هذا العدد من برنامج هارجزو في راديو الناس. بما تبقى من وقت دقيقتين، أنت عملت أيضا بعد ما أنهيت عملك في شركة سيم في نهاية التسعينيات 98-99 بشركة النفط والغاز، انطينا كلمتين هاي موجز إخبار عنها.
1: سنة 99 تقريبا خلص من شركة سيم، بعد سنتين اشتغلت بشركة النفط والغاز. إسا احنا كنا نشتغل على باخر صغيرة نأخذ للمركز تبع النفط والغاز اللي كان زارعينه بين قبرص ولبنان، ويطلعوا برج كبير يطلعوا منه النفط والغاز من تحت البحر، واحنا كنا ناخذ لهم العده وناخذ لهم الاكل ونجيب لهم وناخذ من عندنا عده خربانيه ونرجع الكونتينرات الفاضيه، بس كنا نروح ونيجي من حيفا لعندن من حيفا لعندن. فسنتين ونص قعدت معنا بهاي.
0: وانت كنت تشتغل يعني بوظيفه سائق قبطان شوفير
1: بالقارب هذا بالباخري؟
0: كم سنه اشتغلت في
1: سنتين ونص،
0: وبعدين تقعدت؟
1: بعدين أكلت هواي، صار الكورونا رجعوا البواخر على قبرص وأمريكا، هاي شركة مشتركة بين قبرص وأمريكا، وأنا أكلت هواي وخلصت.
0: اليوم شو بسبب وسيم؟
1: منروح نشم الهواء، منطلع عند الأولاد ومنيجي الحمد لله.
0: في حنين للبحر؟
1: تقول
0: عون يرجع فيه الزمن وأصير أسعى لمتى سفيني عمل لي مشوار ثلاث شهور.
1: اسألها إذا منزل حيف ولا عيب، بشوف البحر ولا طلع كيف الموج بنادي علي.
0: بنادي عليك ها؟ حلو. يعني حنا مين هذا الكاتب الجميل السوري كتب قصصه الكثير عن البحر ومستلهم من البحر، وأنا أتحدث معك داخل صالون بيتك اللي هو عبارة عن متحف بحري فيه إشارة لكل ما هو جميل في هذا الكوكب الجميل.
2: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
3: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
2: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
6: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: الشنطة
9: موجودة،
8: المقلمة
9: موجودة،
8: المي
9: موجودة،
8: الزوادة
9: فيها عمك؟
8: أكيد فيها عمك.
9: هيك تمام، لأني بحبها.
10: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
9: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
11: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
12: يلا حملة بلوبينج وين عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
13: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
14: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
15: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان

0: أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: ماما كل يوم لبنة.
3: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة؟ والحل حملة جاهزين لواحد تسعة مع هات وكينج ستور. فوتوا على هات، اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31 8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. وصراع على الطفل الذي فقد داخل بحيرة في متنزه جنوب تل أبيب وتم انتشاله من المياه وهو بحالة حرجة ودون نبض أو تنفس، وأجرى طواقم الإسعاف عمليات عشن للطفل البالغ 5 أعوام وتم نقله إلى مستشفى إخلوب في تل أبيب بحالة حرجة. هاجم حزب الليكود إيتمار بن غفير لرفضه خوض الانتخابات مع حزب الصهيونية الدينية متهما إياه بتعريض أصوات اليمين للضياع بسبب اعتبارات شخصية. يأتي ذلك بعدما أكد بن غفير أن قرار خوض الحزبين الانتخابات بشكل منفصل نهائي، رافضا دعوة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتوحيدهما. نفذت القوات الإسرائيلية ومستوطنون سلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللها اعتقال فلسطيني ومصادرة مركبته جنوب غرب نابلس. وفي منطقة أخرى جنوب نابلس اقتحم مئات المستوطنين قرية بحماية القوات الإسرائيلية وأدوا طقوسا دينية، فيما شهدت محافظة طوباس اقتحاما ومداهمة منزل دون تسجيل اعتقالات. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قياديين في حركتي حماس والجهاد الإسلامي في غارتين منفصلتين نفذهما أمس في قطاع غزة. وبحسب الجيش شارك أحدهما في هجوم 7 أكتوبر، فيما تولى الآخر قيادة وحدة المراقبة في الجهاد الإسلامي. حذر المدير العام لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف من انهيار وقف إطلاق النار في حال عدم التزام الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بخارطة الطريق المتفق عليها. قال ميلادينوف إنه لا يوجد بديل أفضل من الخطة الحالية، محذرا من أن العودة إلى الحرب ستكون مدمرة. قال مصدر لبناني مسؤول إن المفاوضات مع إسرائيل تشهد مماطلة وتأخيرا في تحديد آلية التحقق، مستبعدا في الوقت نفسه وقف لبنان للمسار التفاوضي. وأضاف أن هناك قناعة دولية بصعوبة نزع سلاح حزب الله بالقوة، مشيرا إلى أن بيروت حاولت التشاور مع الحزب دون تجاوب، وأن بإمكانه أن يكون جزءا من الحل ضمن مفاوضات تقودها الدولة. وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إجراءات غير قانونية تهدد حياة ملايين المدنيين وسبل عيشهم، داعية الدول إلى عدم تطبيقها. وأضافت أن طهران ستستخدم إمكاناتها للدفاع عن البلاد في مواجهة ما وصفته بالهجوم العسكري والاقتصادي، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالدفاع عن سيادة القانون. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منطقة هرمز مفتوح وأن الولايات المتحدة تحقق تفوقا في المواجهة هناك، وأصف أن الرد الإيراني بالمتواضع. أضاف ترامب في حديث لموقع أكسيوس أن طهران لا تريد استئناف الهجمات الأمريكية ضدها. إلى ذلك أفادت شبكة CBS نقلا عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بأن نحو 6,000 بحار على متن 400 سفينة لا يزالون عالقين في مضيق هرمز. وأضاف أن الحرب تواصل إحداث اضطرابات واسعة في

سلاسل الإمداد الحيوية محذرا من تداعياتها على الاقتصاد العالمي. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة مستقرا، أما غدا فلا يطرأ تغير ملموس مع احتمال هطول أمطار محلية شمال البلاد. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كونفليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي. أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز تشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: ماما كل يوم لبنة.
4: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة والحل؟ حملة جاهزين لواحد 9 مع هات وكينج ستور. فوتوا على هات، اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب250 شاكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
5: اتحاد واربح، اتحاد واربح.
6: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
7: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا

0: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني. التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
4: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
5: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
4: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
5: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس أعرى. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
0: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال. بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية. من

0: قادر لمصلحتك.
1: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
3: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
2: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
1: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: الزواد عليك والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما. خلال فترة النشاط نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكوا تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكوا؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
8: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
9: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
10: إذا طفلكو بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
11: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
12: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2020.

0: 26/2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة استهدفت مركبة في مدينة جنين كان يستقلها 3 فلسطينيين، بينهم مسؤول عن مجموعة مسلحة اتهمه الجيش بالتخطيط لتنفيذ هجمات. وعقب الغرق اقتحمت قوات إسرائيلية المدينة وتوجهت إلى موقع الاستهداف، فيما أفاد الهلال الأحمر بأن القوات منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان، ولم تعلن حتى الآن حصيلة الغارة أو مصير المستهدفين. في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قياديين في حركة حماس والجهاد الإسلامي في غارتين منفصلتين نفذهما أمس في القطاع. وبحسب الجيش شارك أحدهما في هجوم 7 أكتوبر، فيما تولى الآخر قيادة وحدة المراقبة في الجهاد الإسلامي. حذر المدير العام لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف من انهيار وقف إطلاق النار في حال عدم التزام الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بخارطة الطريق المتفق عليها. قال ميلادينوف إنه لا يوجد بديل أفضل من الخطط الحالية، محذرا من أن العودة إلى الحرب ستكون مدمرة. قال مصدر لبناني مسؤول إن المفاوضات مع إسرائيل تشهد مماطلة وتأخيرا في تحديد آلية التحقق، مستبعدا في الوقت نفسه وقف لبنان للمسار التفاوضي. وأضاف أن هناك قناعة دولية بصعوبة نزع سلاح حزب الله بالقوة، مشيرا إلى أن بيروت حاولت التشاور مع الحزب دون تجاوب، وأن بإمكانه أن يكون جزءا من الحل ضمن مفاوضات تقودها الدولة. وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إجراءات غير قانونية تهدد حياة ملايين المدنيين وسبل عيشهم، داعية الدول إلى عدم تطبيقها. أضافت أن طهران ستستخدم إمكاناتها للدفاع عن البلاد في مواجهة ما وصفته بالهجوم العسكري والاقتصادي، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالدفاع عن سيادة القانون. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح وأن الولايات المتحدة تحقق تفوقا في المواجهة هناك، وصفا الرد الإيراني بالمتواضع. أضاف ترامب في حديث لموقع أكسيوس أن طهران لا تريد استئناف الهجمات الأمريكية ضدها. إلى ذلك، أفادت شبكة CBS نقلا عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بأن نحو 6,000 بحار على متن 400 سفينة لا يزالون عالقين في مضيق هرمز. أضاف أن الحرب تواصل إحداث اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد الحيوية، محذرا من تداعياتها على الاقتصاد العالمي. في الشؤون المحلية، أعلن عن وفاة الطفل الذي تم انتشاله من بحيرة في متنزه جنوب تل أبيب، وكان الطفل قد تم نقله بحالة حرجة إلى مستشفى إخلوف، حيث أقرت وفاته بعد فشل محاولات إنعاشه. أصيب فتى يبلغ 17 عاما بجروح متوسطة أثر جريمة عنف في مدينة الطيبي، وتم إحضار الفتى إلى عيادة محلية وهو يعاني من إصابات نافذة قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فلا يطرأ تغير ملموس مع احتمال هطول أمطار محلية شمال البلاد. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، واحد ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، واحد ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبن بريوس 750 جرام، واحد ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 مل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: ماما كل يوم لبنة.
3: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هات وكينج ستور. فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
5: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل. نعم ب 200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.

0: الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9.

0: وغني.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرائح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
3: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
2: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
1: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
8: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
2: زاهي صليبة مع خطوة.
3: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
7: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
8: إذا طفلكو بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: اضحط واربح، اضحط واربح.
10: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة. اضحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك والشرطة مقتل مسؤول نشاط حماس في جنين إلى جانب شخصين آخرين في الغارة التي استهدفت مركبة في المدينة. وبحسب البيان كان المستهدف الرئيسي ضالعا في توجيه وتمويل وتنفيذ هجمات وأقام اتصالات مع حركة حماس في غزة والخارج بحسب قول الجيش. من جهته أشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالغارة على جنين واصفا العملية بالناجحة. وعقب الغارة اقتحمت قوات إسرائيلية المدينة ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى موقع الاستهداف قبل أن تسمح لهم بالمغادرة دون نقل مصابين أو قتلى. وقال الهلال الأحمر أن القوات الإسرائيلية صادرت معدات طبية من طواقمه خلال محاولتها الوصول إلى الموقع. في قطاع غزة أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة شمال شرقي مدينة غزة. إلى ذلك أفادت مصادر طبية بمقتل 5 فلسطينيين جراء هجمات إسرائيلية في قطاع غزة منذ فجر اليوم. حذر المدير العام لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف من انهيار وقف إطلاق النار في حال عدم التزام الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بخارطة الطريق المتفق عليها. قال ميلادينوف إنه لا يوجد بديل أفضل من الخطة الحالية، محذرا من أن العودة إلى الحرب ستكون مدمرة. قال مصدر لبناني مسؤول إن المفاوضات مع إسرائيل تشهد مماطلة وتأخيرا في تحديد آلية التحقق، مستبعدا في الوقت نفسه وقف لبنان للمسار التفاوضي. وأضاف أن هناك قناعة دولية بصعوبة نزع سلاح حزب الله بالقوة، مشيرا إلى أن بيروت حاولت التشاور مع الحزب دون تجاوب، وأن بإمكانه أن يكون جزءا من الحل ضمن مفاوضات تقودها الدولة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية. قالت الوزارة أنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات المفروضة عليها. من جهتها وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إجراءات غير قانونية تهدد حياة ملايين المدنيين وسبل عيشهم، داعية الدول إلى عدم تطبيقها. أضافت أن طهران ستستخدم إمكاناتها للدفاع عن البلاد في مواجهة ما وصفته بالهجوم العسكري والاقتصادي، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالدفاع عن سيادة القانون. أفادت شبكة CBS نقلا عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بأن نحو 6000 بحار على متن 400 سفينة لا يزالون عالقين في مضيق هرمز. أضاف أن الحرب تواصل إحداث اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد الحيوية، محذرا من تداعياتها على الاقتصاد العالمي. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فلا يطرأ تغير ملموس مع احتمال هطول أمطار محلية شمال البلاد. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أوبتيمايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتيمايز. أوبتيمايز تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام، 1 ب14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
6: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: الله رامي حلو.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
3: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: حمله كبسولات نخله في سوبر ماركت ابو شاكر ام الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الاصليه ونحصل على ماكينه كبسولات فاخره بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الاصليه، اكبس وغني.
5: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
6: زاهي صليبة مع خطوة.
7: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوج.

0: 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أوكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: كونسرت مع الياس مرجية.
3: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
4: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
3: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
5: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
6: الله ده الله،
5: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
3: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.

0: إذا طفلكو بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الأمطار المتوقعة بين السبت والأحد ستكون أقل من التقديرات السابقة، وستتركز في المناطق الساحلية الشمالية والوسطى. وأضافت أن كميات الأمطار لن تكون كبيرة كما كان متوقعا، ولا يتوقع أن تؤدي إلى فيضانات أو تشويشات.

أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك والشرطة مقتل مسؤول نشاط حماس في جنين إلى جانب شخصين آخرين في الغارة التي استهدفت مركبة في المدينة. وبحسب البيان كان المستهدف الرئيسي ضالعا في توجيه وتمويل وتنفيذ هجمات وأقام اتصالات مع حركة حماس في غزة والخارج بحسب قول الجيش. من جهته أشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالغارة على جنين واصفا العملية بالناجحة. وعقب الغارة اقتحمت قوات إسرائيلية المدينة ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى موقع الاستهداف. وقال الهلال الأحمر إن القوات الإسرائيلية صادرت معدات طبية من طواقمه خلال محاولتها الوصول إلى الموقع. في قطاع غزة أفادت مصادر صحفية بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة شمال شرقي مدينة غزة. إلى ذلك أفادت مصادر طبية بمقتل 5 فلسطينيين جراء هجمات إسرائيلية في قطاع غزة منذ فجر اليوم. إلى ذلك حذر المدير العام لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف من انهيار وقف إطلاق النار في حال عدم التزام الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بخارطة الطريق المتفق عليها. قال ميلادينوف إنه لا يوجد بديل أفضل من الخطط الحالية، محذرا من أن العودة إلى الحرب ستكون مدمرة. قال مصدر لبناني مسؤول إن المفاوضات مع إسرائيل تشهد مماطلة وتأخيرا في تحديد آلية التحقق، مستبعدا في الوقت نفسه وقف لبنان للمسار التفاوضي. وأضاف أن هناك قناعة دولية بصعوبة نزع سلاح حزب الله بالقوة، مشيرا إلى أن بيروت حاولت التشاور مع الحزب دون تجاوب، وأن بإمكانه أن يكون جزءا من الحل ضمن مفاوضات تقودها الدولة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع إجراءاتها ضد شبكات ووسطاء قالت إن إيران تستخدمهم لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات، مؤكدة مواصلة استهداف مصادر إيرادات طهران. واتهمت الوزارة إيران باستخدام شبكات مصرفية سرية لغسل الأموال وشراء الأسلحة وتمويل حلفائها في المنطقة، متعهدة بتشديد الضغوط وقطع ما تبقى من مصادر تمويلها. من جهتها وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إجراءات غير قانونية تهدد حياة ملايين المدنيين وسبل عيشهم، داعية الدول إلى عدم تطبيقها. وأضافت أن طهران ستستخدم إمكاناتها للدفاع عن البلاد في مواجهة ما وصفته بالهجوم العسكري والاقتصادي، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالدفاع عن سيادة القانون. أفادت شبكة CBS نقلا عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بأن نحو 6000 بحار على متن 400 سفينة لا يزالون عالقين في مضيق هرمز. وأضاف أن الحرب تواصل إحداث اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد الحيوية، محذرا من تداعياتها على الاقتصاد العالمي. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة مستقرا، أما غدا فلا يطرأ تغير ملموس مع احتمال هطول أمطار محلية شمال البلاد. ختام النشرة، في أمان الله.

0: كونسرت مع عليا سمرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفوا،
1: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله
3: ده
4: الله،
3: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.

0: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل، عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
3: أحذية زاهي صليبة
4: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
5: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
4: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. انتقلت الشرطة 3 شبان من يافا بشبهة الضلوع في مقتل الشاب أحمد عبد شقره الذي تعرض لإطلاق نار الليلة الماضية. بحسب الشرطة ضبط مسدس ومركبة يشتبه باستخدامها في الجريمة، فيما ستطلب تمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق. أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الأمطار المتوقعة بين السبت والأحد ستكون أقل من التقديرات السابقة وستتركز في المناطق الساحلية الشمالية والوسطى، وأضافت أن كميات الأمطار لن تكون كبيرة كما كان متوقعا ولا يتوقع أن تؤدي إلى فيضانات أو تشويشات. أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك وشرطة مقتل مسؤول نشاط حماس في جنين إلى جانب شخصين آخرين في الغارة التي استهدفت مركبة في المدينة. وبحسب البيان كان المستهدف الرئيسي ضالعا في توجيه وتمويل وتنفيذ هجمات وأقامة صلاة مع حركة حماس في غزة والخارج.

الخارج بحسب قول الجيش. من جهته أشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالغارة على جنين واصفا العملية بالناجحة. وعقب الغارة اقتحمت قوات إسرائيلية المدينة ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى موقع الاستهداف. وقال الهلال الأحمر أن القوات الإسرائيلية صادرت معدات طبية من طواقمه خلال محاولتها الوصول إلى الموقع. في قطاع غزة أفادت مصادر صحفية بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة شمال شرقي مدينة غزة. إلى ذلك أفادت مصادر طبية بمقتل 5 فلسطينيين جراء هجمات إسرائيلية في قطاع غزة منذ فجر اليوم. حذر المدير العام لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف من انهيار وقف إطلاق النار في حال عدم التزام الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بخارطة الطريق المتفق عليها. قال ميلادينوف إنه لا يوجد بديل أفضل من الخطط الحالية، محذرا من أن العودة إلى الحرب ستكون مدمرة. قال مصدر لبناني مسؤول أن المفاوضات مع إسرائيل تشهد مماطلة وتأخيرا في تحديد آلية التحقق، مستبعدا في الوقت نفسه وقف لبنان للمسار التفاوضي. وأضاف أن هناك قناعة دولية بصعوبة نزع سلاح حزب الله بالقوة، مشيرا إلى أن بيروت حاولت التشاور مع الحزب دون تجاوب، وأن بإمكانه أن يكون جزءا من الحل ضمن مفاوضات تقودها الدولة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع إجراءاتها ضد شبكات ووسطاء قالت إن إيران تستخدمهم لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات، مؤكدة مواصلة استهداف مصادر إرادة إيران. واتهمت الوزارة طهران باستخدام شبكات مصرفية سرية لغسل الأموال وشراء الأسلحة وتمويل حلفائها في المنطقة، متعهدة بتجديد الضغوط وقطع ما تبقى من مصادر تمويلها. من جهتها وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إجراءات غير قانونية تهدد حياة ملايين المدنيين وسبل عيشهم، داعية الدول إلى عدم تطبيقها. وأضافت أن طهران ستستخدم إمكاناتها للدفاع عن البلاد في مواجهة ما وصفته بالهجوم العسكري والاقتصادي، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالدفاع عن سيادة القانون. أفادت شبكة سي بي اس نقلا عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بأن نحو 6000 بحار على متن 400 سفينة لا يزالون عالقين في مضيق هرمز. وأضاف أن الحرب تواصل إحداث اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد الحيوية، محذرا من تداعياتها على الاقتصاد العالمي. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، اما غدا فلا يطرأ تغير ملموس مع احتمال هطول امطار محليه شمال البلاد. ختام النشره. لمزيد من الاخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكيه. بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل الياس مرجي. في امان الله.

0: تقريبا دقيقة. رب رمية من غير رامن. يقال هذا المثل للشخص الذي ينجز مهمة أو ينجح في موقف ما رغم أنه لم يقصد ذلك أو أنه لم يكن أهلا أو مستعدا لهذا النجاح. تعود قصة هذا المثل إلى حكيم بن عبد يغوث المنقري، وقد اشتهر بالرماية. قال هذه العبارة بعد إخفاقه في عدة محاولات لاصطياد غزال، فطلب منه ابنه مرافقته في المرة التالية، وفيها أخطأ حكيم الغزال في عدة مرات، فسأله ابنه أن يعطيه القوس، لكن والده سخر منه، ورغم ذلك حاول الابن ورمى الغزال فأصابه، فقال حكيم: رب رمية من غير رام.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس. كونسرت مع الياس مرجيي.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات راديو الناس كونسرت بحلقة جديدة. نجمها فنان من لبنان بس بتميز باللون المصري، غنى المصري بإبداع وسموه في بداياته الطفل المعجزة، وكمان من اكتشاف جده سيده اللي كمان صوته كان خوي طربي بامتياز، حب الطرب من صوره. من نجم كونسرت لهي الحلقة وائل جسار، الفنان اللبناني اللي من بداياته غنى للكبار مثل وردة الجزائرية، أم كلثوم، جدد كتير أغاني مثل محمد جمال، بس كمان لما قدم أغنياته الخاصة حفظناها بصوته. رح نسمع القديم والجديد الطربي وكمان تصريحات ولا أحلى من هيك. مثل دائما الكاسيت معكو أنتو والمسجل معي أنا، تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت والنجم وائل جسار.

0: أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتوا معايا على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. كونسرت وساعة منتشارك فيها أنا وإنتوا باختيار مزاج كونسرت من خلال رسالة نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس الرقم اللي حافظينه 050-55-77-399. هذا هو الرقم. نجم كونسرت لهي الحلقة هو الفنان اللبناني وائل جسار. ومش صدفة وائل جسار, وائل جسار كمان غنى القديم جدد القديم, أبهرنا بالقديم بس كمان أغنية الخاصة كانت في امتياز. عدوا للخمسة وبلشنا. وائل جسار من عمر الثلاث سنين سيدو كان واثق انه صوته حلو, وكمان كان هو اول من اكتشف موهبته لوائل جسار.
1: كان جدي بحوالي لما كان عمري ثلاث سنوات الله يرحمه جدي, كان يسمعني عيط او اصرخ باسم اختي الا حنان, بقال لهم لاهلي قال لهم بده يطلع صوته كتير حلو. هو جدي كان عنده أذن موسيقية وبعدين صوته من أجمل الأصوات, بس ما لحق الفن يعني, هاي هي المشكلة. كان أستاذ مدرسة يعني,
0: كان أستاذ مدرسة بس موهبته الفنية خلته يكشف حفيده وائل جسار وجمال صوت وائل منه عمر 3 سنين. اشترك في بداياته في برنامج اسمه الحروف تغني, واللي لقب بوقتها الطفل المعجزة والإعلامي الراحل رياض شرارة, لأنه بوقتها لما غنى صوته كان قريب كتير من جورج وصوف, في بدايات جورج وصوف كمان, فكأنه وائل اكتسب اللقب لأنه خامة صوته وأداؤه على المسرح كان بيشبه كتير بدايات الوصوف. وهيك الطفل المعجز الأصلي جورج وصوف في بداياته حول نفس اللقب لوائل جسار. وبكو دليل, تعالوا نسمع أداء وائل جسار من برنامج الحروف تغني, وبعد هيك رح نسمع شو هو حكى عن كواليس الموقف ما بعد الحلقة اللي صورها. تعال نسمع. هاد وائل جسار, تخربطوش مش جر وصوف.

0: عم بغني لو قال لجر وصوف والجسار يلي تعبنا سنين في هواك وموال في البداية سمعته قديش كان قريب أداء الصوت كمان وعربه يمكن كمان في البقاع في الجنوب اللبناني بتحسوا انه الأصوات هناك طربية جبلية بس كمان والجسار اتجه بعد هيك للرومانسي العاطفي. تعال نسمع والجسار شو حكى عن كواليس الوقت اشتراكه في برنامج الحروف تغني.
1: الراحل الله يرحمه الكبير الإعلامي الكبير ياد شرارة
2: وقتها برنامج الحروف تغني
1: حروف تغني لقبت بالطفل المعجزة هيدي
2: وقتها غنيت لسلطان الطرب جورج وسوف
1: أول مرة بتلفزيون هيدي أول ما غنيت يلي تعبنا السنين بهوا وقت عملوا مونتاج ما بيني وبين سلطان الطرب جورج وسوف وقتها وصلني أخبار أنه أو وصل لأهلي لأنه أنا ما كنت كتير يعني
2: واعي
1: إيه وصل لأهلي أنه سلطان الطرب خلوه يحضرها للحلقة هو ما كان مركز قالهم شو عم تسمعوني صوتي
0: هذا بوقت سلطان الطرب هذا اللي حكام عن هالمقارنة الحلوة اللي كانت ما بين وائل جسار الطفل المعجزة ما بين الأصل والنسخة الأصل من الطفل المعجزة جورج وسوف بعد هالمقارنة اللي كانت في بداية وائل جسار ما بينه وبين السلطان هو بيحكي بكل صراحة إنه في مرحلة الطفولة والصوت بعده عم بتكون ما كان في قصد تقليد في بدايات الوصوف الإعلام نفسه هو عمل هاي المقارنة بعش إذا هو عتب أو أجت لصالحه بالآخر بس تعال نسمع شو حكام عن هالمقارنة
3: بوقتها لما بلشت يعني كان صوتي هيك كان صوتي قريب لصوت جورج وسوف مش ما كنت عم قلد بالفعل ما كنت عم قلد والدليل انه لما صرت بمرحلة الشباب اذا فينا
2: ايه لما تغير نعتبر صوتك مزبوط
3: فأخذت سكة تانية كليا يعني وصارت الناس تميز بين صوتي وصوتي
0: فعلا هذا اللي صار النتيجة انه الخط الغنائي اللي اخذ وائل جسار هو مختلف عن مسيرة جورج وسوف الفنية الكاملة وهذا يمكن ما أجا لصالح وائل إنه غير الخط الغنائي كأنه شلع عباية الوصوف اللي لبسوه إياها الإعلام بس على الأقل في اقتناع تام في مسيرته ونجوميته الرسمية في الوطن العربي بالذات وفي مصر بشكل خاص والدنيا علمتني من كلمات مصطفى مرسي وألحان الاسم الترند في أوائل سنوات الألفين الملحن وليد سعد من ألحانه تعال نسمع الدنيا علمتني

0: Koncert me Aljaz Marzhiqi.
1: كانت محطتنا الأولى موائل جسار نجم كونسرت لهي الحلقة ابن البقاع اللبناني. تحية لكل مين عم ببعث لي على واتساب راديو الناس من الأغاني طبعا اللي كلنا منحبها بصوت وائل جسار. طلبتوها تسمعوها جرح الماضي أو كيف سموها الاسمها الأساسي موجوع أو بتوحشيني، أكيد رح نسمعهن خلال هالساعة. تحية لكل من عم بيبعت لي على واتساب راديو الناس. بما أنه هيك حكينا عن طلباتكم شو حابين تسمعوا بصوت وائل جسار وأغاني الخاصة، كمان أغنية خاصة مشيت خلاص. من حفل موسم الرياض من العام 2025 وائل جسار كان كمان مع آدم كمان محمد شاكر في حفلة واحدة غنى مشيت خلاص. تعال نسمعها ونستمر. تحية لكل مين عم ببعث لي على واتساب راديو الناس.

0: تحسوا وائل جسار على المسرح أسطورة، بعرف يتفاعل مع الأغنية ومع الناس مع جمهوره اللي أجى عشانه. يلا
1: لك شو هيدا شو هيدا

لكل من عم بسمعنا، انتو على كونسرت كونسرت ونجم كونسرت لهي الليلة، وائل جسار من بداياته لحد هذا اليوم. رح نسمع مجموعة من الأغاني خاصة كمان، وغنى لكبار الفنانين في العالم العربي.

0: وابن المسرح بيعرف يغني على المسرح، يتفاعل مع الناس ويفعل الناس معهم بأغنياته، كمان أغنيات رومانسية على فكرة، فجأة بتلاقوا فيها إيقاعات أربعات حلو. مكملين أنا وياكو في كونسرت وائل جسار. شو صراحة نسمع كمان واحدة من أجمل أغنياته بصراحة، غريب الناس.
1: غريب الناس
0: من مجموعة كل أغنياته الخاصة لوائل جسار، أنا بنظري هالأغنية اللي صدرت بال2011 هي أجمل أغنية لوائل جسار من بدايته لحد إسا. هالأغنية كلمات بتجنن، لحن رائع، الإيقاعات المقسوم المصري الحلو السريعة. حكينا ملك المسرح، تعال نسمعه.

تعرفوا مرات تفاعل الفنان المطرب على المسرح مع الموسيقيين اللي معه، أنا كموسيقي كمان أنا بعزف، بلاقيها كتير حلوة وكتير بعطي أصلا نفس للواحد يعزف أحسن وأحلى، بتفاعل أكتر مع الأغاني، وهذا دليل عن الحب. يعني في هيك محبة بين إن كان أعضاء الفرقة اللي معه وكمان بين وائل جسار. بصراحة الأغاني بتنحب. هذا وائل جسار خلطة فيها محبة رومانسية وطاقات حلوة.

والجسار غريبا، الناس غريبة، الدنيا دي أعز الناس بيتغير عليا. ملك على المسرح حتى بالأغاني الرومانسية الدافية بأديها على المسرح كأنها أغنية وطاقات عالية. لكل مين عم بيشترك معنا على واتساب راديو الناس على 050-5577-399، كل مين حابب يسمع وائل جسار بغني لسلطان الطرب جر وصوف رح نسمع بعد شوي. لكل مين عم بسمع الجمهور عم بغني مع وائل جسار، يلا غنوا.

0: من مهرجان الرياض وائل جسار بالاشتراك مع الفنان آدم محمد شاكر. حفلة ولا أروع.
1: Thank you.
0: Thank you إلك يا وائل, ومكملين أنا وياكم في كونسرت.
2: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: شو رأيكم نسمع وائل جسار بغني للسلطان, سلطان الطرب جر وصوف؟ بس قبل, بما انه هيك حكى وائل عن موضوع المقارنة في جر وصوف, بس هذا ما منع منه يرجع يغني للسلطان كلام الناس, لا بيقدم ولا يأخر عشان يأكد محبته لجورج انه بالرغم من كلام الناس راح يضل يحب يغني له. ومن حفل تكريم ألحان صلاح الشرنوبي أغني كلام الناس من كلمات أحمد شتا, بحسب جر وصوف هي أهم محطة في انتشاره في العالم العربي. تعال نسمع بصوت جر وصوف شو حكى.
3: أهم محطة في حياتي فنية.
4: فنية.
3: آه.
4: ممكن تكون أغنية.
3: يوم غنيت كلام الناس لا بقدم له ولا آخر.
4: الله.
3: من بوكي مجموعة أغاني أخذتهم من صلاح الشرنوبي والحن الجميل والحلو, وأخذت أغاني 5-6 معاه, كلام ناس أخذتها آخر واحدة مش عاوز أخذها. كنت
4: ما كنتش عارف إنها حتنجح النجاح ده كله.
3: والله كان معايا شخص ربنا يرحمه اسمه رئيف شكري, قال لك يا معلم خذها على البيعة, على البيعة بشيء بينها على البيعة خذها على البيعة. شو أنا بشوف الكلام ده, كلام الناس بقدم ولا آخر, معقولة دي اللي مستهزئ بالناس؟ وفعلا حبه وكانت أنجح واحدة فيهم.
0: أنجح واحدة فيهم, هذا كلام السلطان عن كلام الناس. تعالوا نسمعها بصوت وائل جسار اللي بيغني للوصوف بالرغم من المقارنة اللي كانت بيناتهم من بعد كتير سنين من هالمقارنة. بالعام 2024 بيغني وائل جسار ألحان صلاح الشرنوبي كلام الناس على مسرح ومهرجان الرياض الدولي. كرموا فيه صلاح الشرنوبي. لكل من حاب يشارك في كمان وكمان اختيارات ومزاج كونسرت مع وائل جسار, ابعتونا واتساب راديو الناس 050-557-799.

من كلمات أحمد شتا، ألحان صلاح الشرنوبي، كلام الناس اللي أخذ على البيعة سلطان الطرب بوقتها. وعلى فكرة كتير من أغاني سلطان الطرب اللي نجح فيهن كانوا على البيعة.

0: شكراً.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
2: شكراً يا وائل. هذا ولا أروع لحبيب القلب سلطان الطرب جورج وصوف. هذا وائل جسار ما أخفى أنه حتى لو تقارن في البدايات قالوا عنه الطفل المعجزة، هذا ما بيقلل من محبته لسلطان الطرب جورج وصوف. متذكرين شو أكتر الأغاني اللي انشهرت بصوت وائل جسار من بداياته؟ بدي شوفك كل يوم يا حبيبي، هالأغنية أول أغنية أنا طلعت وعزفتها على الأورج قدام الناس في المدرسة. نوستالجيا، يا ريت بترجع. هاي الأغنية تحمل قصة حب صارت ما من حكايات الزمن الجميل كأسطورة، غناها الفنان اللبناني الراحل محمد جمال لزوجته الأولى طروب قبل ما يتحول هالحب لفراق. بعد هيك بيبقى اللحن وحده هو اللي شاهد على الأيام الحلوة. بدي شوفك كل يوم أغنية برسالة فيها الحنين الشوق. محمد جمال بنفسه كتب كلماتها مشيل طعمي. تخيلوا فنان مثل محمد جمال بلحن وبغني لزوجته الأولى طروب، كمان هالفنانة طروب. بس في من رجع غناها من الأول وعدنا إياها للسمع بأحسن جودة، وائل جسار طبعا. وائل جسار رجع وغناها في مهرجان بوش مارك في الرياض. شو رأيكم نرجع ونسمعها بصوت وائل جسار؟

الأغنية بالأصل محمد جمال لحنها وغناها. بتذكر في بدايات وائل جسار والأجمل من هيك ذكريات. لكل مين حاب يشارك بكمان وكمان اختيارات حبيتوا تسمعوه بغني لسيد مكاوي

0: فهمت الفرقة على الطاير بغمزي خففوا الإيقاع خلوا الجمهور يغني معهم بدي شوفك اليوم يا حبيبي تحية لكل من عم بيبعتلنا على واتساب راديو الناس مساء الورد على الجميع وائل جسار كأنه خلط ما بين الصوت الطربي والأصالة في الصوت والرومانسية والعاطفة تلاقي عنده هيك الحس العاطفي بأغنياته لكل من طلب أوعدك بوعدك لنحطها تكرم
1: يلا مع زقفتكم يلا

0: Koncert Mahalies Marzhiji.
1: كانت أغنية بدي شوفك اليوم يا حبيبي بصوت وإجرسار الأصل محمد جمال، ولكل من طلب أغنية

0: وجسار أوعدك. هالأغنية من كلمات الرائع الشاعر مجدي نجيب، الملحن محمد سلطان، أما الأغنية لسعاد محمد. أنساك يا حبيبي.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: سهرتنا مع وائل جسار عشان ما ننساك يا وائل. وائل كمان كرم الكبار، كبار الموسيقيين والفنانين في مصر مثل ما سمعنا هيك سعاد محمد، بس كمان منهن سيد مكاوي أغنية ما تفوتنيش أنا وحدي، كلمة حسين السيد، ألحان وغناء سيد مكاوي اللي غنوا من ألحانه كمان ليلى مراد، نجاة الصغيرة، هدى سلطان، مياد الحناوي، وردة الجزائرية. في مين حبوا يكرموه ويكرموا ألحانه بطريقتهن الخاصة بصوتهن الشجي العاطفي، واللي ما بيطلع بس من الراس، لا بيطلع كمان من القلب. وهيك سوا وائل جسار في مهرجان الموسيقى العربية بالنسخة 29 اللي كانت تحت رعاية وزارة الثقافة في مصر في العام 2021. شو غنى؟ ما تفوتنيش أنا وحدي. وحياتك يا حبيبي.
2: وما تفوتنيش أنا وحدي.
0: أيوة.

فتنا هناك بالتوزيع الغربي. سيد مكاوي كمان كان عنده هاي اللمسة الغربية في ألحانه، نوع زي كأنه هيك سامبا لاتيني، استثمر فيها وائل جسار.

0: ما تفوتنيش أنا وحده. بعد ما سمعناه بغني كمان للسلطان، كمان لوردة، كمان لسعاد محمد، كمان لسيد مكاوي، رح يكون في الختام مع أغنية كلياتنا بنحبها، أغنية خاصة لوائل جسار، أمتعنا وسلطنا وأطربنا، بس كمان جرح الماضي أو أغنية موجوع طلبتوها حبيتوا تسمعوها أنا وإنتوا رح نسمعها في ختام كونسرت
1: مع الياس مرجية.

هاي الحلقة وائل جسار نجم كونسرت الساعة وصلنا الختام للأسف. نوعنا بين الطربة بصوته وبين الأصالة بصوته، أغنياته جديدة. نتمنى يرجع زماننا وحاضرنا مستقبلنا مليان فن وأغاني وموسيقى.

فيها. ما تنسوا موعدنا برجع بتجدد كل يوم أحد أربعة وجمعة. كنت أنا معكم الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم. كونسرت وائل جسار. وفي الختام لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة تعال نسمع وائل جسار نفهمها كلياتنا.

0: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: اليوم لبنة؟
1: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هاتو كينج ستور، فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8، وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية. We'll be right back.

حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بيلتصق بقوة متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شليخ ما في تقريبا يا بيطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات اطمن طنبور
1: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12.90 نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24.90 جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19.90 لبن بيريوس 750 جرام 1 ب 14.90 مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل الحملة حتى 2.9 خاضع لشروط الحملة والانضمام
2: مجموعة المشهداوي
0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم بنك أبو عليم بنك المصالح التجارية من بادر لمصلحتك
3: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك مطابخ جانيرو ما في غيره كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا
0: الزوادي عليك والعلبي علينا نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلمة خلال فترة النشاط نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زوادي للمدرسة هدية بدكوا تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكوا ابحثوا في جوجل تلمة وجبة فطور

0: نايس تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايس. أوبتينايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: إذا طفلك بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.
2: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

هاي بالنسبة للنكر. يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.